غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم. جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. لما أتى لك طوعا كل ذي كرم تكفل السيف بالجهال والعمم. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. هذا من بديع مدح أحمد شوقي. وعلى فكرة وأيضا كرر هذا المعنى في قصيدته الأخرى التي مطلعها سلو قلبي غداة سلا وثاب، يقول فيها: وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. معلش أنت يعني سؤالك أو حالي بأبيات الشعر دي، لكن أرجع وأذكر نفسي وأذكر المشاهدين وأذكرك يا أبا الحارث بالحلقة قبل الماضية أو قبل الماضية، وإحنا بنقول لماذا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ذكر في التوراة والإنجيل لم يؤمن اليهود والنصارى، مع أنهم كبارهم على الأقل مع أنهم عرفوه، ولماذا مشركو قريش بعد أن شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط، لماذا هؤلاء وأولئك كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع، الحياة التي نحن فيها، الأمور التي نشهد عليها في أنفسنا، إنه الناس لا يهتدون بمجرد معرفة الحق. يعني الإنسان لا يفعل الحق ولا يمتنع عن الخطأ بمجرد أن يعرف أن هذا هو الحق وهذا هو الخطأ، هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ، هذا هو الحق وهذا الباطل. لا، أمور كثيرة تدفع الإنسان إلى أن يرتكب الخطأ وهو يعرف أنه خطأ. قلنا لغلبة الشهوة، ممكن غلبة الشهوة، ممكن لوجود المنفعة، المصلحة، الغرض، العلو، طلب العلو في الأرض، ممكن ثقل العادة والتقاليد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، أشياء كثيرة. يعني أنت هل كل المجرمين الذين دخلوا السجون الآن كانوا غافلين عن أن ما يفعلونه خطأ؟ لا أبدا. فلذلك لما أنت تفترض عالم مثالي حالم وردي الناس فيه يهتدون بمجرد معرفة الحق، ده كلام تقراه في أفلام الكرتون، في الروايات، روايات الأطفال، ما تنفعش حتى تبقى روايات كبار. واقع الحال يا شيخ مراد أن الإنسان في غالبه منهزم أمام الشيطان. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: أخرجوا بعث النار. فما هو بعث النار؟ من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. نعم. مع الأسف الشديد أن أكثر الناس لا يهتدي بمجرد معرفة الحق، وبالتالي كان لزاما على الحق أن يحمل السيف ويقاتل. يعني الآن الأنبياء هم خيرة خلق الله، تمام؟ جاءوا بالحق الكامل. يعني واحد زيي ولا زيك ولا زي أي حد، نحن فينا الخطأ والصواب، فينا الحق والباطل، فينا التقصير، ما حدش فينا معصوم. لا، الأنبياء معصومين، والحق الذي عندهم هو الحق الكامل الذي نزل عليه من الله تبارك وتعالى، وهم في أنفسهم أكمل الناس خلقا وخلقا. يعني هم أفصح الناس بيانا، وهم أحسن الناس أخلاقا، ومع ذلك هؤلاء الأنبياء اللي هم مثال الكمال ومعهم الحق المطلق عاداهم كثير من أقوامهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فحقيقة العالم، حقيقة البشر، إنه إذا لم يكن هذا الحق متسلحا بقوة فإنه مذبوح مهضوم مسحوق.

0: وأول ما يسمع كلمة المسلمين والحروب والمعارك والقتال بروح مفتح عينيه يقول آه لحظة يعني هم غمض عينيه عن تاريخه
1: عن كل الناس
0: والأمة اللي هو جاي منها وعن كل الناس وفتح عينيه وذنيه إلا لما نيجي عند الإسلام. وبالتالي أنت حكيت كلمة جدا مهمة, فكرة إنه الدين نفسه انتشر بالسيف لا,
1: لا.
0: لكن الإسلام نفسه عشان يتوسع
1: الدولة الإسلامية
0: الدولة نفسها تتوسع, هذا طبيعي في كل الأمم,
1: هذه في كل الأمم.
0: أنا بدي أحكي لهذا الشخص بس شغلة صغيرة, روما هاي الإمبراطورية الرومانية هاي اللي حكمت وأصبح البحر الأبيض متوسط بحيرة في إمبراطوريتها, هدول كانوا شوية مزارعين حلوين أمامير قاعدين في روما اللي في إيطاليا اللي احنا بنعرفها يعني, هجمت عليهم شوية قبائل رجعتهم 40 سنة لورا, 40 سنة هم يرجعوا مرة تانية, ومن ثم قال لك أيوة احنا رجعنا وقفنا على رجلينا, ولكن القبائل نفسها هي هترجع تطمع فينا لأن احنا أمة بناء وبنشتغل, هذولا كسالة وبدهم يأكلوا من عنا. فقرروا يطلعوا, طلعوا ما رجعوش إلا لما لفوا من الجهة الثانية. فشو اسمه هذا, انتشار بالسيف ولا انتشار بالورود والعطر والياسمين؟
1: ما هو أنا يعني هذه هي الأزمة, إن أنت بتطرح عليك الشبهة وإذا هي شبهة متهافتة في نفسها لكن الناس بتتلقاها لوجود هزيمة نفسية داخلهم. يعني عايز أقول لك الحق, عارف أنت لو أن الناس تهتدي بمجرد معرفة الحق ما كانش هيبقى في حاجة اسمها دولة أصلا, ولا في حاجة اسمها محكمة, ولا في حاجة اسمها جهاز شرطة ولا جيش ولا مخابرات ولا أي حاجة. أول ما نختلف أنا وأنت, لو إحنا بنهتدي بمجرد معرفة الحق, أول ما نختلف تعال نقنع بعضنا بعض, يا سيدي ما عرفناش نقنع بعضنا بعض تعال نحتكم لواحد ثالث, خلاص قال الحق مع فلان الحق مع فلان, حيث أنه ظهر في العالم دولة ومحكمة وشرطة وجيش ومخابرات, حيث أنه ظهرت هذه المظاهر في العالم, ده نفسه دليل على أنه الناس لا تهتدي بمجرد معرفة الحق, لابد من قوة تعطي الحق للضعيف وتنتزعه انتزاعا من القوي, ولا بد للأمة أن يكون لها القوة التي تدفع بها عن نفسها من أراد بها ظلما أو أراد بها اضطهادا, فلذلك نشأت الدول, لذلك نشأت الجيوش. فهذه ظاهرة بشرية إن في حروب وإن الدول بتتوسع بالقوة, هذه ظاهرة بشرية. مين أكتر ناس المفروض يفهموا هذا الكلام؟ الناس المذبوحين المضطهدين في أيامنا هذه. يعني ما ديك شايف اللي بيحصل في غزة في طوفان الأقصى, أديك شايف الحق موجود بكل المعاني, حتى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أدانت إسرائيل واللي أصدر مذكرة اعتقال لنتنياهو, وبعدين
0: ولا شيء
1: ولا حاجة حصلت. وماذا ينال الضعيف الحقير سوى أن يحقر أو يزدر؟ هذا رجل كان يقول أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى. أنت لما تبقى ضعيف كده ودمعك يجري القلوب هتحن عليك. وهل يرحم الحمل المستضامة ذئاب الفلا وأسود الشرى؟
0: أبدا.
1: لقد سمع النسر نوح الحمام فلم يعفو عنها ولم يعذر, بل انقض ظلما ليغتالها وأنشب في نحرها المنصرة, فما رد عنها الأذى ضعفها ولا أنها ما جنت منكرا. مش دل ما ليس هذا هو العالم؟ فبالتالي يا جماعة, يعني يا جماعة الخير يا أحبابنا, الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يهتدي بمجرد الحق, والدول لا رقيب عليها ولا يمكن أن تكبح جماحها ولا جماح الظالمين إلا بقوة مضادة.
0: يعني القاعدة كانت زمان أستاذ محمد, إذا أنا ما إجيتك أنت هتجيني, هيك الأمم كانت شغالي.
1: هو هذا يعني شوف النفس فيها, يعني النفس عايز أقول الباطل لا بد من اندفاعته نحو الظلم والطغيان. ابن تيمية يقول بعض العارفين في كل إنسان فرعون, إلا أن بعضهم قدر فأظهر وبعضهم عجز فأضمر. الإنسان الخالي من الرقابة الإلهية يرتكب الباطل لمصلحته, يرتكب الباطل ويندفع, لا يحجزه عن ذلك إلا قوة. عارف أنت أبو القاسم الشيبي لما كان بيقول لا رأي للحق الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلابي, لا عدل إلا إن تعادلت القوة وتصادم الإرهاب بالإرهابي.

0: وهذه هذا على فكرة مبدأ في القانون. احنا عندنا في مصر قانوني مشهور جدا اسمه السنهوري باشا، عبد الرزاق السنهوري، في مقدمة احد كتبه المشهورة يقول: القانون يحكم بين قويين او بين ضعيفين. اما بين قوي وضعيف فلا قانون، القوة هي القانون. طيب، فدلوقتي لو احنا عايزين ننشئ دولة حق على هذه الارض مع هؤلاء الناس، فلا بد من التسلح بقوة. وستجد دائما أن الباطل هو الذي يبدأ بمطاردة الحق، لأن الباطل لا يطيق وجود الحق. هذه هي البداية دائما. طيب يا سيدي، أنا هفترض معاك أن الباطل لم يطارد الحق، أنا هفترض هذا الفرض جدلا، أليس من الواجب الأخلاقي للحق إنقاذ المستضعفين المظلومين؟ يعني لو أنا دلوقتي دولة إسلامية قوية ورأيت رجلا سفاحا مجرما يضطهد أهل بلده، يعذبهم، يسجنهم، يقتلهم، يسحقهم، أليس من الواجب الأخلاقي على القوي أن ينقذ الضعيف المظلوم؟ يعني هذا يعد عيبا ولا يعد مزية؟
1: مزية طبعا،
0: مزية، إن أنت تقوم بالواجب الأخلاقي. فبالتالي نحن هنا إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل لا يستخدم القوة والسلاح طالما كان موجودا في مكة، تمام، وتحمل هو وأصحابه العذاب والاضطهاد. الآن أراد النبي أن يخرج، يخرج هيخرج ويصيب البلد، ما الذي حصل؟ طارده أهل الباطل وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فيش إيه؟ ليس لكم خيار. طيب، حتى النبي حين خرج من أرضه طاردوه ووضعوا على رأسه جائزة 100 ناقة، تمام. طيب، وصل إلى المدينة وصار في حماية أهل المدينة، أرسل الكفار إلى أهل المدينة: إنكم آويتم صاحبنا واستخرجتموه من بيننا، فوالله لئن لم تسلموه إلينا لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقاتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وفعلا هذه الرسالة بدأت تسبب بعض الأزمة والخلل في المدينة المنورة، بالذات في المشركين الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد، اتكلموا بالمنطق الوطني، يقول لك: وإحنا ليه بقى يعني نعرض بلدنا لأزمة سياسية مع قريش، وقريش دي عاصمة العرب ودي القوة الإقليمية الموجودة، وهل مش هنعرف نروح الحج، علاقتنا التجارية،
1: ونأوي شخص يعني يجيب لنا مشاكل يعني.
0: أيوة طبعا، ما هو هذه الرسالة القرشية لو أنت حابب تترجمها للمصطلح المعاصر، من رئاسة الجمهورية القرشية إلى الإخوة الأحباب في رئاسة دولة المدينة المستقلة، اعترافا بسيادة واستقلال الدول وطبقا لمبادئ القانون الدولي. حصل أنه هرب إليكم رجل خارج عن العدالة والقانون، ونرجو تسليمه لكي تتم محاكمته محاكمة عادلة وفق القانون والدستور القرشي.
1: وبالتالي هم أمام خيرين،
0: وإلا
1: أيوة،
0: وإلا هنعتبر إيواءكم ده انتهاك للقانون الدولي وخرق للأعراف بين الدول المستقلة، وبالتالي دولتكم صارت منصة للتهديد الأمن القومي القرشي، وبالتالي سنضطر إلى إعلان الحرب عليكم. ده لو أنت بتحاول تترجم الرسالة إلى المصطلح المعاصر. فطورد النبي صلى الله عليه وسلم، وطورد أصحابه، وأريد تسليمهم. وأنا بقول لك إن بعث هؤلاء وتحشدوا لقتال المسلمين فعلا لولا أن خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأشد مما تكيدون به أنفسكم وأهليكم، تقتلون أبناءكم وإخوانكم. حتى استطاع أن يسحب هذه الفتيلة. طيب، رايح سيدنا سعد بن عبادة إلى مكة، فرآه أبو جهل على عادته، يعني هو رايح على عادته، فرآه أبو جهل قال: والله لولا أنك في جوار أبي أمية لما خرجت منها سالما. فقال: والله لو منعتني البيت لمنعتك طريقك إلى الشام. عايز أقول، ففي حالة حرب معلنة بدأت من قبل مين؟ من قبل أهل الباطل. لماذا؟ لأن طبيعة الباطل أنه لا يطيق وجود الحق، وجود الحق في حد ذاته مهدد للباطل. أنت حين ترى نموذج حق، ليه مثلا الدول العربية تأمرت على الثورات العربية؟ لأن وجود نموذج من ناس شعب كريم يعيش بحرية هو نموذج مهدد لكل الأنظمة الطغيانية. ها طبعا. فلذلك ليه أوروبا تأمرت على نابليون، على الثورة الفرنسية؟ لأن وجود جمهورية يبقى فيها انتخابات، أو وجود فكرة ثورية غير الملكية يهدد كل العروش الملكية. فيعني بشكل عام أي قيمة حق لابد أن يطاردها الباطل.
1: طب أستاذ محمد، عشان نظل مسكين السؤال من عصبه يعني اللي بوجعه، أنت قلت قبل قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان يدعو بشكل سلمي.
0: نعم.
1: يعني يا قوم قولوا لا إله إلا الله، تمام، حاربوه قاتلوه فقرر أن يخرج، طاردوه، ثم ذهب إلى المدينة فهددوه وهددوا أهل المدينة. هل أفهم من هذا الكلام أنه إحنا الأصل في إسلامنا ودعوتنا أننا ننشره بالكلمة الطيبة؟
0: نعم.
1: وليس بالسيف، وليس بالسيف، صحيح هذا الكلام؟
0: هنا اختلف العلماء، هل الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها السلم ولا الحرب؟ يعني الأصل أن احنا مسلمين إلا إذا حصل اعتداء، ولا الأصل أن احنا بنحارب لإنقاذ الناس من الظلم الواقع عليهم؟ حصل الخلاف، بس أنا عايز أقول لك، أنا مش فقيه، لكن أنا أريد أن أقول لك من وجهة نظر تاريخية، هذا الخلاف خلاف نظري، يعني خلاف يراد منه الحبك القانوني للأحكام، لكن عمليا الباطل لا يطيق وجود الحق، فلا بد ستنشب الأزمة بين دولة الحق ودولة الباطل، لا بد.
1: طيب خلينا في التاريخ.
0: تمام.
1: خلينا في التاريخ. الآن من حق الأمم إنه يكون عندها قوة، زي ما حكينا.
0: تمام.
1: إلى التلخيص اللي حكيناه تقريبا، إنه الأمم عندها قوة ولما تتحرك طبيعي إنها تدافع عن نفسها وإلى آخره. الآن نأتي إلى السيف اللي هو لغة القوة.
0: جميل.
1: لكن السيف عند المسلمين، عند الإسلام، نحن عندما تحركنا هيك لأنه متعطشين للدماء. تحركنا لأننا نريد أن نفرض الإسلام على الناس ولا لفكرة أخرى؟
0: هذا هو. جميل. هذا هو، إنه حقيقة المسلمون في حركتهم لنشر الإسلام كانت حروبهم حروبا أخلاقية، لم يكن هذا السيف للبطش وللدماء. ولذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حقق أعظم هذه النتائج بأقل قدر من الضحايا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، القتال كان في 9 بس منها، وبقية هذه الأمور كانت مسابقة النبي، ويعني حضور المعلومة وسرعة التجهز مانعة من وقوع القتال، فلذلك أدى هذا إلى انخفاض عدد القتلى. المسلمون كانوا يقاتلون تحت الأحكام التي تأمرهم كيف يستخدمون هذا السيف. لذلك لدينا فقه كبير جدا في الفقه الإسلامي عن أخلاق الحروب. أخلاق الحروب،
1: يعني عندنا كتالوج إحنا.
0: نعم. وهذا الكتالوج لو أنت قارنته نظريا لا تقوم أمامه مواثيق الأمم المتحدة ولا جنيف ولا الكلام ده، لا تقوم أمامه نظريا حتى، فضلا عن عمليا. أنت عمرك شفت حد بيحارب واحترم ميثاق الأمم المتحدة؟ مش ممكن. ميثاق الأمم المتحدة هذه لا تساوي الحبر التي كتبت به. عمليا الجيوش حين تنطلق تفحش في قتل الناس وفي هدم البلاد وفي اغتصاب النساء وفي مصادرة الأموال، وهذا لم يكن في الإسلام. ولذلك جوستاف لوبون الراجل الفرنسي يقول: لم يعرف التاريخ فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم. وإن شاء الله حين نأتي لمحور الخلافة الراشدة ونتكلم عن الفتوحات الإسلامية بإذن الله آتيك بي يعني جملة من شهادات المؤرخين غير المسلمين حول المزية العجيبة للفتوحات الإسلامية، وأنها كانت أرحم الفتوحات على مر التاريخ. بس الآن احنا بنتكلم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن في لو احنا دلوقتي بنقول لماذا حمل النبي السيف؟ حمل النبي السيف لأن دولته التي أنشأها تعرضت للتهديد منذ اليوم الأول، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو وصحابته جرى الاستيلاء على أملاكهم في مكة، وصودرت كل أملاكهم، يعني كل المهاجرين الذين خرجوا استولى القرشيون على أملاكهم وصدروها. وحالة حرب كما قلنا كانت معلنة، فكان طبيعي لأجل أن تبقى هذه الدولة أن يحمل النبي هذا السيف ويقاتل به. لكن حمل السيف شيء والظلم بالسيف شيء آخر. أنت ما تستطيع أن تقول أن هناك معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كانت معركة ظلم أو عدوان أو يعني أو جاوزت هذا القدر الأخلاقي، ما لا يوجد. فهذا تفسير يعني تفسير أن المسلمون وأن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا السيف لأنه لا بد لكل أمة من قوة، لا بد لكل دولة من قوة. طيب هذه الدولة حين نشأت بدأت الصراع بينها وبين دولة الكفر التي هي قريش في ذلك الوقت. أنت دلوقتي الآن قريش لم تحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الوحدانية حتى وهو مقهور تحت حكمها في مكة، كيف بعد أن صارت لها دولة؟ إزاي يعني؟ يعني مثلما لا يسمح الأمريكان الآن مثلا للإسلاميين أن تكون لهم دولة، تمام؟ هذا البديل الحضاري، هذه الفكرة المنافسة، كيف يسمح أن يكون لها دولة؟ لا يسمح أن تكون لها دولة، ويستخدمون في ذلك كل الوسائل القانونية وغير القانونية. يعني يظل الأمريكي والغربي يعبد الديمقراطية حتى الديمقراطية تأتي بإيه؟ بإسلاميين للحكم، يعمل إيه؟ ينقلب عليهم، يؤيد ساعتها الانقلاب العسكري، أو يغزوهم، يحاربهم، أو يحاصرهم، يفرض عليهم عقوبات.
1: طب هو ألم تكن قريش في ذاك الوقت دولة علمانية؟
0: آه
1: يعني يا حبيبي بدك تسكر اسكر، بدك تزني ازني، بدك تعمل اللي بدك اياه،
0: تعبد اصنام ما تعبدش.
1: طيب خلص، في رجل جاء بدين جديد. أيوة، انت ليش زعلانين يعني؟ يعني شو اللي خوفهم من الموضوع؟
0: ايوه هذا هو، هذا هو. هم عرفوا ان الاسلام هو في حقيقته نظام جديد، ليس مجرد معبود او صنم جديد يضاف الى 360 صنم. هم راوا في الاسلام تغييرا للنظام. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ده أنت عايز ناس قاعدة بتكسب من وراء الأصنام فتتحكم بالناس وتتاجر وتنشر الخرافات وتستعبد الناس ولها مكانها في جزيرة العرب
1: وتزيدهم فقرا.
0: عايز أنت تيجي دلوقتي تقول لهم دعوا عنكم عبادة الأصنام وتعالوا عبدوا الله تبارك وتعالى؟ لا، الباطل المتكون حول النظام، المستفيد من النظام، المستفيد من تعبيد الناس للناس، المستفيد من استعباد الفقراء، المستفيد من هذه الأوضاع، رأى في الإسلام تهديدا له، تهديد. انت دلوقتي أمريكا مثلا، أمريكا دلوقتي حد مكلمها، يعني هي دلوقتي اللي عمل ثورة في تونس ولا في مصر ولا في فلسطين ولا في سوريا، ده راح هدد نيويورك ولا. لكن وجود دولة إسلامية هنا تساوي بالنسبة للأمريكان، إزاي يبقى عندك نفط بتاخده بتراب الفلوس أو بتاخده ببلاش وعندك نفوذ، وهيجي واحد يقول لك أنا عايز أستقل بمواردي؟ أو إزاي أنت تبقى بتنشر فكرة معينة هي الفكرة، فكرة الغرب وفكرة الانحلال وفكرة يعني السيطرة على الناس تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويخرج لك من يقول أنا عندي فكرة أخرى أراها بديلا حضاريا مناسبا؟ فعايز أقول هو قاعد في أمريكا ما حدش هدده هناك، لكنه يعرف أنه بزوغ فكرة تنافس الفكرة الحضارية اللي بيطرحها أو محاولة الاستقلال بهذه البلاد ومحاولة الاستقلال بهذه المصادر هي يراها تهديدا له، فلذلك يرسل إلينا بجيوشه، يعبر إلينا المحيطات.
1: مطلوب منا نسكت.
0: هذا ما يريدون. هو بيجي يتهمك يقول لك انت انتشرت بالسيف، اللي هو انت امال انت جاي منين؟ انت يعني انت جاي رافع الرايه. فاكر احمد عرابي عندنا في مصر اللي هي كانت اول محاوله بقى ايه احتلال تحت هذا العنوان؟ يعني احمد عرابي بيقول وقد كنا نعجب كيف ان تعمير القلاع على شواطئنا هو اعتداء على شرف الجيش البريطاني، بينما وجود وورود البوارج إلينا حتى شواطئنا هو نوع من الدفاع عن النفس.
1: الله.
0: آه.
1: يا سلام.
0: هم لما لقوه بيصلح قلاع الشاطئ أرسلوا إليه برقية بيقولوا له إذا استمررت في إصلاح هذه القلاع فهذا أمر ينتهك الشرف البريطاني.
1: الله. الله. يا سلام.
0: هذا هو يا مولانا.
1: بعدين في دول عندنا ممنوع تطلع نفطها أو غازها أو يعني تشتغل يعني.
0: وهو يعني هو سيطرته على المحيطات. وجورج فريدمان في كتابه الأعوام المئة القادمة بيقول يعني الصين ليس خطرها خطرا هائلا طول ما احنا مسيطرين على المحيطات، طول ما عندنا قطعة عسكرية، يعني قطعة عسكرية اللي هو أسطول المحيط الهادي رابض أمام الصين، فإحنا كده قادرين نكتف هذا المارد، لأنه مش شرط حتى نتدخل جوه البلد، لكن قدرتنا على منعه من استقبال النفط أو تصدير النفط، إحنا مسكين البحر، فهذا يكفينا في السيطرة على الصين. ولذلك هو يقول القرن القادم اللي هو 21 يعني سيكون أمريكيا طالما أن أمريكا تنفرد بالسيطرة على المحيطات، وطالما أنه لا يمكن إلقاء مسمار في المحيط دون أن تلتقطه الأقمار الصناعية الأمريكية. فبالتالي أي إنسان جاي يتكلم عن الانتشار بالسيف، يعني أريد أن أجمل ألخص فأقول فرق دائما بين انتشار الإسلام، يعني انتشار الدين، يعني اعتناق الناس للدين، وبين توسع الدولة الإسلامية. اعتناق الناس للدين هذا لم يحدث في الإسلام، لأن الإسلام فيه تعاليم ظاهرة واضحة لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على شيء. والأمم التي توسعت إليها الدولة الإسلامية لم تكن مجبرة على اعتناق الإسلام، وإنما هناك دفع الجزية اللي هي أقل ضريبة، ضريبة الحماية، فلم يكن أحد مضطرا لأن يدخل في الدين أبدا. إنما توسع الدولة الإسلامية حصل زي أي دولة في التاريخ وزي أي دولة في العالم، لا يمكن أن تتوسع إلا بالقوة العسكرية، لا يمكن أن تحيا دولة أصلا إلا بالقوة العسكرية. طيب كيف بدأ هذا؟ بدأ بإنشاء الدولة، الدولة الإسلامية التي نشأت في محيط يهددها، لابد لكي تقوم ولكي تدافع عن نفسها أن تكون ذات قوة. وبعدين بتبدأ المعركة الطبيعية التلقائية بين الحق والباطل، ولا يسكت أحدهما إلا بالقضاء على الآخر. ده تفاعل طبيعي كده، تفاعل كيميائي طبيعي لا يمكن إيقافه. الباطل لا يهدأ، وأنا ذكرت لك أنه حتى لو قلنا أن الباطل يهدأ، سيرى أهل الحق أن لديهم واجبا أخلاقيا في إنقاذ الناس، إنقاذ الناس المستعبدين، إنقاذ الضعفاء المظلومين. هذا لأن المسلمين حين دخلوا إلى البلاد التي استعبد أهلها لم يطالبوهم بالدخول في الإسلام، هم رفعوا عنهم فقط المظالم التي كانت واقعة عليهم. ولذلك حركة الفتوح الإسلامية فيما بعد ستكون حقا أوسع حركة لتحرير البشر، لتحرير البشر وليس لإدخال البشر في الإسلام. هناك مناطق ظل تقدم الإسلام فيها كدين ضعيفا، وهناك مناطق طبعا من البداية يعني دخلت في الدين كثيرا. فبالتالي طارح هذا السؤال ينبغي عليه أن يفرق هذه التفرقة بين انتشار الدين وبين توسع الدولة، وينبغي أن يعرف أنه أي دولة توسعت بالسيف. أعرف كلمة أبو تمام المشهورة، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وفيها يقول أجبته بحسام السيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. شوقي في القصيدة التي مدح فيها أتاتورك كان يقول فيها: فقل لبان بقول ركن مملكة، على الكتائب يبنى الملك للكتب. الكتائب هي التي تبني الدول وليس الكتب يعني القانونيين، ويعني الكلام القانوني والحقوق القانونية. مما لا أنساه هنا شيخ مراد، أحمد الشقيري اللي كان أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد الشقيري كان محاميا قانونيا، وطبعت أعماله الكاملة في 5 مجلدات في مركز دراسات الوحدة العربية. المجلدين الأول والثاني هم مذكراته، هو رجل قانوني ورجل إيه طويل النفس، مذكراته جميلة على فكرة، هو قانوني. فكان أحد أهم الشخصيات التي كتبت مذكرات وأبحاث تثبت الحق الفلسطيني، لأنه كان موجود في اللجنة العربية العليا في فلسطين، وبعد كده بقى موجود مستشار للوفد السوري في الأمم المتحدة في الجامعة العربية، وبعد كده بقى مندوب السعودية في الأمم المتحدة، وبعد كده بقى رئيس منظمة التحرير الفلسطيني. عنده محطات من اللجان الأوروبية واللجان الأمريكية ولجان الأمم المتحدة التي جاءت لكي تسمع الطرفين. أكتر واحد أعد مذكرات في بيان الحق الفلسطيني. يقول في مذكراته وقبل حتى ما يعد مذكراته

0: مخدرات، بيقول لما كان هو محامي وكان في نشاط صهيوني لأخذ الأراضي وشراء الأراضي والسمسرة، بيقول بذل مجهودا كبيرا في استرداد الأراضي، فكان يرجع لسجلات الدولة العثمانية التي تبين أين حدود هذه الأراضي وملكيات هذه الأراضي، ولك واستطعنا فعلا استرجاع الكثير من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. يقول ولكن الآن بعد 40 سنة من هذا الكلام، كل المجهود اللي احنا عملناه ده كان مجهود فاضي. لقد اكتشفنا أن وجودنا يستمد من القوة وليس من الحق. كل الأراضي اللي احنا استرجعناها بالقانون وسهر الليالي والبحث في الأرشيفات كله راح تحت الايه؟
1: صار مستوطنات
0: الآن. صار مستوطنات وراح تحت السلاح.
1: نعم.
0: يعني في الآخر شبهة متهافتة وضعيفة انه ان توجد في هذا العالم بدون قوة.
1: قطعا. أستاذ محمد، هو شو بيحكي لك؟ انتوا يا أخي انتوا المسلمين يعني بتحكوا لنا لا إكراه في الدين. يعني احنا بنطلع هيك على اليمين بنشوف لا إكراه في الدين، بنطلع على اليسار هيك بنلاقي الحديث النبوي الشريف أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلم
0: حتى يشهدوا
1: أن لا إله إلا الله. طب مش في تناقض يعني في الموضوع؟
0: ما هو نعم جميل، هذا هو القصد، بدون ما أدخل معك في تفاصيل كثيرة، القصد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير الإسلام مهيمنا، حتى يصير الإسلام مهيمنا، وإلا فالإسلام نفسه هو الذي حفظ حقوق من لم يسلم. يعني الإسلام نفسه حفظ حقوق من لم يسلم، تمام؟ فبالتالي أنت تجد كيف يتعامل، يعني المدونة الفقهية مليئة كيف يتعامل مع اليهود ومع النصارى ومع غير المسلمين، وقول عمر في المجوس أجروهم على سنة أهل الكتاب، وفيما بعد لما فتحنا الهند هؤلاء وثنيون أجروهم على سنة أهل الكتاب اليهود والنصارى. فعايز أقول من ضمن يعني لا تحفظ حقوق غير المسلمين حقيقة إلا بالإسلام. بل أريد أن أوضح شيئا أسأل الله أن يوفقني في توضيحه. شوف الآن الدول المعاصرة أنت لك حقوق المواطنة ما دمت تحمل جنسية هذه الدولة، لكن لا يمكن تكون لك حقوق المواطنة وأنت أجنبي عنها، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني مثلا المواطن له حق في التعليم، لكن الأجنبي ليس له حق في التعليم إلا إذا سمحت له الدولة. له حق في العلاج، له حق في الخدمات، يعني هناك حقوق تنبني على أنك مواطن. هل الدولة ملزمة تجاه الأجنبي بأي حق؟
1: أبدا
0: مش ملزمة بأي حق، بل هي من حقها أن لا تسمح له بالإقامة، هي التي تمنحه الإقامة أو تنزعها عنه. وبل الآن الدولة إذا أرادت أن تعاقب أحدا فإنها تسحب جنسيته فتجرده من حقوقه، صح؟ طيب الإسلام الذي مواطنته هو الإسلام يعني في الرؤية الإسلامية المبنية على الدين اليهودي والنصراني أجنبي بالنسبة لرؤية الدولة المعاصرة، هؤلاء لهم حقوق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالآن يعني الفارق كبير كبير بين، يعني أريد أن أقول لك ردا على الاستدلال بهذا الحديث، هو المعنى من هذا الحديث سواء كان يقصد العرب أو حتى يقصد عموم الناس بدون دخول في التفصيل الفقهي، أن الإسلام حين يسود فحقوق الناس تكون محفوظة بسيادة الإسلام. ولذلك كثير من الشعوب استقبلوا المسلمين استقبال الفاتحين وفرحوا أنه قد رفع عنهم ظلم إخوانهم في الدين، وكتبوا في أن المسلمين لم يضطهدوا أهل ديننا بل كانوا رحماء بأهل ملتنا ولم يهدموا كنائسنا. كل هذا ذكره غير المسلمين لما رأوا من معاملة المسلمين. فهنا غاية الإسلام أو غاية المسلمين من التسلح بالقوة ومن حمل السيف ومن نشر الإسلام هو أن يسود هذا العدل الذي يعبر عنه الإسلام، الذي تحت ظله يأخذ كل ذي حق حقه. بس
1: طيب أستاذ محمد، يعني ممكن اللي قاعد بسمعنا هلأ بقول لك بصراحة يعني أنتوا الله يجزيكم الخير يعني إجابة قوية وحلوة والأخرى، بس أنا لساتني ما اقتنعتش. فإحنا بنسأله ليش ما اقتنعتش حبيبي؟ هقول لك لأنه أنتوا ما حكيتوش عن المظاهر. حكولنا عن بعض المظاهر التي تثبت أنه أنتوا تحركتوا فعلا لرفع الظلم، وليس فقط من أجل نشر الإسلام بالقوة والإكراه كما يدعي البعض. إحنا هل في عنا مثلا يعني قاعدة النصوص نص شرعي يدل على إنه والله إحنا مأمورين إنه نحمل السيف ونروح نقاتل الناس وننشر الإسلام بالغصب والقوة كنص؟ ليش بحكي هذا الكلام؟ لأنه في نص هون منسوب إلى إنجيل متى الإصحاح العاشر فقرة 35 وما بعدها، هذا الكلام منسوب للسيد المسيح نفسه في كتبهم، يقول: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، وإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء إلى آخره. لا أدري إن كان هذا الكلام صحيح ولا لا يعني، ولكن الأمم الأخرى عندما تحركت وعندما انتصرت سحقت الإنسانية. هذا في كل الأمم الأخرى، لما حسوا أنهم حمسكين قوة في يدهم ودخلوا هيك وسيطروا، كان بالنسبة لهم متعة أنهم يقتلوا الإنسان، أنهم يسحقوا كرامته وإنسانيته، متعة، ويستولوا على اللي عنده، ومن كثر الشبع ممكن يحرقوا كل إشي، مكتباتهم، مساجدهم، أي شيء بدك إياه. أمة الإسلام الآن أستاذ محمد لما تحركت ودخلت وانتصرت، هل كنا زي هدول مشان نثبت؟ يعني خلاص احنا متفقين الآن أنه لا يوجد إنسان دخل في الإسلام بالإكراه، الكل دخل لأنه حب الفكرة وعرف أنه هي ترفع عنه الظلم وتبسط له العدل.
0: شوف، هذا الأمر له جزئان. الجزء الأول هو ما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن احنا دلوقتي نتكلم في محور السيرة، والجزء الثاني هو ما يتعلق بالفتوحات التي بدأت في عهد الخلافة الراشدة. لو احنا دلوقتي في جزء السيرة، فهنقول انه سائر حروب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الا ردا على اعتداء، تمام؟ يعني سائر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي المعركة بينه وبين مكة التي اشعلها القرشيون اولا، والمعارك ضد اليهود حين خرق اليهود الوثيقة التي كانت تنظم العلاقات وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو القبائل العربية التي تحشدت لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الروم الذين قتلوا المسلمين وقتلوا دعاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا في خيبر، وخيبر هذه كانت مركزا للمؤامرة على النبي صلى الله عليه وسلم ولتمويل الحروب عليه. يعني لو بنتكلم في لحظة الغزوات التي هي في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لن نجد أي حركة ما كانتش حركة دفاعية، تمام؟ لما هنيجي للفتوحات وهنقول كيف بدأت الفتوحات، سنرى إن اللحظات الأولى أيضا، اللحظات الأولى من هذه الفتوحات كانت اعتداء من فارس ومن الروم على أمة المسلمين. اللحظات الأولى يعني بداية اشتعال المعركة كان بداية منهم هم، سواء الفرس حين دعموا حركة المرتدين في شرق الجزيرة العربية، أو الروم حين كانوا يناوشون المسلمين في المناطق اللي هي تخوم الشام، وحين قتلوا منهم قبل ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لو أنك تريد أن تقول إن كل حركة المسلمين كانت دفاعية أو كان مبدأها دفاعية، يصح هذا القول. أنا رحت يعني قفزت على هذه الحقيقة التاريخية، وأردت أن أقول أيضا أنه يا جماعة دعونا نفترض فرضا جدليا نظريا أنه الباطل لم يبدأ بالاعتداء. هل الباطل إذا لم يبدأ بالاعتداء واقتصر على ظلم الناس في أرضه، هل من الواجب الأخلاقي على القوي أن يترك الضعيف ولا لا؟ ستجد أغلب الناس يقولون الواجب الأخلاقي على القوي أن ينقذ الضعيف، بدليل أنهم هم الآن يعني يطلبون من الأمم المتحدة أن تتدخل الضغط على إسرائيل، ومن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ويطلبون من أمريكا ومن أوروبا أن تكف يد إسرائيل. وإلا لو ما كانش هذا الواجب الأخلاقي حاضرا في أذهان الناس، كان هيتقال إيه؟ خلاص كل يعني تعمل اللي هي عايزاه، طالما ما فيش واجب أخلاقي عقل القوي في إيه؟ إنقاذ الضعيف. فعايز أقول لك حتى بمنطق أنه لم يجر اعتداء فالواجب الأخلاقي يحتم هذا. طيب إيه دليلك على أن أنت قمت بالواجب الأخلاقي؟ إن شاء الله إذا جئنا في حلقة الفتوحات سآتيك بأقوال غير المسلمين في بيان كيف رفع الإسلام الظلم عن الناس وكيف أنقذ هذه الشعوب.
1: ما شاء الله، والكلام فيه طبعا
0: والكلام فيه
1: لذيذ وجميل. نعم. ورائع حقيقة. إن شاء الله.
0: بس أنا دلوقتي في هذه اللحظة يجب أن أقول أنه يجب أن يعرف المسلم وغير المسلم، طالما أن الإنسان لا يهتدي بمجرد معرفة الحق، وطالما أن هناك ظلم وباطل، وطالما أن هناك استعباد، فبزوغ فكرة الحق إذا لم تحطها قوة سيؤدي إلى أن هذا الحق يكون مستباحا. ولذلك حمل النبي السيف، ولذلك بدأت دولة الإسلام. لم يكن هذا إجبارا للناس على اعتناق الدين، بل كان بدايته دفاعا عن الحق ونهايته قياما بالواجب.
1: يمكن يعني من أدل الأدلة على فكرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعطشا لفكرة نشر الإسلام بالسيف هو صلح الحديبية. يعني أنتوا يا جماعة بدكم تتفاهموا، طيب خلاص أوكي تعالوا قد الطاولة نتفاهم.
0: ولما غلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو أن النبي يريد انتقاما، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن سعد بن عبادة اللي هو زعيم الخزرج، إن سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، فقال كذب سعد، كذب بمعنى أخطأ، العرب يقولون كذب ويريدون بها خطأ، اليوم يوم المرحمة.
1: يا سلام.
0: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ولذلك لكي تفهم مسألة القوة كيف هي مؤثرة على إحقاق الحق وإبطال الباطل، يعجبني جدا تلخيص أحدهم للسيرة النبوية، يقول لك لما جاء النبي بدون قوة بدون سيف قالوا له تبا لك لهذا جمعتنا، لما جاءهم بعشرة آلاف سيف في الفتح قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. هذه الدنيا.
1: أي
0: هذه.
1: نعم.
0: الدنيا. نعم.
1: حبيبي لازم يكون عندك قوة تحمي الكلمة اللي أنت بتحكيها.
0: طبعاً.
1: صحيح.
0: طبعاً.
1: صحيح.
0: طبعاً.
1: صحيح. طيب أستاذ محمد، أنا إذا سألتك السؤال رقم 28 واللي له علاقة تقريبا باللي. نعم. إحنا بنحكيه الآن، سنتجاوز الوقت.
0: طيب.
1: فسنتركه للحلقة القادمة.
0: ماشي.
1: وبالتالي هذه الحلقة هي 13. قبل أن يعني نودع المشاهدين، نريد أن نلخص اللي حكيناه في جملة، ماذا نقول للرد على شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف؟
0: نعم، الإسلام الدين لم ينتشر بالسيف، فلم يحصل أن أجبرت شعوب على اعتناق الإسلام، لكن الدولة الإسلامية توسعت بالسيف كما تتوسع أي دولة في التاريخ.
1: ولم يدخل أحد بالإسلام بالإكراه.
0: لم يدخل أحد في الإسلام بالإكراه، هذا يعني. نعم. تعليم واضح ونصوص صريحة.
1: أنا الحلقات اللي بسأل فيها سؤال واحد بكون مبسوط صراحة فيها ومستمتع. جزاك الله خيرا أستاذ محمد.
0: حياك الله.
1: إخواني الأعزاء، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ، والتي نجيب فيها عن أسئلة الملحة والمهمة في تاريخنا الإسلامي، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.
3: ويلز بوكس، نقدم كل ما هو هادف.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن الرق نظام قديم قدم المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال في تاريخ الإنسان، وإليه أشار القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء. وعندما سئل إخوة يوسف عن جزاء السارق لصواع الملك قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. لقد كان الرق معروفا ومعمولا به في كل الديانات والمذاهب السابقة للإسلام، إلا أنه لا يجد الطاعنون بالإسلام بابا إلا ويلجوه، ظنا منهم أنهم ينالون من عظمة وقدسية هذا الدين العظيم، فنسمع بين الفينة وأختها أن الإسلام استحل الرق وأنه أقره، متناسين أن الرق ليس مشكلة إسلامية ليلقى باللائمة فيها عليه، إنما هو مشكلة إنسانية ناتجة عن الصراع والتدافع الإنساني. بل إنه لا يوجد نص قرآني أو نبوي يأمر بالرق أو يحث عليه، وإنما على العكس من ذلك تماما، حيث توجد نصوص كثيرة تحث على تحرير الإنسان من الرق والتسري. إلا أنه وبنظرة سريعة لحالة الرق قبل الإسلام نلحظ أنه عند قدماء المصريين كان الرق آلة للعمل، كحرث الأرض وعمارتها بالزرع وإقامة الدور وحمل الأثقال، ويعدون الرقيق بمنزلة الدواب. بل إن الحضارة الفرعونية المصرية والكسروية الفارسية اعتبرت أن النظام الطبقي المغلق يحول دون تحرير الأرقاء مهما توفرت لأي منهم الرغبة أو الإمكانات. وفي بعض تلك الحضارات كالحضارة الرومانية كان السادة هم الأقلية الرومانية، وكانت الأغلبية في الإمبراطورية برابرة أرقاء أو في حكم الأرقاء، ولذلك قامت ثورات للتحرر من الرق الذي كان معروفا كذلك عند اليهود، إذ إنهم لا يحرمون سوى استرقاق اليهود بعضهم لبعض، بينما نرى الكتاب المقدس عندهم يبيح ليهود استرقاق جميع الأمم، فيقول: وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون عبيدا وإماء. ويقول أيضا: من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر. أما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. بل إن الفكرة السياسية اليهودية قائم على قضية الرق، وهي دعوة نوح على ابنه حام أن يكون ابنه عبدا لأعمامه سام ويافث، كما في سفر التكوين، حيث يقول: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم. هذا في اليهودية. أما في المسيحية فلا نرى الأمر يختلف. فعلى سبيل المثال، بولس الرسول ينصح العبيد بحسن السمع والطاعة لأسيادهم، ويؤكد ذلك فيقول: أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد للمسيح، عاملين بمشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس.
ويقول الدكتور جورج بوست في كتابه قاموس الكتاب: إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة العبودية حتى ولا على المباحثة فيها، ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب العبيد، بل ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال، بل ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قساوتها، ولم تأمر بإطلاق العبيد حالا، وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء، بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين وواجباته. إلا أنه لما أن ظهر الإسلام وكانت للمظالم الاجتماعية والتمييز العرقي والطبقي منابع وروافد عديدة تغذي نهر الرق، تغذيه في كل يوم بالمزيد من الأرقاء كالحرب، بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية، والأسرى إذ ذاك يتحولون إلى أرقاء، والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء، أو بالخطف حيث يتحول به المخطوفون إلى رقيق، أو بارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا حيث كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق، أو بالعجز عن سداد الديون حيث كان يحول الفقراء المدينين إلى أرقاء لدى الأغنياء الدائنين، أو بسلطان الوالد على أولاده إذ كان يبيح له أن يبيع هؤلاء الأولاد فينتقلون من الحرية إلى العبودية، أو بسلطان الإنسان على نفسه حيث كان يبيح له بيع حريته فيتحول من حر إلى رقيق، أو بالنسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء إذ يصبح رقيقا حتى ولو كان أباه حرا. ومع كثرة واتساع هذه الروافد التي تمد نهر الرقيق في كل وقت بالمزيد والمزيد من الأرقاء، كانت أبواب العتق والحرية إما موصلة تماما أو ضيقة عسيرة على الولوج فيها. أمام هذا الواقع اتخذ الإسلام إبان ظهوره طريق الإصلاح الذي يتغيى تحرير الأرقاء وإلغاء نظام العبودية وطي صفحته من الوجود، فأغلق وألغى وحرم أغلب الروافد التي كانت تمد نهر الرق بالمزيد منه، فلم يبقى منها سوى أسرى الحرب المشروعة والشرعية والنسل إذا كان أبواه من الأرقاء. وحتى أسر الحرب المشروعة فتح الإسلام أمامهم باب العتق والحرية منا أو فداء، يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. عندما تضع الحرب أوزارها يتم تحرير الأسرى إما بالمن عليهم بالحرية وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء. مع إغلاق الروافد روافد الاسترقاق ومع إغلاق مصادره التفت الإسلام إلى كتلة واقع الأرقاء فسعى إلى تصفيتها بالتحرير، وذلك عندما وسع مصاب نهر الرقيق فسلك الإسلام إلى ذلك المقصد سبيل منظومة القيم الإسلامية وسبيل العدالة الاجتماعية الإسلامية، إذ حبب إلى المسلمين عتق الأرقاء طوعا، وجعل في عتق كل عضو من أعضاء الرقيق عتقا لعضو من أعضاء سيده من النار. تحرير الرقيق هو سبيل لتحرير الإنسان من عذاب النار يوم القيامة، كما جعل الإسلام عتق الأرقاء كفارة للكثير من الذنوب والخطايا، وجعل للدولة والنظام العام مدخلا في تحرير الأرقاء عندما جعل هذا التحرير مصرفا من المصارف الثمانية لفريضة الزكاة، إذ هو جزء من أحد أركان الإسلام. يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كما جعل الإسلام الحرية هي الأصل الذي يولد عليه الناس، والرقة هو الاستثناء الطارئ الذي يحتاج إلى إثبات، فمجهول الحكم هم أحرار،
وعلى مدعي رقهم إقامة البينات، وأولاد الأمة من الأب الحر هم أحرار كذلك، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كذلك ذهب الإسلام فساوى بين العبد والحر في كل الحقوق الدينية وفي أغلب الحقوق المدنية كذلك، وكان التمييز فقط في أغلب حالاته بسبب التخفيف عن الأرقاء مراعاة للاستضعاف والقيود التي يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف. إذن المساواة تامة في التكاليف الدينية وفي الحساب والجزاء وغيرهما كذلك. أيها المستمع الكريم، بعد أن كان الرق من أكبر مصادر الاستغلال والثراء لملاك العبيد، حوله الإسلام بمنظومة القيم التي كادت أن تسوي بين العبد وسيده إلى ما يشبه العبء المالي على ملاك الرقيق، فمطلوب من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكل، وأن يلبسه مما يلبس، وألا يكلفه من العمل ما لا يطيق، بل ومطلوب منه كذلك إلغاء كلمة العبد والأمة واستبدالها بكلمة الفتى أو الفتاة. لقد مضى الإسلام في هذا السبيل إلى ما هو أبعد من تحرير الرقيق، لم يتركهم في متاهة عالم الحرية الجديد دون عصبية وشوكة وانتماء، وإنما سعى إلى إدماجهم في القبائل والعشائر والعصبيات التي كانوا فيها أرقاء، أكسبهم عزتها وشرفها وأنالهم مكانتها ومناعتها وما لهم من إمكانات. بذلك أنجز الإسلام إنجازا عظيما عندما أقام نسيجا اجتماعيا جديدا التحم فيه الأرقاء السابقون بالأحرار، فأصبح لهم نسب قبائلهم عن طريق الولاء، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. حتى لقد غدا أرقاء الأمس بالإسلام سادة في أقوامهم بعد أن كانوا عبيدا فيهم، وقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو في الحسب والنسب عن سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه كذلك، والذي اشتراه الصديق وأعتقه، قال: سيدنا أعتق سيدنا. كما تمنى سيدنا عمر أن يكون سالم مولى أبي حذيفة حيا ليختاره لمنصب الخلافة العظيمة. إذن المولى الذي نشأ رقيقا حرره الإسلام كان إماما في الصلاة، وكان أهلا كذلك لخلافة المسلمين، ولقد ساعد على هذا الاندماج في النسيج العربي فضلا عن الإسلامي ذلك المعيار الذي حدده الإسلام للعروبة، وهو معيار اللغة وحدها، فباستبعاد العرق والدم غدت الرابطة اللغوية والثقافية انتماء واحدا للجميع بصرف النظر عن ماضي الاسترقاق. هكذا كان الإسلام إحياء وتحريرا للإنسان مطلق أي إنسان، يضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحرر الأرقاء، لأن الرق في نظر الإسلام موت، ولأن الحرية في نظر الإسلام حياة وإحياء. ولقد أبصر هذه الحكمة الإسلامية إمام عظيم من أئمة المسلمين، هو الإمام النسفي، إذ يعلل جعل الإسلام كفارة القتل الخطأ أن تكون بتحرير رقبة، في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قال: إن القاتل لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها كذلك في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات.

أيها المستمع الكريم، لقد ورث الإسلام نظام الرق عن المجتمعات قبل الإسلام، فسعى إلى إلغائه، وسعى إلى تحرير الإنسان من رق العبودية لغير الله إلى عظمة العبودية لله تعالى. أما إذا ما أردنا أن نتكلم

يعانون من التفرقة العنصرية في الغرب حتى الآن. وعندما سعت أوروبا في القرن التاسع عشر إلى إلغاء نظام الرق وإلى تحريم تجارته، لم تكن دوافعها في أغلبها روحية ولا قيمية ولا إنسانية، وإنما كانت في الأساس دوافع مادية، لأن نظامها الرأسمالي قد رأى في تحرير الرقيق سبيلا لجعلهم عمالا أكثر مهارة بل وأكثر قدرة على النهوض باحتياجات العمل الفني في الصناعات التي أقامها النظام الرأسمالي. لقد غدا الرق بمعايير الجدوى الاقتصادية عبئا على فائض رأس المال الذي هو معبود الحضارة الرأسمالية المادية، وأصبحت حرية الطبقة العاملة أعون على تنمية مبادراتها ومهاراتها في عملية الإنتاج. إذن لقد كان ذات القرن الذي دعت فيه أوروبا لتحرير الرقيق هو القرن الذي استعمرت فيه العالم، فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم والشعوب استرقاقا جديدا لا تزال الإنسانية تعاني منه حتى الآن. أما في الإسلام فقد نظر إلى الرقيق ليس على أساس دينه ولا لونه ولا عرقه، وإنما على أساس بشريته المحضة، وإنما كل التوجهات وكل الأوامر الإلهية في هذا الصدد ارتكزت على بشرية الرقيق دون سواه. فعلى سبيل المثال بدأ الإسلام بتغيير الاسم وتصحيحه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. ثم إيجاد الوضع الاجتماعي المناسب لهم في زمرة الواقع الإنساني وقتها، إذ يقول تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم في إيجاد الكرامة والحرمة الشرعية والاجتماعية له، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. ثم تكلم الإسلام في ضمان حقهم في الاحتياجات المعيشية بالمستوى الإنساني المطلوب، فعن المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقال: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتسي ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. أما في الخطبة الثانية فقد عمل الإسلام على تضييق المدخل إلى الرق وتوسيع المخرج منه، فالمدخل إلى الرق قبل الإسلام كان مفتوحا على مصراعيه، هناك الرق بالبيع كأن يبيع الإنسان أحد أقاربه، وهناك الرق بالمقامرة كأن يؤخذ الخاسر عبدا للفائز، وكذلك بالنهب والسطو على القبائل والضعفاء واسترقاقهم وبيعهم لجني المال، وكذلك في وفاء الدين كأن يؤخذ المدين عبدا للدائن، وكذلك في الحروب والأسرى وملك اليمين. لكن الإسلام حرم جميع هذه الأوجه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة

محرارا أي بعد خروج وقتها، ورجل اعتبد محررا. إذن لم يبق الإسلام مدخلا للرق سوى أسر الحرب، فأتى الإسلام عليهم فوضع لهم ثلاث خيارات بإذن ولي الأمر. يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالمن بإطلاق السراح بلا مقابل أو قبول الفداء، وإطلاق السراح أو الاسترقاق هو وفقا لقواعد الإسلام الإنسانية في التعامل مع الرقيق. ثم قام الإسلام بتوسيع المخرج وأسباب العتق، ومنها جعل الإسلام العتق من القربات العظيمة إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. بل وجعل الإسلام العتق أحد مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. يقول يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا فجمعتها، ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر الناس فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم. كذلك جعل الإسلام العتق كفارة للطم العبد أو ضربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه. وجعل العتق واجبا في بعض الكفارات، ففي القتل الخطأ يقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي الظهار جعل كفارة الظهار عتق رقبة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وفي كفارة الحنث في اليمين جعل كذلك عتق رقبة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كذلك أجاز الإسلام الزواج من الرقيق. يقول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وجعل ذلك الزواج من أهم أسباب العتق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر.

0: أيها المستمع الكريم، في نهاية المطاف لقد وضع الإسلام القرار في يد الرقيق أنفسه، فشارع لهم المكاتبة مع المالك للعتق. يقول تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فما على الرقيق إذا أراد الحرية إلا أن يأتي سيده ويخبره بما يريد ويتفق معه على قيمة مالية يسددها العبد من عمله الخاص، ويكتب بينهما كتابا يشهد عليه الناس، وبعد سداد الرقيق للقيمة المالية يكون حرا. ثم تختم الآية الكريمة بما يوضح الهدف من المكاتبة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن السيد يعطي عبده مالا بعد عتقه ليستعين به على بدء حياته الجديدة، وهذا يوضح أن المكاتبة ليس الهدف منها المال، وإنما اعتماد الرقيق على نفسه في تحرير نفسه لتعظم عنده الحرية ليصونها وليحفظها ويحفظ نفسه والمجتمع. ثم يمضي الإسلام فيما هو أعظم من هذا، فينسج علاقة جديدة وفريدة بين المحرر وبين سيده السابق، وهي الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، ليجد المحرر له نسبا وأصلا بين الناس، ووعاء اجتماعيا بشريا يحتضنه ويحتويه كباقي البشر، ويتعدى هذا الوعاء مجرد الاسم المعنوي، ليجد الرقيق المحرر نفسه في قائمة الورثة الشرعيين بترتيبهم الشرعي المعتبر. إذن إن نظام الإسلام الفريد في تحريره الإنسان من رق العبودية للعبيد إلى الحرية بالعبودية لله تعالى لم يقم بها أي نظام قبل الإسلام. وقد قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ورضي الله عن إمام العدل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد، ويقينا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في الجنة يا رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: من صخور القدس قبرا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ واعطي.
7: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
7: حول

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني

0: لأنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، ذكرنا موضوعا هاما يتعلق بالأسرة، وهو أن يعرف الأزواج أن الله تعالى جعل في الزواج خيرا كثيرا، وأن الناس لما لم يفهموا من زواجهم إلا علاقة جنسية فأصبح التطجر واضحا من أي مشكلة يتعرض لها الأزواج. فعندما لا تحس النعمة فلن تستلذ بها، وعندما تتصور أن النعمة نقمة فإنك ستعيش بشقائها. لهذا لابد أن نتذكر أن الله تعالى في آيات كثيرة يأمرنا فيقول: اذكروا نعمة الله عليكم. تذكروا الفضل الإلهي الذي من الله تعالى عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل أو الفال الحسن، وكان يكره الطيرة، يعني كان دائما متفائل، وكان لا يحب التشاؤم في أي أمر، فهو دائما إيجابي في كل أمور الحياة، حتى في عز ما يسمى الضيق والشدة التي قد واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة المقاصد تعينك على تحقيق أهداف الزواج. وهنا نقول ونقدم لهذا الموضوع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قدسي، حيث يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أي أحسن الظن بالله، أرجو الله تعالى من هذا الزواج هذه المقاصد وهذه الأهداف. سل الله عز وجل أن يعينك على تحقيقها، لأنه في النهاية لمصلحتك ولمصلحتها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على شاب وهو في الموت، ينازع شاب، فقال: كيف تجدك؟ إنسان في لحظة نزع الروح، شو عنده؟
ما قوله؟ قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله يعني رحمته هذا الموقع، ما عندي شيء، شوف يعمل بقى. الإنسان بلحظة نزع الروح عاجز تماما، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لا يملك شيئا إطلاقا حرفيا. قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أخاف تهلكني ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. سبحان الله، أحيانا الثقة بالله والظن الحسن بالله ينجيك. ما تفكر العمل بينجيك فقط، الواحد فكر أنه صلى صلى، لا، أنت كيف ترى الله تعالى في أعمالك، كيف تتذكره، كيف تتعامل معه، كيف هي ثقتك بالله، هذا كله يؤثر. موضوع الزواج كذلك، هذا الموضوع رب العالمين جعل في الزواج خيرا كثيرا، كيف تتعامل مع الأمر أنت، كيف تنظر إلى موضوع الزواج. ذكرنا سابقا أنه في الإسلام من أهداف الزواج الذرية الصالحة، وذكرنا شيئا من فضلها، وهناك عدة أهداف أخرى ومهمة في حياة الأزواج ولا بد من تحقيقها حتى يسعد الزوجان. من أهمها الراحة النفسية، هذه غاية الإنسان، بس يكون أعزب لا يعيش، تلاقيه ما عنده حدا بالبيت، بيعيش وحشة، يتوحش، صار عنده قلق، عنده اضطراب، حتى عمله لا يحس له بلذة، لأنه بالنهاية بقول لك أنا لمين عم بشتغل، لمين أعمل. فالعيشة التي يعيشها الإنسان الوحيد في الحقيقة شقاء، الحقيقة شقاء، إلا أن يعينك الله تعالى على حالك. من هنا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن، الراحة النفسية، البيت الذي ملؤه الراحة، ما ملؤه الصخب، وليس ملؤه الخلافات والتشنجات، وكل يوم في صريخ وعويل، وكل يوم كل واحد يحاسب الآخر، ومشكلة تستيقظ عليها ومشكلة تنام عليها، وهذا منه بيت مستقر، هذا لم يحقق هدفه. الهدف أنه يكون في استقرار، الهدف في راحة نفسية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا هذه هبة من الله تعالى أن جعل في الزواج الراحة، لكن قد يعكر الأزواج هذه الراحة فيقلباها إلى غيرها. نتيجة ماذا؟ انظر إلى ما ذكره الله تعالى في هذه الآية وكأنها معجزة، يعني المطلوب منك شيئان حتى تنال هذه الراحة النفسية: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إذا كان الأزواج ما كل واحد يسعى إلى أن يحبه الآخر ويسعى إلى أن يفعل ويقوم بالأعمال التي يعني تجعل الطرف الآخر يحبه أو تحبه أو هو يحبها وهكذا هي تفعل معه، معناتها كل واحد ما بيهمه الثاني، عايش حوله. مثل اليوم، مثل إيه اليوم في أزواج كل واحد عنده أكاونت، عندهم خوف من بعضهم، ما عندهم ثقة. اليوم بتلاقي الواحد بيروح بده يعمل وصية ويعمل كل الاحتياطات القانونية خوفا من هذه المرأة التي سيتزوجها. أحيانا المرأة يعني كمان تأخذ احتياطاتها خوفا من، صار في خوف، صار الزواج يخيف، صار انقلب الزواج إلى خوف، بدل أن يكون الزواج هو طريق الراحة، طريق الثقة الكاملة بين الأزواج، بين الزوج وزوجته. ما ننو لذلك من سنتكلم عن حقوق إن أحيانا الله تعالى،
من الحقوق المعروفة أن المرأة تحفظ غيبة الزوج، معناتها هي حصن له، هي حصن له كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فمودة ورحمة، شو يعني الرحمة؟ قالوا الرحمة هي ألا تستغل ضعف ضعيف لتظلمه ولتأخذ حقه ولتحمله ما لا طاقة له به. يعني اليوم داخل البيت الزوجي ما حدا يستغل الضعف للظلم، منه أخذ المال، منه تحميل فوق الطاقة، منه التشديد في غير موقعه، منه الإنسان بتلاقي المرأة أحيانا بتلاقي نتيجة ضعف الرجل بتفعل اللي بدها إياه، لا تقوم بالحقوق الواجبة. وعن هذا كله خلاف الرحمة. فإذا كان الزوجان ما في قلب رحمة تجاه بعضهما أكيد ما في استقرار زوجي. فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله تعالى أن يجعل في بيوتنا هذه السكينة وهذه الرحمة وهذه المودة. منها الإحصان، إحصان يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديثا أن الله تعالى يعين الشاب أو الناكح الذي يريد أن يتعفف، فالذي يريد أن يتعفف رب العالمين يعينه على تحقيق هدفه. فمن الغاية أن يحصن نفسه ضد الزنا، واليوم موجود أمر الزنا، اليوم يدعو، اليوم من أخطر معاص على الرجال كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. نقطة ضعف الرجل في شهوته، شهوته الجنسية نقطة ضعفه، في نساء بيستغلوا هذا الأمر، يستغلوا أن فلا تعطي الزوج حقه، نتكلم في هذا لاحقا. فإذا لم يكن هناك إحصان معناه تحول البيت إلى والعياذ بالله دخله الزنا ودخله القلق والاضطراب. فالإنسان في داخل البيت الزوجي يجب أن تكفي الزوجة زوجها وأن يكفي الزوج زوجته، هذا الإحصان، هذه من أهداف الزواج. ما أنه والله طبعا إذا كانت المرأة معذورة ما في مشكلة، بس والله تسمع ست أشهر ما في علاقة وسنة ما في علاقة وسنتان ما في علاقة والوحدة أحيانا على كيفة وهكذا. والله بيوت فيها أسرار، وهذه الأسرار بيقول لك الواحد على طول طالع خلو على شغله، شو السبب يا أخي؟ ما في البيت ما في مستقر. الإنسان بس يخرج عندما يكون يعيش حالة استقرار في بيته، معناه في الخارج مرتاح مهما كانت مشاكله الخارجية، لكن بس ما يكون في استقرار وإحصان معناه في مشاكل خارجية، وربما من قضية بسيطة بتلاقي الواحد بيعمل مشكلة. فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. منه الإعانة، يعني الرجل بده يعين زوجته في البيت، المرأة تعين على شيء، إعانة نفسية، الكلام الطيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غار حراء، عندما نزل عليه جبريل وضمه، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ يعني هو عادة لا يخاف، يعني الخوف عنده قليل جدا، هو رجل كعشرة رجال عنده قوة، كان عاش ليالي في غار حراء لوحده ما معه حدا، نعرف اللي بيروح لهناك ما في لا شجر ولا شيء ولا يعني في ربما هوام، لكن ما كان يخاف. وبالليل ما بالنهار كمان، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليالي يتعبد الله تعالى في غار حراء قبل نزول الوحي عليه، لكن لما جاءه جبريل خاف، سبحان الله.
رجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها. طبعا السيدة خديجة تعرفه، سبحان الله من ألهمها أن تتكلم. قال فوالله لا يخزيك الله أبدا. ما اليوم والله بيجي الواحد تعبان وعنده مشكلة وهك أخرجك شمته. اليوم بيشمتوا بعضهم داخل البيت، كل واحد ناطر الثاني أنه لا يشمت فيه، بدل ما يكون الواحد بيعين الثاني. تستاهل، لو ما عامل شيء ما كان الله نزل عليك هالبلاء. شوف العلاقات، بل ما تكون علاقة أنه كل واحد يعين الآخر، لا بيحطم الآخر، يحطم الآخر، يزيد عليه. لذلك بيلاقي الواحد بيترك بيته وبيروح. ليش؟ لأنه رجع لمين يعينه أم لقى زيادة، فترك بيته وراح. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له خديجة فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثبته، دعمته ماديا. سيدة خديجة دعمته، دعمته بمادياتها، كانت غنية، ما أنه كانت فقيرة ودعمته بشوية مال، بقليل من المال، وإنما أعطته كل مالها في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. أعطته المال. ما اليوم كل واحد حساب، وكل واحد بده يفكر. أنا لا، في رجال والله بيشغل مرته وعملي وطلعي، وهو بيعمل بزنس وبيخذ المصاري بيروحوا بيخذن على بلده الأصلي ويشتري هناك، وبيخلي مرته عايشة هاك، يلا مشي الحال هو وأهله. واحد عبي بتقول يصمد يشتري عقار وراء عقار، وهكذا بدل أن يسخر ماله لحياته لنفسه لأهله، بدليون عم يجمعوا مال. أخي والله هل أحيانا والله أتعجب من هؤلاء. المال وسيلة لك لكي تعيش عيشة لا تحتاج فيها الناس، وليست وسيلة لكي تجمع المال وتجمع

لحظات ونتابع معكم العطل الفني من داخل المسجد. سنعود للمتابعة بعد قليل. ابقوا معنا.

0: ليس منك قولة هي بحسب عددها، بحسب عددها. فأنت تستفيد من دولتك ومن التكس الذي يأخذه غيرنا بالقليل، البعض أنهن ما بيعلنوا عن دينهم ويتأثرون. لذلك واجب أنك أنت تعلن عن دينك، لأنه في النهاية هذا يفتح باب خير علينا جميعا ويقوي شوكة المسلمين في هذا البلد. من ما ينبغي كذلك أن نذكره أخيرا في موضوع أهداف الزواج الآخرة. يعني الواحد أحيانا بالدنيا ما بيأخذ كثير، بس لكن في الآخرة في أشياء كثيرة تأخذها. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيقول طبعا: وفي بضع أحدكم صدقة. معاشرة الزوجية في أجر الصدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أليس إذا وضع في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضع في حلال كان له بها أجر. يعني العلاقة الزوجية فيها لأجر الصدقة. النفقة: كل ما تنفقه في بيتك بطريق شرعه الله تعالى لك به أجر الصدقة، بل أفضل أنواع الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. اليوم في كتير عالم بيتكارموا على برا وبيتباخلوا على جوا، مع أنه رب العالمين هذا يقول: لينفق ذو سعة من سعته، يعني على أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، كناية عن الحجاب، وأطاعت زوجها بالمعروف، هينة لينة منها معاندة بدها تعيش على كيف مثل كأنه نحن جوا في معارك داخلية، وأطاعت زوجها بالمعروف، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. درجات عالية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، يعني أعلى درجة، خيركم يعني يوم القيامة خيركم لأهله. لذلك هذه من أهداف الزواج: الذرية الصالحة، الإعفاف والإحصان، الأنس وحياة الراحة، والأجور في الآخرة، والإعانة في هذه الحياة على هذه الحياة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفقهون أمور دينهم وممن يطبقونها في حياتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, we continue talking about the importance of having the objectives of marriage in our life. Don't be pessimistic, be optimistic about your marriage. It's a great giving from Allah subhanahu wa ta'ala. You need to gain from your marriage, to have the benefits of this marriage in this life and the hereafter. Look at this marriage positively and don't look at it negatively, because at the end, if you are optimistic, you are going to gain a lot. But if you are pessimistic, you are transferring this giving to be a source of calamity in this life. This is why the Prophet ﷺ was always optimistic about any matter. He did not like to be pessimistic at all. And this is the way of living with this life, because you are believing in Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah azza wa jal wanted from us to be happy, to be on the straight path, to look at our interest in this life, our benefits in this life, and the hereafter as well. This is why He sent messengers. This is why He revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam the guidance to the right choice of life in this life. The Prophet ﷺ once entered and met with a young person, a youth, and this youth is dying at the time of taking his soul. Then the Prophet ﷺ asked him, how do you find yourself in this moment when you are leaving this dunya? At this moment, what do you think about? The Prophet ﷺ, or this person replied, this youth replied by saying, I hope Allah subhanahu wa ta'ala, I have hope in Allah and I fear my sins. Then he has hope. Then the Prophet ﷺ mentioned that every person has same thinking, same saying in this moment, then Allah subhanahu wa ta'ala will give him what he hoped, and as well he will save him from what he fears from. So it's great when you are thinking positively about Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal in return will give you. So think positively about your marriage in order to gain lots of benefits from your marriage. It's not only you want from your marriage to have this sexual relation. There are lots more of objectives that Allah subhanahu wa ta'ala has put in this marriage. This is why it is great giving, that you need to say alhamdulillah that Allah subhanahu wa ta'ala guided me to get married. Among these benefits is to have such tranquility at home. As Allah Azza wa Jal stated in the Quran, and among his signs is that he created from you your mate in order to find tranquility with. You need to be relaxed. You need to avoid anxiety at home. You need to be happy when you are meeting with your wife. When you are returning home, you are looking for returning to home. Not when you are home, you come back, and after that you eat, you wear and you leave. This means you don't like to be at home at all. And there's here problem. There's problem. Because the life, as Allah subhanahu wa ta'ala described this relation, is kind of tranquility. You find your relaxation when you are back home, when you have this meeting with your wife. If you don't find it, means you are losing one of the most important objectives of marriage. Among these benefits is to cover yourself, or to save or protect yourself from the haram, from the zina, from adultery. And of course, the Prophet ﷺ encouraged the youth to get married in order to protect themselves from the haram and to fulfill the halal desire in right way, to be rewarded as well. And here we need to make such maybe a call to the wives in general. They should know that the weakest point that mostly men had is this sexual desire. It is weakness in the man. And this is what the Prophet ﷺ mentioned in the hadith, that the biggest problem that men are going to face is women in the future, as he mentioned in the hadith. This is why don't take the advantage of this weakness to oppress your husband, and you don't give him his right in this. It's a big, great problem. Nowadays, zina is calling us everywhere. And we have lots of problems because of this relation that usually or mostly most women do not give this right to the man in a right way. And they must fear Allah subhanahu wa ta'ala in this. Inshallah, in the future, maybe we'll talk about this right widely. Among these benefits as well is supporting each other. The husband should or must support his wife, and the wife must support his or her husband. As what happened, maybe it is spiritual supportive. Like, for example, the Prophet ﷺ mentioned in the hadith that if the man wake up during the night and he wake up his wife, then Allah subhanahu wa ta'ala will put them in the day of judgment, will name them as al-zakirin wa al-zakirat, who are mentioning those who mention Allah subhanahu wa ta'ala a lot. As well, we see that Allah Azza wa Jal mentioned, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, command and order your family to pray. We should be supportive to each other in this. Maybe you are lazy, maybe something happened to you. You need to be supportive to each other, especially from the women. When the man is coming from his work, she needs to be supportive, like what happened with Khadija radiallahu anha. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was afraid after Jibreel came to him in Ghar Hira, he was afraid, but Khadija radiallahu anha supported the Prophet sallallahu alaihi wasallam and mentioned that you are good and Allah subhanahu wa ta'ala never humiliate you. Among these benefits as well, these objectives of marriage, is to have the reward of marriage in the day of judgment. It's great reward. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith, if a man spends any money for the sake of his family seeking the reward from Allah, then Allah will count it for him as charity. And he said in the hadith, the best charity is when you feed your wife. And as well, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned about the women, if a woman performs her 5 prayers, fasts Ramadan, covers her chastity, obeys her husband, then Allah will let her choose to enter heaven from any gates she likes. Great rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. And this reward maybe will raise you to the highest level in Jannah. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best among you are those who are the best to their wives. So look at these factors, these objectives, these aims, these purposes of marriage. Try to benefit from your marriage through these objectives in order to be happy in this life and as well in the hereafter. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا أمان القائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نساءنا وأصلح أزواجنا وأصلح رجالنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا وأصلح أولادنا. اللهم أصلح عوائلنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا واهدنا يا ربنا لسواء السبيل. اللهم يا ربنا ادفع عنا مكر أعدائنا. اللهم إنهم يمكرون بنا ليل نهار. اللهم إنهم يريدون نشر الفساد، إنهم يريدون تدمير العباد، إنهم يريدون تدمير البلاد. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم رد مكرهم عليهم كما قلت وقولك الحق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اللهم أطفئ نيران الحروب في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ هذه الأمة لتكون لها القيادة، لتعيد هذا الدين إلى ربوع هذه البلاد حتى تنعم بالأمن والاستقرار يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. إنا نحسن الظن بك، نتوكل عليك وحدك، ونلوذ بك وحدك، ونعوذ بك وحدك، نجعل الأمر بين يديك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

الزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.

الحمد لله رب

0: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممدد. الله سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

وهكذا إخوة الإسلام والإيمان، ومن رحاب مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه نقلنا إلى حضراتكم وقائع صلاة الجمعة، واستمعنا إلى خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ يحيى صافي. نعود الآن إلى استوديوهاتنا في لكنبا لنستمع إلى نشرة الأنباء ونتابع برامجنا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 من أغسطس لعام 2026. مدينة جدة. قالت مصادر سعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في مدينة جدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة أن اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث ستوقع اليوم في جدة. وتابع: لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المنطقة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح مطلع العام الجاري بأن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية. وحينها قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان. وفي وقت سابق قال وزير الإنتاج الدفاع الباكستاني رضا حيات حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام. وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث. وأردف حراج قائلا: لقد تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها. إسلام أبان. تقدم باكستان ما تحتاجه الرياض بالضبط: قوة نووية معلنة وجيشا مجربا ميدانيا من خلال الصدام مع الهند في عام 2025 أثبت كفاءته القتالية، وموقعا جغرافيا يربط جنوب آسيا بوسطها وبالخليج. والأهم من ذلك أن إسلام آباد ليست طرفا في مثلث إيران إسرائيل الولايات المتحدة، ما يجعلها وسيطا مقبولا تقريبا من الجميع وشريكا أمنيا لا يحسب على محور بعينه. لكن البعد النووي يبقى العنصر الأكثر حساسية. وزير الدفاع الباكستاني نفسه لم ينفي إمكانية توظيف القدرات النووية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك، ونص الاتفاقية أشار إلى استخدام كل القدرات، وهذه رسالة بحد ذاتها موجهة إلى طهران وتل أبيب وواشنطن معا. السعودية لم تعد بلا خيارات ردع استراتيجي إذا ساءت الأمور أكثر، لا أحد يتوقع استخداما فعليا لهذا الخيار، لكن مجرد وجوده على الطاولة هو احتياط استراتيجي سعودي يغير حسابات الجميع. أما بالنسبة لتهديدات البحر الأحمر والملاحة فيه وباب المندب لم تعد نظرية. الحوثيون أعلنوا في يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية، ودرسوا فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وهم يستهدفون حلفاء الرياض في اليمن من حين لآخر. كما أن إيران طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لتعطيل مرور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. والاتحاد الأوروبي حدث مستوى التهديد في هذا الباب المندب إلى مرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة سعودية. التحذيرات الأوروبية أكدت أن الحوثيين
لا يزالون يشكلون تهديدا للملاحة التجارية. وأوضحت وأوصت السفن بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماما، وفي هذا السياق لم يعد تأمين باب المندب خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن القومي السعودي، ما يجعل هذه اللحظة مختلفة عن كل التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية أن الأمر لم يعد ثنائيا بحتا. الكويت صادقت رسميا على اتفاقية دفاعية مماثلة مع باكستان في يوليو تموز، والرياض أعلنت عن تحالف بحري من 14 دولة بقيادة سعودية لتأمين البحر الأحمر وباب المندب، يضم باكستان وتركيا ومصر كأعضاء مؤسسين ودولا إسلامية وأربع دول خليجية. وأعلن قائد التحالف اللواء ركن بحري عبد الله الشهري المعين للتو عن توسع التحالف بانضمام دول جديدة، وقد يتبلور إطار أمني ثلاثي سعودي باكستاني تركي قد تنضم له مصر لاحقا عندما يتطور لهيكل أمني. الرياض. قال مسؤول سعودي إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة قادمة من شمال المملكة وجنوبها. وأشار المسؤول إلى أن التهديدات المتوقعة تبعث على القلق، خاصة في وقت تواصل فيه الرياض المساعي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وأضاف أن الاتصالات جارية مع جميع الأطراف بما فيها إيران، وجهود الوساطة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهجمات المخطط لها قد يكون الهدف منها عرقلة تلك الجهود الدبلوماسية. وقال المسؤول إن التعاون العسكري الأمريكي لا يزال عاليا جدا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العملياتي مع القيادة المركزية الأمريكية. وقال إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي عدوان. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي آخر أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التقارير تأتي في وقت تشجع فيه السعودية على خفض التصعيد، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عدوان. في غضون ذلك قال التحالف السعودي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن 11 مدنيا أصيبوا بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين فيهم امرأة وطفل في الرابعة من عمره أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. وأضاف البيان أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. تل أبيب. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية صادرة عن هيئة البث وإذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال في قطاع غزة مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات مقارنة بالأيام الماضية، في خطوة اعتبرتها المصادر استجابة لطلبات ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف الهادفة إلى تأمين المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان نتنياهو قد شدد على أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل وشامل لسلاح حركة حماس، ولفت إلى خلافات مع الإدارة الأمريكية
بشأن تطبيق اتفاق غزة في تناقض واضح مع ما أعلنته حماس من موافقتها على حصر السلاح وتخزينه، وهي الخطوة التي كان يفترض أن تغطي الذرائع الإسرائيلية بعدم الانسحاب. ومن جهته يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور إمطانس شحادة أن تصريحات زامير تعبر عن إجماع إسرائيلي واسع على رفض الانسحاب من غزة والتمسك بالحلول العسكرية، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس عقيدة التحالف الحكومي ومصالحه الانتخابية، إضافة إلى موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي كما تظهره استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الحرب. روما. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحدد دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقال مراسلون إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات التي استمرت 3 أيام، وشكل ضغطا كبيرا عليها في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضحت الأنباء أن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك مرجحين أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي للجولة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين لبنان وإسرائيل

الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء محادثات روما، حيث أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة مبادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على الموقع نفسه. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة. وامتد القصف منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة ومحيط بلدة حداثة، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. أما في الداخل اللبناني فقد استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. ويبرز موقف حزب الله خلافا داخليا بشأن مسار التفاوض، خصوصا أن المحادثات تبحث ترتيبات أمنية في الجنوب وملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في وقت يرفض فيه الحزب نهج التفاوض نفسه. وبين التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن والاتفاق على استكمال النقاش في جولة ثامنة، بقيت ملفات آليات التحقق والمناطق التجريبية وترتيب الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني دون حسم. دمشق. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيرفيس لنقل الركاب عند مفرق الروضة على الطريق الرئيس في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق أمس تسجيل 7 إصابات، إضافة إلى وجود أشلاء بشرية تتولى فرق الطب الشرعي التعامل معها وفق الأصول المعتمدة. وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفرت منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية. وحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانفجار داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب قبل مغيب الشمس بقليل، وأدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل. وأظهرت مقاطع الفيديو محاولة مدنيين قبل وصول فرق الإسعاف إنقاذ بعض المصابين وإخراجهم من داخل ركام السيرفيس، وكان من بينهم رجل بترت ساقي من فوق الركبة وما زال على قيد الحياة، وأشلاء امرأة متوفاة وشاب فاقدة الوعي، مع انتشار لأشلاء ضحايا آخرين في المكان. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار من دون صدور حصيلة رسمية تؤكد وقوع وفيات حتى الآن. وجاء التفجير بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ عقل الدروز ووجهاء مدينة جرمانة، أكدوا فيه أن قبلتهم ستبقى دمشق، وأن عمقهم هو الغوطة الشرقية وتمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم أي محاولات لزرع

0: الفتنة أو التدخلات الخارجية، معتبرين أن مدينتهم تمثل نموذجا للعيش المشترك. وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. الخرطوم. فيما أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في كردوفان، شملت نحو 22 قافلة عسكرية، كشفت مصادر عسكرية عن تسلمه الشهر الماضي مدرعات باكستانية الصنع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر عسكرية أن الشحنة الأخيرة تضم أعدادا من المدرعات الباكستانية من نوع محافظ التي تمتاز بالخفة وسرعة الحركة وتنتجها مؤسسة الصناعات الحربية الباكستانية. وأكد ضابطان للموقع تسلم الجيش 100 مدرعة تباعا، وبيّن أن مدرعة محافظ توفر حماية باليستية وهي مخصصة للتصدي للنيران الخفيفة والمتوسطة وشظايا القذائف، إضافة إلى حماية طاقم المشاة وقوافل الإمداد أثناء التنقل في المناطق القتالية. كما حصل الجيش عبر صفقات منفصلة على مسيرات استطلاع وهجوم من طرازات مختلفة، بينها مسيرات شهبار تبعا لذات المصادر. وفي السياق أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون تمسك القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أنه لا مجال لدخيل أو خائن، ومعتبرا أن السودان يمتلك موارد كبيرة تجعله محل أطماع خارجية. قطاع غزة. رغم القصف والحصار والانقطاع المتكرر للكهرباء في غزة، حققت سبا رباح وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما معدلا قدره 99.9% لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى البلاد في الفرع العلمي لامتحان شهادة الثانوية العامة المعروف في غزة باسم التوجيه. هذا الرقم وحده يكفي ليكون خبرا، لكن القصة التي تقف خلفه تجعل منه استثناء من نوع آخر. ففي قطاع تعرض لسنوات من الحروب المتتالية، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء وتحولت قاعات الامتحان إلى غرف بلا نوافذ، يبدو أن التفوق لم يعد مجرد درجات بل إعلانا عن إرادة لم تنكسر. ومن الواضح أن ما حققته صبا لا يقاس بالمعدل فقط بل بالظروف التي أنجزت فيها هذا الإنجاز. فخلال شهور التحضير للامتحان كانت غزة تعيش بين هدنة وهجوم وبين انقطاع للإنترنت وساعات دراسة على ضوء الشموع. وربما كان من الأسهل لكثيرين أن يستسلموا أو يؤجلوا الحلم، إلا أن صبا اختارت أن تدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بينما كانت أصوات الطائرات ترسم خرائط الخوف فوق رأسها. وهكذا تحولت غرفتها الصغيرة إلى فصل دراسي، وتحولت معاناة الحصار إلى دافع إضافي للإثبات. شعب فيه هذا التصميم لا يمكن أن يهزم، وسينتصر بإذن الله عاجلا أم آجلا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2027، ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة ب 44 ألف شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض. ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية والتي تبدأ أسعارها من $337، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها $700. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت بأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناش سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينغ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا. أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها، وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها. وأفادت المرأة أمام المحكمة بأنها سجلت المحادثة من أجل إقناع نفسها بألا تعود إليه مهما حدث. واعتبرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ملبون هيذر دوغلاس إن الحكم يمثل محطة مهمة في تطوير قوانين العنف الأسري في أستراليا، وقالت إن القرار يعترف صراحة بأن من حق ضحايا العنف حماية استقلالهم وسلامتهم الجسدية بما يشمل تسجيل اعترافات المعتدي واستخدامها كأداة أمام القضاء. وأضافت إن العنف الأسري والعائلي يمثل انتهاكا للاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 694 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 25 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيب المصاحف وافتح معايا سورة البقرة واقرأ معايا الآية 83. النهاردة تقريبا احنا مش هنتدبر غير الآية دي بس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني وإذ يعني واذكر افتكر، أو واذكر يعني قول لنا اذكر لهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر لما أخذنا ميثاق. ميثاق يعني عقد موثق. الناس بتكتب عقد بيع، عقد إيجار بينهم كده وبين بعض، وبيوقع عليه شهود، وبنسميه عقد ابتدائي. لكن لما يدخل ياخد ختم النصر، ختم الحكومي في مكتب التوثيق، بيبقى عقد موثق. يعني لا مجال للتراجع فيه، خلاص الحكومة نفسها، فبيصبح ميثاق. الميثاق هو عهد موثق في تكليف من الله. الميثاق تكليف من الله، سواء في العقيدة أو في العبادة، ده اسمه ميثاق. أول ميثاق ربنا أخده على البشر جميعا هو إنه زرع في فطرة كل إنسان الإيمان بوجود خالق واستحقاق هذا الخالق للعبادة. فين؟ في الأعراف 172. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كل ذرية بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم، كلنا شهدنا على نفسنا، ربنا قال لنا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وقلنا بلى تثبت المنفي، ألست بربكم، بلى أنت ربنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحسن بعدين تيجوا يوم القيامة تقولوا ما كناش عارفين. لا، مفيش حد يوم القيامة هيعذر أبدا في الإيمان بوجود خالق. العقل والفطرة هي الرسول في هذا الأمر، وأنا متشدد جدا في هذه المسألة. طبعا في أئمة كتير يقولوا لا، مفيش حد هيحاسب إلا بوجود، محدش هيحاسب على عدم اعتناق دين إلا برسالة ووصول رسول ونبي، لكن على عدم الإيمان بإله الكل سيحاسب. عشان هذا، عشان في عهد متاخد علينا في الدي ان اي بتاعنا أن هناك إله وهناك خالق وأنه مستحق للعبادة. طيب، إذن إحنا كلنا في داخلنا شهدنا على ربوبية الله. نرجع لـ 83 تاني كده. ربنا أخذ ميثاق بني إسرائيل في 8 حاجات. عد معي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أول واحد يبقى إيه؟ التوحيد. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني كل دول أيضا إحسان لهم. وقولوا للناس حسنا، 6. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، 7-8. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أول بند في الميثاق مع الله هو عدم الشرك بالله. لا تعبدون إلا الله، وبعدها وبالوالدين إحسانا. دايما تجد الأمر ببر الوالدين يأتي مقرونا بالعبادة مع الله، بعبادة الله. يعني عبادة الله وراء على طول بر الوالدين. يعني في سورة الإسراء ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على طول بعد عبادة الله وحده يأتي الأمر بالإحسان للوالدين. سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله برضو دايما يأتي الأمر بالإحسان للوالدين بعد الأمر بعبادة الله. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين هما السبب المباشر في وجودك، والله هو السبب الأول. السبب الأول حتى تعريف الإله عند الفلاسفة هو السبب الأول، سبب الوجود. الوالدين ربنا جعلهم السبب الثاني، السبب المباشر في وجود كل واحد فينا. الغريب هو إن الوالدين ممكن هما اللي يحاولوا مع أولادهم إنهم يكفروا بالسبب الأول. فالسبب الأول بيوصي بيهم، وهم بعضهم يحاولوا يجعلوا أولادهم يكفروا بالسبب الأول اللي بيوصي بيهم. في سورة العنكبوت الآية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في العنكبوت ربنا وصى بيهم حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كفار، وبس لا تطعهما. لو حاولوا لو وإن جاهداك، لو عملوا مجهود كبير جدا عشان تشرك بيا ما تطعهمش فقط، لكن ما ترفعش صوتك عليهم. في سورة لقمان أوصى بهما أكتر كمان، حتى بعد ما اجتهدوا في إبعاد ابنهم عن الله. اقرأ في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تخيل هم بيقولوا لهم اكفر بالله، والله أثناء ما هم بيقولوا اكفر بالله بيقول لابنهم لا تطعهما بس ما تقطعهمش. صاحبهما في الدنيا معروفة، خليك معاهم في الدنيا، صاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى مين أرحم من مين؟ الأب والأم ولا الله سبحانه وتعالى؟ مين الأرحم؟ ده مش بس ربنا أرحم بابنهم، ده ربنا أرحم بيهم هم في الدنيا بالرغم من كفرهم ومحاربتهم لله، عشان ابنهم ما يعقهمش وما يشعروش بالجرح وما يشعروش بالألم بتاع عقوق الابن. بس الحقيقة امبارح جالي تدبر تاني في المسألة دي. الحقيقة دايما احنا نقول كده ان ربنا بيذكر البر بالوالدين دايما بعد عبادة الله عشان يثبت للناس أهمية البر بالوالدين. لا، وفي سبب تاني أهم، عارفين ايه؟ عشان يشير إلى أهمية عبادة الله، إنها أهم من الوالدين. لأن بعض الناس ممكن يعصي الله إرضاء لوالديه، فربنا وضع هذا الترتيب عشان لا يطغى حب واحترام الوالدين أبدا على حب الله وتوحيد الله. فدايما تجد الأمر بعبادة الله وحده، وبعدها يجي الأمر ببر الوالدين. شفت بقى دي؟ احنا دايما بنلتفت ان بيجي الامر بالبر الوالدين بعد عبادة الله، يبقى ده بيورينا اهمية البر بالوالدين. بس مش بس كده، هي ولا مرة تأتي قبل عبادة الله. يبقى ربنا بيشير لأهمية عبادة الله اللي تأتي قبل الوالدين، صح كده؟ وامر ربنا بالإحسان الى الوالدين. قال ايه؟ خلينا نجيب الآية 83 تاني. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الإحسان من التحسين، يعني في شيء وانت كل شوية تحسنه، بالتالي الإحسان في زيادة مستمرة. صيام رمضان فرض، لكن واحد ابتدى يصوم اثنين وخميس كل أسبوع، دي زيادة، ده تحسين في العبادة، هذا إحسان، يوصل الإنسان لمرتبة الإحسان. فربنا فرض على المؤمن الإحسان للوالدين، مش التعامل، لا، الفرض على المؤمن هو الإحسان للوالد، الإحسان اللي هو ما هوش فرض في حاجة، الإحسان ده إحسان، ده زيادة، لكن مع الوالدين هو ده الفرض، الإحسان هو الفرض، وليس التعامل معهم بما هو مفروض، لا، ولا بما يستحقوه، لا، الإحسان. هم لو كفار وبيجاهدوا الإنسان أنه يكفر ما يستحقوش حاجة دول، لكن لا، عشان هم والوالدين يستحقوا الإحسان معهم، الإحسان. سبحانك يا ربي. طيب، يبقى التعامل مع الوالدين مش انك تعطيهم حقوق المسلم اللي بتعطيها لجارك، لا، التعامل معهم باحسان، يعني منتهى الخضوع، منتهى الذل، تقبل كده ايديهم ورجليهم. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى، يعني قريبك، قريبك له حق عليك اكتر من المسلم اللي مش قريبك. يعني عندك اتنين محتاجين وانت معاك 10 جنيه بس، ولو قسمتها بينهم مش هتشبع ولا واحد فيهم، فلازم تختار واحد منهم تديله 10 جنيه كلها والتاني بقى ايه ربنا بقى يسهله. تختار مين؟ هنا احياء علوم الدين جميل جدا، قالك تبحث عن الاتقى. طب لو الاتنين اتقياء او في نفس درجة التقوى، ابحث عن طالب العلم منهم. طب الاثنين طلاب علم او في نفس درجة طلب العلم، ابحث عن القريب منهم، لو فيهم واحد قريبك يبقى يستحق اكتر. ماشي، يبقى ربنا اوصى بالاحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، اليتامى لازم يكون لم يبلغ الحلم، يعني واحد ما بلغش لسه، لو واحد بلغ ما يعتبرش يتيم، لم يبلغ الحلم، وفقد العائل اللي بيكسب لقمة العيش بتاعه، فقد أبوه. في الإنسان، في البني أدمين، اليتيم هو من فقد أبيه، في الحيوان اليتيم من فقد أمه، لأن الأم في الحيوان هي اللي بتجيب لقمة العيش. ربنا وصى كثير جدا باليتيم وباليتامى وجعلهم من مصارف الزكاة. والرسول عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا في هذا الأمر، بيقول فيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة، دي اسمها السبابة إنها بتسب، والوسطى، دي اسمها الوسطى، وفرج بينهما كده. ماشي، ده معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم البادي لانجوج وهو بيتكلم، والراوي بتاع الحديث كان لما يشوف لغة الجسد بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصفها في الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا كده. خلص الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، ده كلام راوي الحديث، أيا كان مين الراوي، يمكن أبو هريرة، أنا مش فاكر. طيب، والمساكين، المسكين هو الأشد فقرا من الفقير، الفقير مفتقر، محتاج، يعني محتاج، ممكن يكون عنده دخل بس مش بيكفيه. المسكين هو من أسكنه الفقر، بقى ساكن كده من كتر الفقر، يشوف العشرة جنيه بقى يطير من الفرحة. تمام؟ الوصية اللي بعدها: وقولوا للناس حسنا. معكش فلوس تعطف بيها على ذوي القربة ولا على اليتيم ولا على المسكين، وابوك وامك ميتين ومش هتعرف تحسن ايه، طب تعمل ايه؟ يا قول وقولوا للناس حسنى، ما سقطش عنك الفرائض، ادعوا الناس الى الخير، وقولوا للناس حسنى، مروهم بالمعروف، انهوهم عن المنكر، ادعوهم انهم يتأملوا في خلق الله، في ملكوت الله، قولوا للناس حسنى، خليكوا بوزيتيف، خليكوا ايجابيين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من ضمن معاني وقولوا للناس حسنى، انشروا البهجة، انشروا الروح الحلوة، انشروا التفاؤل عند الناس، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأقيموا الصلاة، ربنا أمرهم أنهم يقيموا الصلاة. إقامة الشيء يعني فعل الشيء كما يجب، إقامة الصلاة يعني في جماعة وبخشوع، دي إقامة الصلاة. وقيل إقامة الصلاة في حياتك، يعني ينصلح حالك بالصلاة، مش انت رايح جاي تصلي وحالك زي ما هو، برضو كئيب وبرضو بتتخانق مع الناس وبرضو حالك مش عارف ايه، وعندك مشاكل مع جيرانك وعندك مشاكل مع زوجتك وعندك مشاكل مع اولادك لا، ما فين إقامة الصلاة؟ يبقى تقيم الصلاة في حياتك بان حالك ينصلح بالصلاة بفضل الله. الصلاة تحتوي على كل أركان، احنا فينا من أركان الإسلام. أركان الإسلام ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بني على، يبقى دي الأركان اللي مبني عليها الإسلام، دي معناها ان ده مش الإسلام، خلي بالك، دي الأركان المهمة اللي بي بي بي بيبنى عليها الإسلام، الأعمدة الأساسية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، أو حج البيت وصوم رمضان. طيب الشهادتين يكفي الإنسان يقولهم مرة واحدة في حياته وهو بيدخل الإسلام، خلاص. صوم رمضان ممكن يسقط عن الإنسان لو مريض فما بيصومش. الحج ممكن يكون إنسان فقير أو مريض فما يحجش، مش مكتوب عليه الحج، ما هو الحج لمن استطاع إليه سبيل. الزكاة ممكن إنسان فقير فما يزكيش أبدا في حياته، ما مش واجب عليه الزكاة. يبقى كل الباقي هو الصلاة، لا تسقط أبدا. فقير هتصلي، غني هتصلي، مريض هتصلي، صحيح هتصلي. الصلاة ما بتسقطش أبدا. ليه؟ لأنها بتحتوي كل أركان الإيمان الأخرى. الشهادتين بتنطق بيهم في كل صلاة عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصوم عن الطعام والشراب بيحصل منك في الصلاة، ولو أكلت أو شربت بتبطل صلاتك، يبقى بتصوم غصب عنك وقت الصلاة. الزكاة هي استقطاع جزء من المال والتضحية به لله. الصلاة بتمنعك من العمل وقتها، بتترك التجارة وتترك البيع وتحصيل المال أثناء الصلاة. هذا الوقت لو كنت اشتغلت فيه كنت هتكسب. فكأن الصلاة جعلتك تستقطع من مالك وتضحي به في سبيل الله، فبقت بتحوي الزكاة كمان. حج البيت، أنت تتوجه للكعبة في أي مكان في الدنيا وتتجه إليها بوجهك وبقلبك، فكأنك حججت البيت. وربنا يرحم شيخنا الشعراوي، لأن أنا واخد الجزئية دي منه الحقيقة، ومن أروع ما سمعت منه الحقيقة، إن الصلاة بتحتوي على كل أركان الإسلام الأخرى. طيب اقرأ معايا 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، إيش معنى يعني الزكاة؟ الزكاة طلعوا من مكاسبكم الدنيوية جزء واشتروا بيه أخرتكم، اشتروا دينكم بدنياكم مش العكس. بدل ما كنتم بتشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فاكرين مبارح، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا ده انتم بتعملوا العكس. آتوا الزكاة يعني ايه؟ يعني اشتروا آيات الله بالدنيا، مش تبيعوا آيات الله بالدنيا. وآتوا الزكاة. فبعد ما ربنا أخذ عليهم هذا الميثاق حصل إيه؟ الكارثة. اقرأ 83، ثم اقرأ آخر 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. للأسف توليتم، أعطيتم ظهركم للميثاق اللي ربنا أخذه عليكم. التولي والإعراض معناهم قريب جدا من بعض، لكن التولي بيبقى بالجسم. ومن يولهم يومئذ دبرة، يعني يتدور في ميدان المعركة. فهناك من أوامر الله اللي الإنسان بيتركها فعليا بالفعل، ومن أوامر الله من يعرض عنها الإنسان بقلبه. فالإعراض يكون بالقلب والتولي يكون بالفعل. ثم توليتم بالفعل إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هم تولوا وأعرضوا، تركوها فعلا وهجروها قلبا. لكن شوف الإنصاف بتاع القرآن الكريم لا يعمم أبدا، قال إلا قليلا منكم، يعني عنصر الخير استمر موجود في القليل منكم. ودي موضوعية القرآن. القرآن بيعلمنا التفكير الموضوعي، إننا لا نعمم. وهنشوف مثال آخر لما نوصل للآية 100 قريب، كلها 3-4 نوصل للآية 100. ربنا بيقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أنت وقف أي مسلم في الشارع، اليهود مشهورين بإيه؟ بمخالفة العهود وعدم الوفاء بالعهود وبالوعود. ربنا بيقول فريق منهم. ما تعممش، ولا على اليهود تعمم كمان. إيه رأيك بقى؟ خليك موضوعي، وإلا أنت نفسك هتخدع نفسك. أنت لو ليك عدو لازم تعرفه كويس قوي، مش ترسم له صورة مش حقيقية في خيالك. يبقى قبل ما نسيب بقى الآية 83، في تفسير لابد اني اذكره وركز معايا فيه، لان ده هيفرق معانا جدا في فهم الآيات اللي بعدها اللي هنستدبرها بكرة ان شاء الله لو لينا عمر. التفسير ده بيقول ان الآية 83 دي ربنا بيخاطب بها يهود المدينة في وقت الرسالة، يعني مرحلة ما بعد الهجرة. خلاص؟ فربنا دلوقتي بيخاطب اليهود بتوع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ودول. اقرأ بقى كده وحط في اعتبارك ان ربنا بيكلم دول. يلا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ربنا بيكلمهم بيقول لهم افتكروا لما أخذت الميثاق على آبائكم وأجدادكم أسلافكم. إيه الميثاق ده؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والملاحظ في هذه الأوامر كلها إنها هي تعاليم الإسلام اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم مش بيدعوكم محمد دلوقتي الى اي دين جديد، ده هو نفس الدين اللي عندكم اللي ربنا اخذ بيه ميثاق على اسلافكم، بس في شوية تعديلات بسيطة وتصحيح لما تم تحريفه، لكن هو نفس الدين. فربنا قال لهم الاوامر اللي موجودة عندنا في الاسلام انها ميثاق اخذوا على اجدادهم اصلا. ففي ايه يعني؟ ايه الغريب يعني؟ يعني اي حد في الدنيا تاني ممكن يقاوم هذه الدعوة الا انتوا بالذات. ده دين جاي بيؤكد ما عندكم. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. توليتم دي معناها يا يهود المدينة انتوا توليتم واعرضتم عن التمسك بميثاق الله لانكم لم تؤمنوا بمحمد ولا بالقرآن الا قليلا منكم. اللي هم مين؟ اليهود اللي اسلموا. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وده كان من أحبار اليهود، يعني كان حاخام ربايع يعني. اسمه الأصلي حصين بالصاد، تصغير حصان، حصين مش حسين. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه عبد الله، واسم حصين مش وحش على فكرة، وفي أحد أصحاب اسمه حصين برضه، أظن حصين عمران أو عمران حصين. لكن النبي سماه عبد الله لأنه يعني أحد أكبر حاخامات اليهود بقى اسمه عبد الله. وفي حديث صحيح، بصوا حديث حسن صحيح يعني أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، أن عبد الله بن سلام من العشرة المبشرين بالجنة. رأيكم بقى؟ والحديث في لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، كان بيموت وقعدوا، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان موجودين في مكانهم، اللي يبتغيهم هيجدهم، يعني بيحث على العلم والإيمان. يقول ذلك ثلاث مرات، وقعد يقالهم ثلاث مرات، وقال لهم والتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. نرجع لآية 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا الخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والقليل منهم دبا اللي هم لما يتولوا امثال عبد الله بن سلام واخرين، يعني كان في عدد مش كبير ومش صغير من الصحابه. اسد بن كعب القرظي ده كان من اغنياء بني قريظه، اسيد بن كعب القرظي اخوه، يمين بن عمير صحابي من بني النضير، صفيه بنت حيي بن اخطب امنا كلنا وتاج راسنا ام المؤمنين كانت يهودي، رفاعه بن قرظه القرظي صحابي، ثعلبة بن سعية، أسد بن عبيد. ونلاحظ سبحان الله معظم أو يعني اليهود اللي أسلموا من بني قريظة اللي هم حصل معهم أكبر مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. وده بيفكرنا بانتشار الإسلام في الشعوب اللي بيحدث معها مواجهات. كلما اشتد الخطاب الإعلامي الظالم في بلد بيحصل رد فعل شعبي لهذا الخطاب الظالم، ويحصل تعاطف مع المسلمين، والتعاطف مع المسلمين ده يؤدي لسهولة اعتناق الإسلام أو لجرأة بعض من كان يفكر ومتردد. ومثلا أكثر وقت الأمريكان دخلوا فيه الإسلام كان بعد الحملة الإعلامية بتاعة 11 سبتمبر. أول شهر بعد 11 سبتمبر الأرقام كانت 10 أضعاف، ثم بدأت تنزل وترجع للعادي بتاعها، أو ما رجعتش للعادي بعد كده، رجعت بقت عالية. في الدنمارك بعد أزمة الرسوم كان هولندا اللي هي فيه أكبر نسبة كراهية للإسلام أكبر نسبة اعتناق للإسلام. المقدمة دي كانت مهمة علشان آيات حلقة بكرة بإذن الله، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا وهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي.

0: فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: علامات الساعة. من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تواصلنا بالكلام بفضل الله عز وجل عن علامات الساعة الكبرى عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، أي عند الجامع الأموي كما رجح الكثير من العلماء. وسيدنا عيسى عليه السلام ذكرنا أنه الآن حي بجسده وبروحه، هو حي موجود في السماء الثانية، وذكرنا كيفية نزوله من السماء الثانية إلى الأرض، وكيف يصلي خلف سيدنا المهدي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قلنا سابقا أننا سوف نتكلم في هذا الدرس، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، عن أمر مهم، ألا وهو قتل سيدنا عيسى عليه السلام للأعور الدجال أو المسيح الدجال، حيث تنطلق صيحات الجهاد الله أكبر إلى فلسطين. وقد قلنا ذكرنا أن الأعور الدجال يحاصر بباب لد في فلسطين، وقد أخبر بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. ويحصل القتال هناك، فينطق بإذن الله الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، الله أكبر. يتكلم الحجر، نعم، والشجر، فيقول كل منهما: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فيأتي المسلم ويقتل هذا الرجل اليهودي، ولا يسلط أحد على الدجال إلا عيسى بن مريم

0: عليه السلام، حيث يضربه بحربة فيقتله ويرفع الرمح، أي يرفع سيدنا عيسى عليه السلام الرمح الذي سال به الدم، ويكبر المسلمون ويبدأ النصر. ويكون هذا الأعور الدجال عندما يرى سيدنا عيسى عليه السلام ينماع، قال كما ينماع الملح، أي يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن سيدنا عيسى عليه السلام يدركه ويقوم بطعنه بهذه الحربة كما بينا في يده، ليبين لهم أنه بشر، أي هذا الأعور الدجال هو بشر وليس بإله كما كان يدعي ويفتن الناس بكلامه. بعد ذلك يحدث أيضا من العلامات علامة ذكرت في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر كما سوف نبين، ومن سلالة سيدنا آدم عليه السلام، يخرجان في عهد سيدنا عيسى عليه السلام قبل وفاته، لأن سيدنا عيسى عليه السلام يكون وفاته بعد خروج يأجوج ومأجوج، تكون وفاته بعد خروج يأجوج ومأجوج. وسيدنا عيسى عليه السلام أيضا يقوم بالحج ويعتمر، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، بفج الروحاء، والروحاء هي طريق بين مكة والمدينة، أي يذهب للحج أو العمرة، قال لينشئهما أو لينشئهما جميعا، كما جاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء، هذا الفج الروحاء طريق بين المدينة ومكة، بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو لينشئهما، أن يقوم بنية الحج والعمرة جميعا. وفي رواية: وليأتين قبري، أي يأتين سيدنا عيسى عليه السلام عند قبر حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يسلم علي، أي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأردن عليه، أي يرد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام على سيدنا عيسى. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه. وبعد وفاة سيدنا عيسى يكون مكان الدفن كما ورد في بعض الروايات بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال عليه الصلاة والسلام: مكتوب في التوراة صفة محمد، صفة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وعيسى بن مريم يدفن معه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. ولكن قلنا قبل وفاة سيدنا عيسى عليه السلام، وقد ورد أنه يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا، كما روى الإمام أحمد في مسنده، حيث قال وهو يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا. ولكن قبل وفاته عليه السلام تخرج كل من قبيلة يأجوج ومأجوج، وعندما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراعا وينتشرون في الأرض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يأجوج ومأجوج من البشر، ومن سلالة آدم عليه السلام، من ولد يافث بن نوح عليه السلام، فهما قبيلتان عظيمتان. وما ورد، وهذا تنبيه مهم، وما ورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جدا والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذنا من أذنيه ويلتحف بأخرى، أي يجعل أحد أذنيه كالفراش والأذن الأخرى كاللحاف، أي يلتحف به وما أشبه ذلك. قال فكل هذا ذكر علماء لا أصل له، أي لا يوجد أحاديث صحيحة بذلك، ولكن هما قبيلتان من البشر من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، ولكنهم في وقت ذي القرنين، وذي القرنين هو ملك من الملوك الصالحين، وسمي أو لقب بذي القرنين لأن ملكه بلغ قرني الشمس، أي مشرق الشمس ومغرب الشمس. وذو القرنين عندما كان يفتح البلاد ويدعو إلى الإسلام وجد قوما طلبوا منه واستعانوا به لكي يبني لهم سدا، وأخبروه سدا لكي يكون هذا السد مانع، يكون هذا السد مانعا من وصول يأجوج ومأجوج، مانعا من الوصول إليهم، لأنهم كانوا قوما مفسدين في الأرض. فطلب جيرانهم، أي جيران يأجوج ومأجوج، طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم، أي بين هؤلاء القوم أو الجيران وبين يأجوج ومأجوج سدا، حتى يمنعهم من الوصول إليهم ويمنع من إفسادهم في أرضهم. وقد أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام يخرجون إلى الناس. فنحن نؤمن الآن كما أخبر تعالى في سورة الكهف إخبارا عن هذا السد وتفاصيل ذلك، أن نرجع إليه بسورة الكهف، ونرجع إلى كتب التفسير الذي يريد أن يجد التفاصيل أكثر عن هذا السد وكيف بني من الرصاص والنحاس، وكيف بناه سيدنا ذو القرنين رضي الله عنه. كما ذكرنا هو ملك صالح، فنحن نؤمن الآن أن يأجوج ومأجوج من البشر، وأنهما الآن خلف هذا السد، ولا يعلم مكان هذا السد أحد من الناس إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الأمور الغيبية، كما ذكرنا بالنسبة للأعور الدجاء أنه الآن موجود وفي جزيرة لا يعلم بمكانها أحد من الناس أو من البشر إلا الله، لا يعلم أحد من الناس مكانها إلا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم سوف يخرجون على الناس وإلى الناس وينتشرون في الأرض في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، ويحصرون عيسى ابن مريم عليه السلام، والله عز وجل يأمره بأن يصعد إلى جبل الطور ومن معه أيضا من المؤمنين في جبل بيت المقدس، جبل الطور بفلسطين. قال ويشتد الأمر على المؤمنين. ولذلك نريد الآن أن نبين بعض صفات يأجوج ومأجوج مما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق عليه الصلاة والسلام بإصبعه الإبهام والتي تليها فقالت، وهنا التي كانت تروي الحديث أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بن جحش، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه، ويوجد روايات أخرى لهذا الحديث. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا عن يأجوج ومأجوج أنهم يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا. قال فيعيده الله عز وجل أشد مكان، أي لهذا السد يعود كما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا، أي قالوا إن شاء الله تعالى، فيعودون إليه، أي إلى السد، وهو كهيئته، أي لا يعد السد كما كان، بل يبقى هذا الحفر الذي وصلوا إليه أو التنقيب الذي وصلوا إليه كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس. إن شاء الله تعالى سوف نبين بإذن الله في الحلقة القادمة التي سوف نلقاكم بها ببركة الله عز وجل ماذا يفعلون، أي قوم يأجوج ومأجوج، عندما يخرجون من هذا السد، ومن يواجههم، وكيف يبيدهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربما يقول البعض كلمة يأجوج ومأجوج ما معناها، سوف نذكر إن شاء الله في الدرس أو الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما ذكر عن ذلك من تفاصيل أكثر، ونكمل بعلامات الساعة الكبرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإيمان وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده. وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 19 من سورة الرعد إلى آخر سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 19 من سورة الرعد إلى آخر سورة إبراهيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تجعل عيشي كدا، ولا تجعل دعائي ردا، ولا تجعلني لغيرك عبدا، ولا تجعل في قلبي لسواك ودا. إني لا أقول لك ضدا، ولا شريكا ولا ندا. اللهم ارزقني نفسا قانعة بعطائك، موقنة بلقائك، شاكرة لنعمائك، محبة لأوليائك، باغضة لأعدائك. اللهم وسع علي رزقي في دنياي، ولا تحجبني بها عن أخراي، واجعل مقامي عندك دائما بين يديك وناظرا إليك، وأرني وجهك الكريم، ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك، وارفع البين بيني وبينك، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 من أغسطس لعام 2026. مدينة جدة. قالت مصادر سعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في مدينة جدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة أن اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث ستوقع اليوم في جدة. وتابع: لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المنطقة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح مطلع العام الجاري بأن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية. وحينها قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان. وفي وقت سابق قال وزير الإنتاج الدفاع الباكستاني رضا حياة حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام. وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث. وأردف حراج قائلا: لقد تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها. إسلام أباد. تقدم باكستان ما تحتاجه الرياض بالضبط: قوة نووية معلنة وجيشا مجربا ميدانيا من خلال الصدام مع الهند في عام 2025 أثبت كفاءته القتالية، وموقعا جغرافيا يربط جنوب آسيا بوسطها وبالخليج. والأهم من ذلك أن إسلام آباد ليست طرفا في مثلث إيران إسرائيل الولايات المتحدة، ما يجعلها وسيطا مقبولا تقريبا من الجميع وشريكا أمنيا لا يحسب على محور بعينه. لكن البعد النووي يبقى العنصر الأكثر حساسية. وزير الدفاع الباكستاني نفسه لم ينفي إمكانية توظيف القدرات النووية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك، ونص الاتفاقية أشار إلى استخدام كل القدرات، وهذه رسالة بحد ذاتها موجهة إلى طهران وتل أبيب وواشنطن معا. السعودية لم تعد بلا خيارات ردع استراتيجي إذا ساءت الأمور أكثر، لا أحد يتوقع استخداما فعليا لهذا الخيار، لكن مجرد وجوده على الطاولة هو احتياط استراتيجي سعودي يغير حسابات الجميع. أما بالنسبة لتهديدات البحر الأحمر والملاحة فيه وباب المندب لم تعد نظرية. الحوثيون أعلنوا في يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية، ودرسوا فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وهم يستهدفون حلفاء الرياض في اليمن من حين لآخر. كما أن إيران طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لتعطيل مرور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. والاتحاد الأوروبي حدث مستوى التهديد في هذا الباب المندب إلى مرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة سعودية. التحذيرات الأوروبية أكدت أن الحوثيين
لا يزالون يشكلون تهديدا للملاحة التجارية. وأوصت السفن بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماما. وفي هذا السياق لم يعد تأمين باب المندب خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن القومي السعودي، ما يجعل هذه اللحظة مختلفة عن كل التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية أن الأمر لم يعد ثنائيا بحتا. الكويت صادقت رسميا على اتفاقية دفاعية مماثلة مع باكستان في يوليو تموز، والرياض أعلنت عن تحالف بحري من 14 دولة بقيادة سعودية لتأمين البحر الأحمر وباب المندب، يضم باكستان وتركيا ومصر كأعضاء مؤسسين ودولا إسلامية وأربع دول خليجية. وأعلن قائد التحالف اللواء ركن بحري عبد الله الشهري المعين للتو عن توسع التحالف بانضمام دول جديدة، وقد يتبلور إطار أمني ثلاثي سعودي باكستاني تركي قد تنضم له مصر لاحقا عندما يتطور لهيكل أمني. الرياض. قال مسؤول سعودي إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة قادمة من شمال المملكة وجنوبها. وأشار المسؤول إلى أن التهديدات المتوقعة تبعث على القلق، خاصة في وقت تواصل فيه الرياض المساعي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وأضاف أن الاتصالات جارية مع جميع الأطراف بما فيها إيران، وجهود الوساطة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهجمات المخطط لها قد يكون الهدف منها عرقلة تلك الجهود الدبلوماسية. وقال المسؤول إن التعاون العسكري الأمريكي لا يزال عاليا جدا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العملياتي مع القيادة المركزية الأمريكية. وقال إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي عدوان. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي آخر أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التقارير تأتي في وقت تشجع فيه السعودية على خفض التصعيد، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عدوان. في غضون ذلك قال التحالف السعودي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن 11 مدنيا أصيبوا بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين فيهم امرأة وطفل في الرابع من عمره أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. وأضاف البيان أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. تل أبيب. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية صادرة عن هيئة البث وإذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال في قطاع غزة مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات مقارنة بالأيام الماضية، في خطوة اعتبرتها المصادر استجابة لطلبات ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف الهادفة إلى تأمين المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان نتنياهو قد شدد على أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل وشامل لسلاح حركة حماس، ولفت إلى خلافات مع الإدارة الأمريكية
بشأن تطبيق اتفاق غزة في تناقض واضح مع ما أعلنته حماس من موافقتها على حصر السلاح وتخزينه، وهي الخطوة التي كان يفترض أن تغطي الذرائع الإسرائيلية بعدم الانسحاب. ومن جهته يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور إمطانس شحادة أن تصريحات زامير تعبر عن إجماع إسرائيلي واسع على رفض الانسحاب من غزة والتمسك بالحلول العسكرية، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس عقيدة التحالف الحكومي ومصالحه الانتخابية، إضافة إلى موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي كما تظهره استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الحرب. روما. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحدد دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقال مراسلون إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات التي استمرت 3 أيام، وشكل ضغطا كبيرا عليها في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضحت الأنباء أن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك مرجحين أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي

سبتمبر أيلول المقبل جنوب لبنان. استمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء محادثات روما، حيث أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة مبادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على الموقع نفسه. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة. وامتد القصف منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصور ومجد الزون والأودية المجاورة ومحيط بلدة حداثة، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. أما في الداخل اللبناني فقد استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. ويبرز موقف حزب الله خلافا داخليا بشأن مسار التفاوض، خصوصا أن المحادثات تبحث ترتيبات أمنية في الجنوب وملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في وقت يرفض فيه الحزب نهج التفاوض نفسه. وبين التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن والاتفاق على استكمال النقاش في جولة ثامنة، بقيت ملفات آليات التحقق والمناطق التجريبية وترتيب الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني دون حسم. دمشق. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيرفيس لنقل الركاب عند مفرق الروضة على الطريق الرئيس في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق أمس تسجيل 7 إصابات، إضافة إلى وجود أشلاء بشرية تتولى فرق الطب الشرعي التعامل معها وفق الأصول المعتمدة. وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفرت منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية. وحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانفجار داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب قبل مغيب الشمس بقليل، وأدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل. وأظهرت مقاطع الفيديو محاولة مدنيين قبل وصول فرق الإسعاف إنقاذ بعض المصابين وإخراجهم من داخل ركام السيرفيس، وكان من بينهم رجل بترت ساقيه من فوق الركبة وما زال على قيد الحياة، وأشلاء امرأة متوفاة وشاب فاقدة الوعي، مع انتشار لأشلاء ضحايا آخرين في المكان. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار من دون صدور حصيلة رسمية تؤكد وقوع وفيات حتى الآن. وجاء التفجير بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ عقل الدروز ووجهاء مدينة جرمانة، أكدوا فيه أن قبلتهم ستبقى دمشق،

0: وأن عمقهم هو الغوطة الشرقية وتمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم أي محاولات لزرع الفتنة أو التدخلات الخارجية، معتبرين أن مدينتهم تمثل نموذجا للعيش المشترك. وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. الخرطوم. فيما أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في كردوفان شملت نحو 22 قافلة عسكرية، كشفت مصادر عسكرية عن تسلمه الشهر الماضي مدرعات باكستانية الصنع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر عسكرية أن الشحنة الأخيرة تضم أعدادا من المدرعات الباكستانية من نوع محافظ التي تمتاز بالخفة وسرعة الحركة وتنتجها مؤسسة الصناعات الحربية الباكستانية. وأكد ضابطان للموقع تسلم الجيش 100 مدرعة تباعا، وبيّن أن مدرعة محافظ توفر حماية باليستية وهي مخصصة للتصدي للنيران الخفيفة والمتوسطة وشظايا القذائف، إضافة إلى حماية طاقم المشاة وقوافل الإمداد أثناء التنقل في المناطق القتالية. كما حصل الجيش عبر صفقات منفصلة على مسيرات استطلاع وهجوم من طرازات مختلفة، بينها مسيرات شهبار تبعا لذات المصادر. وفي السياق أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون تمسك القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أنه لا مجال لدخيل أو خائن، ومعتبرا أن السودان يمتلك موارد كبيرة تجعله محل أطماع خارجية. قطاع غزة. رغم القصف والحصار والانقطاع المتكرر للكهرباء في غزة، حققت سبا رباح وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما معدلا قدره 99.9% لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى البلاد في الفرع العلمي لامتحان شهادة الثانوية العامة المعروف في غزة باسم التوجيه. هذا الرقم وحده يكفي ليكون خبرا، لكن القصة التي تقف خلفه تجعل منه استثناء من نوع آخر. ففي قطاع تعرض لسنوات من الحروب المتتالية، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء وتحولت قاعات الامتحان إلى غرف بلا نوافذ، يبدو أن التفوق لم يعد مجرد درجات بل إعلانا عن إرادة لم تنكسر. ومن الواضح أن ما حققته صبا لا يقاس بالمعدل فقط بل بالظروف التي أنجزت فيها هذا الإنجاز. فخلال شهور التحضير للامتحان كانت غزة تعيش بين هدنة وهجوم وبين انقطاع للإنترنت وساعات دراسة على ضوء الشموع. وربما كان من الأسهل لكثيرين أن يستسلموا أو يؤجلوا الحلم، إلا أن صبا اختارت أن تدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بينما كانت أصوات الطائرات ترسم خرائط الخوف فوق رأسها. وهكذا تحولت غرفتها الصغيرة إلى فصل دراسي، وتحولت معاناة الحصار إلى دافع إضافي للإثبات. شعب فيه هذا التصميم لا يمكن أن يهزم، وسينتصر بإذن الله عاجلا أم آجلا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2027. ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة، والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى، حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia، حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم، والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة ب 44 ألف شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا، والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض. ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية والتي تبدأ أسعارها من 337 دولارا، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها 700 دولار. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت بأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناش سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينغ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا. أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها، وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها. وأفادت المرأة أمام المحكمة بأنها سجلت المحادثة من أجل إقناع نفسها بأن لا تعود إليه مهما حدث. واعتبرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ملبون هيذر دوغلاس إن الحكم يمثل محطة مهمة في تطوير قوانين العنف الأسري في أستراليا. وقالت إن القرار يعترف صراحة بأن من حق ضحايا العنف حماية استقلالهم وسلامتهم الجسدية، بما يشمل تسجيل اعترافات المعتدي واستخدامها كأداة أمام القضاء. وأضافت إن العنف الأسري والعائلي يمثل انتهاكا للاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islamist Radio presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية.

0: نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن لمحاضرة لفضيلة الدكتور الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، تعالى في ذاته عن إدراك المدركين، وسما في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين، نزل في علوه وعلى في نزوله، وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه، فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا شك أن محبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعد أصلا من أصول الإيمان وركيزة من ركائزه، وذلك لأنها من سنخ محبتنا لله جل جلاله، فمن أحبه عليه الصلاة والسلام فبحبه لمن أرسله، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. ونجد تأكيد ذلك في نصوص من الكتاب الحكيم، يقول ربنا جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمتأمل في هذا النص القرآني المحكم يتلمح هذه المقاصد التي أكدها ربنا جل جلاله، وأولها التأكيد على أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل جلاله، وذلك بقيام التلازم بين الشرط وجوابه أو نتيجته. فإن قوله تعالى إن كنتم تحبون الله شرط جوابه فاتبعوني، فما جعل الله سبحانه وتعالى التلازم بين الشرط في تحقق محبته والنتيجة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شاهدا على أن محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله جل جلاله، وذلك لأنه لما لم تكن محبة الله جل جلاله تعرف بحد عرفها ربنا جل جلاله بلازم من لوازمها وأثر من آثارها، ألا وهو اتباع المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصد الثاني يتمثل فيما ترتب على اتباعه عليه الصلاة والسلام من ظهور آثار محبة الله لنا، حيث قال فاتبعوني يحببكم الله. نعم، لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الشرط، تأملنا السياق، الجواب الأول فاتبعوني والثاني يحببكم، ولكن إذا تأملنا السياق وجدنا أن قوله تعالى يحببكم أتى جوابا للأمر وهو قوله فاتبعوني، ولم يأتي جوابا للشرط، إذ لو جاء جوابا للشرط لانعدمت الحكمة في الفرض وهو قوله إن كنتم تحبون الله، فكل يدعي محبة الله العليا، ولكن من الذي يسلم له دعواه؟ الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وفي كل ما بلغ عن ربه سبحانه. إذن قوله يحببكم لم يأتي جوابا لتحقق الشرط، وإنما أتى جوابا للأمر، أي جوابا لقوله فاتبعوني. وبذلك جعل ربنا جل جلاله اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واسطة عقد بين محبتين، محبة لله ومحبة من الله، فكان اتباعه بهذا التوسط شاهدا على صدق الأولى وعلة في حصول الثانية. فقوله يحببكم الله نتيجة لاتباعه عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره والاهتداء بهديه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من تأمل هذا علم العلاقة أو الصلة بين ما طلب منا من كمال محبته عليه الصلاة والسلام وبين التحقق بمعالم الإيمان، فبينهما اشتراك، فإن محبته عليه الصلاة والسلام هي الداعم لأمر العبد فيما يأتيه وفيما يدعه، هي الداعم في اقتداء العبد به عليه الصلاة والسلام في منشطه ومكرهه، في مشهده ومغيبه، في إقباله وإدباره، في سرائه وضرائه، في نومه ويقظته، في سفره وحضره. نعم، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا جرم أن قال ربنا جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعيد وتهديد لكل من آثر محبة نفسه أو أهله أو ولده على رسول الله أو على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى بين محبته ومحبة رسوله نوعا من التلازم يستحيل معه انفكاك الجهة، في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعطف كليهما إلى سنن وجعلهما دائما في قرن، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بضمير التثنية. وربما التفت إلي أحدكم قائلا: ألم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جمع بين الضميرين في ديباجة خطبته حينما قام رجل خطيبا عند رسول الله، كما جاء ذلك في سنن أبي داود، وحمد الله وقال في تشهده: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. ربما فهم بعضنا من هذا الموقف أنه لا يجوز الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، ونقول: بل للأمر وجه ما ينبغي أن يغيب عن المتأمل أو الناظر في هذه المواقف وفي هذه المواطن. فإن المحبة لا يغني فيها إلا المجموع المركب من المحبتين، فلا تغني دعوى محبتنا لله عن محبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تغني محبتنا لرسوله عن تحقق محبتنا له جل جلاله. إذن المعتبر في جانب المحبة هو المجموع المركب من المحبتين، فلا جرم أن عبر بضمير التثنية. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما في جانب العصيان فإن الأمر لا يكون على ما يقتضيه السياق في جانب المحبة، بل إن كل عصيان موجب للغواية ومستلزم للغواية وإن كان منفكا عن الآخر، لئلا نتوهم أن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء واحد. أقول لا، بل كما أن معصية الله موجبة للغواية كذلك معصية رسوله موجبة للغواية، وإن كانت الجهة منفكة بين العصيانين. هذا ما ينبغي أن نلتفت إليه وأن نؤكد عليه. فالله سبحانه وتعالى مرة يؤكد عدم انفكاك الجهة، ومرة يؤكد انفكاك الجهة في قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، دليل على أن الجهة واحدة، ولم يقل أحق أن يرضوهما بالتثنية، أحق أن يرضوه. فالضمير يعود إلى كل من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. والأصل أن يقول راضيان، لكنه قال راض بالإفراد، فهذا يعود إلى كل من المتكلم والمخاطب. نحن بما عندنا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أي كلانا راض بما عنده وإن كان الرأي مختلفا. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولم يقل إذا دعواكم، أقول إن السياق يقتضي انفكاك الجهة، فالضمير هنا يعود إلى الرسول لا إلى الله. ولذلك كان العطف بالواو مع اللام، لم يقل استجيبوا لله والرسول كما في آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لأنها نازلة معينة. أما هذا حكم شائع في كل المواقف، فلم يقل استجيبوا لله والرسول، بل قال وللرسول. والعطف بالواو واللام يؤكد انفكاك الجهة، وهو ما يؤكده حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مالك في موطئه، أن أبا سعيد ابن المعلى كان يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى انتهى من صلاته، ثم قال: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلو كان الضمير يعود إلى الله ورسوله لاستحال أن يغلب رسول الله حقه على حق الله، وإنما لما كان عود الضمير على الرسول وحده كان الاستدلال بهذه الآية دليلا على انفكاك الجهة، ودليلا على أن طاعة العبد لله لا تتحقق إلا من خلال طاعته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمور لا يغني فيها الأخذ بظاهر القول، وإنما لا بد أن يكون للمرء فيها منهج علمي مؤصل يراعي فيه مسالك العلة، ويراعي فيه دلالة السياق والسباق واللحاق، ويراعي فيه الألفاظ ومعاني الألفاظ من حيث الوضع. نعم، إن محبته عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان. لا يؤمن أحدكم، والنفي هنا لا يراد به نفي الأصل في الإيمان وهو التصديق، وإنما يراد به نفي الكمال. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يجرد من لم تكتمل محبته من لبسة الإيمان، وإنما جرده من كمال الإيمان. فهو وإن كان مؤمنا إلا أنه لا يزال إيمانه ناقصا حتى تكتمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ومن كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، لا. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له: الآن يا عمر. وتأملوا هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم: الآن، أي اكتمل إيمانك، وما اكتمل إيمان عمر في هذه اللحظة إلا باكتمال محبته للنبي. ونأخذ من هذا أن العبد قد يجتهد ويشمر في مضامر العبودية لله عقودا من الزمن ليكتمل إيمانه، وربما أخفق في سيره إلى الله. أما المحبة فإنها ترفع إلى مراتب الكمال. المحبة تجبر جانب التقصير في العمل، أو التقصير في العمل تجبره المحبة، أما المحبة فلا يجبرها شيء من الأعمال. التقصير في المحبة لا يجبر، أما التقصير في العمل فإنه يجبر بالمحبة، لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم لمن أتاه فسأله: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أي من الأعمال. قال: ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فتأملوا أيها الأحباب هذا المعنى، وتأملوا هذا الملحظ أيضا في إثبات المحبة لمن لا وجدان له، في إثبات المحبة للجبل. انظروا قوله صلى الله عليه وسلم حينما طلع له أحد مقفله من تبوك، قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وتأملوا قوله: أحد جبل، ولو شاء لقال: جبل أحد يحبنا ونحبه. لكن ما العلة في قوله أحد جبل؟ إنه أراد أن يلفتنا إلى أن أحدا ليس بإنسان، ليس بذي وجدان، بل هو جبل. وأنتم تعرفون جميعا طبيعة الجبال الخشنة القاسية، ومع ذلك فهو يحبنا. فأين أنتم من موضع محبتنا؟ تلك حقيقة. أحد جبل يحبنا ونحبه. لقد أحبته كل الكائنات، حتى الجذع الذي كان يخطب إليه عندما وضع له المنبر وارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر، سمع الصحابة للجذع جؤارا وصراخا وبكاء كما في الصحيح. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه إليه، التزمه، يقول: فسمعنا، أي حينما ضمه رسول الله إلى نفسه سمعنا للجذع حنينا وأنينا كالطفل الذي يسكت. إن الوجود ولو لم يدري في طرب للقرب منك وآلام اللظى تحلو. إن الوجود وإن لم يدري في طرب للقرب منك وآلام اللظى تحلو. تشتاق إليه الكائنات، فأين نحن من الشوق إليه؟ نعم، لقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الأمة رجال يتمنى أحدهم رؤيته ولو بالدنيا كلها. هذه حقيقة. فلا جرم أن وصفكم بالإخوان ولم يصفكم بغير ذلك من الصفات. قال: وشوقاه إلى إخواني. قال الصحابة: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أتدرون ما تعنيه هذه الكلمة؟ أتدرون ما تعنيه كلمة إخواني؟ هذه الكلمة ما كان صلى الله عليه وسلم ينحلها إلا لإخوانه من الأنبياء. يقول: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولماذا؟ لماذا وصفكم بالإخوان؟ أقول: لأن إيمانكم به وتصديقكم برسالته مع انتفاء المعاصرة قد رفعكم إلى درجات اليقين التي عند إخوانه من الأنبياء والمرسلين. نعم، لقد كفر به من عاصره، كثير ممن عاصروه كفروا، ونحن لا ننسب الفضل لأنفسنا في الإيمان بنبوته والتصديق برسالته، إنما ذلك فضل الله، فهو الذي اختارنا واختار لنا، كما قال بعض العارفين: اختارك واختار لك. نعم، اختارك وجعلك مسلما وذرأك في خير أمة أخرجت للناس، وجعلك تابعا لهذا النبي، جعلك تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تمنى بعض أفراد الأنبياء أن يكونوا من أمته. يقول: أوحى الله إلى موسى نبي بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار. قال: قلت: يا ربي، ومن أحمد؟ قال: ما خلقت خلقا أكرم علي منه، كتبت اسمه مع اسمي على العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض. إن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو وأمته. قال يا ربي ومن أمته؟ قال الحمادون يحمدون صعودا وهبوطا وعلى كل حال يشدون أوساطهم أي يأتزرون بالأزر ويطهرون أطرافهم أي بالوضوء. رهبان بالليل وليوث بالنهار أقبل منهم اليسير أي القليل من الأعمال وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال موسى يا رب اجعلني نبي تلك الأمة. قال نبيها منها. قال اجعلني إذن من أمة ذلك النبي. قال له استقدمت واستأخر ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال. فبخن بخن لهذا الفضل الأسبق كما أكدت في لقاء قريب أن فضل الله سبحانه وتعالى لا ينال بسبب من الأسباب وإنما ينال بسابقة العناية الربانية. وظننت جهلا أن وصلك يشترى بكرائم الأموال والأرباح حتى رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح فعلمت أنك لا تنال بحيلة فلويت رأسي تحت طي جناحي. ذلك الفضل من الله. أرأيتم كيف أثنى الله على أصحاب رسول الله في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا؟ ولما خلقوا لم يكونوا مسلمين بل كانوا كافرين، كانوا مشركين، ولكن كان الحكم للسوابق لا للواحق، فكانوا الهداة المهديين في عهده وفي زمانه ومن بعده عليه الصلاة والسلام بعد أن نودي عليهم بالشقاء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أين كانوا حين ضرب الله المثل لهم في التوراة والإنجيل؟ كانوا في مطمان الغيب، ثم لما برزوا التمسوا أسباب الشقاء فسبقت العناية بترشيحهم للقيام في أسباب السعادة فآمنوا. فمن آمن منهم فبسبق العناية لا باستشرافه على معالم الهداية. لا تظنوا ذلك أبدا، فالأمر كان معلوما حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن الله سيخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فلذلك كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اذكروا قوله قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قوله إني على بينة من ربي، كان على بينة من ربه، فلذلك لو شاء لدعا لعمر بن هشام وعمر بن الخطاب بالهداية، لكنه أفرد أحد الرجلين دون الآخر. ولو خير أحدنا بين هداية واحد وهداية الاثنين لما اختار إلا هداية الاثنين. ومع ذلك يقول رسول الله اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. هكذا الأمر. الحديث عن المحبة حديث طويل وبساطه واسع، غير أنه ما ينبغي أن نألو في ذكر طرف من الحديث حول هذه المحبة

نعبده ولا نشرك به شيئا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ما حق الله على العباد، قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أوكد الحقوق وأوجب الحقوق، ثم إيثار مراضيه سبحانه على كل شيء. فالذي يؤثر طاعة المخلوق على طاعة الخالق إنسان في قلبه مرض، حينما يناديه صديقه أو صاحبه، بل حينما تشير إليه امرأة فإنه سرعان ما يأتيها في الوقت الذي يسمع النداء فلا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فأين إذن المحبة؟ أين إذن المحبة حينما تلبي مخلوقا أو تلبي نداء إنسان أو امرأة في الوقت الذي لا تلبي فيه نداء الحق سبحانه وتعالى؟ إذن أنت لا تسعى إلا لشهواتك البهيمية، ولم تصل بعد إلى معرفة كينونتك، وإلى معرفة ما أودعك الله من أسراره، بل إلى معرفة ما رشحك الله له من القرب منه سبحانه وتعالى. فالصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم قسمة بين العبد وربه، الصلاة قسمة بين العبد وبين ربه، هذه الصلاة حضرة مناجاة، حضرة مناجاة لله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يتخلف الإنسان عنها، ما ينبغي أبدا مطلقا أن يتخلف الإنسان عنها، لأنها المعراج، معراج الروح، ولأنها محل المناجاة. من أراد أن يناجي ربه فليصلي أو فليشرع في هذه الصلاة. إذن من دلائل طاعته أو من دلائل محبته السرعة في تلبية ندائه، السرعة في تلبية نداء الله، الإقبال عليه بكنه الهمة، إيثار محابه على محاب النفس، تؤثر كل ما يحبه سبحانه على ما تحب، تؤثر طاعته على طاعة خلقه، يكون الهم الأكبر في أن تسعى إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا في جانب الله. في جانب رسوله أيضا المحبة لها علامات، أن تنام على ذكره وذكراه، أن تلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أن تقوم بنصرته كما قلنا، النصرة واجبة خصوصا ضد هؤلاء المتخرصين الكذابين الذين يفترون على الله الكذب، والذين يلتمسون المغامز والمطاعن. ينبغي أن ننبري للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نصرتنا ولا إلى الدفاع عنه من قبلنا، لأن الله تولى ذلك بنفسه، كما قلت في أكثر من لقاء، نبي تولى الله عنه دفاعه وأهلك قوما قد رموه بجنته. هذا من كلام الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله. نبي تولى الله عنه دفاعه وأهلك قوما قد رموه بجنته. الله سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع يرد فيه كل شبهة، يرد فيه كل قول للكافرين. أما غيره من الأنبياء والمرسلين فلم تكن سنته سبحانه أن يدافع عنهم، ترك كل واحد يدافع عن نفسه. الحق ترك كل رسول يدافع عن نفسه. سيدنا نوح قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قالوا سيدنا هود إنا لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب. حتى موسى لما فرعون قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزلها

0: لا إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كل نبي من الأنبياء تولى الدفاع عن نفسه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ربنا أن يشغله بهذا الأمر، تولى عنه دفاعه. قيل له لست مرسلا، فقال له إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قيل بُتِر محمد، حينما مات ولده إبراهيم قالوا بُتِر محمد، قال إن شانئك هو الأبتر. قالوا إن شيطان محمد قد قلاه، قال ما ودعك ربك وما قلاه كده. يعني الحق يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ إن الخطاب في الدفاع ليس متوجها لمن قالوا، بل هو متوجه لمين؟ لرسول الله. لما قالوا مجنون قال إيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت، الخطاب لمين؟ له مش لهم. في ذلك دليل أو شاهد على أن الله سبحانه وتعالى قد أسقط هؤلاء عن رتبة الخطاب تحقيرا لشأنهم، وتوجه بالخطاب للنبي من باب التسلية له والتخفيف عنه. يكون الخطاب للنبي. حتى أنا لما بنقرأ الآيات في سورة الضحى والله عجبت كثيرا، إن الكفار أو حينما قالوا إن شيطان محمد قد قلاه، يعنون به جبريل، وصفوا سيدنا جبريل بأنه إيه؟ شيطان. بيقولوا شيطان محمد قد قلاه. فالعجيب إن السورة لم تتناول الدفاع عن جبريل، مع أنه هو الذي، لكن كان الدفاع عن مين؟ عن رسول الله. قال له ما ودعك ربك وما قلى، ولم يتولى الدفاع عن جبريل، مع أنه هم الإساءة وجهوها لمين؟ لما يقولوا إن شيطان محمد قد قلاه، الإساءة تروح لمين؟ لجبريل. لكن ما كانش الدفاع عن جبريل، كان الدفاع عن مين؟ عن رسول الله. يقول ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. وأنا قلت لكم سابقا، حينما كنت أقرأ أيضا القرآن مررت بالآية اللي في آخر سورة القلم، تذكرون؟ قلت شوف سبحان الله، العناية الربانية تقتضي حتى في حالة خطاب ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، في حالة خطابه له وحكاية قول الكفار في حقه، لم يوجه إليه القول من باب المخاطبة، وإنما التفت إلى الغيبة. في آخر آية من سورة القلم يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، شوف خطاب من الله للنبي، ليزلقونك، الكف هنا تعود لمين؟ لرسول الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون، كان من المفروض ويقولون إنك لمجنون، إنما قال ربنا ويقولون إنه لمجنون، ولم يقل إنك. فيوم التفت من خطاب النبي للغيبة ليه؟ ليصرف عنه هذا الكلام، وإن كان من باب الحكاية، وإن كان من باب النقل عنهم، لكن لم يشأ ربنا أن يحكي الكلام بصيغة الخطاب، فالتفت من الخطاب إلى الغيبة، حيث قال ويقولون إنه لمجنون. شوف أيضا كنت أقرأ أول سورة المجادلة، قلت شوف ربنا بيعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا الأدب. لما تكلمت السورة عن خولة التي جاءت تسأل رسول الله في أمر طلاق زوجها، ها، فجت تسأل، فالقرآن عبر عن كلامها بإيه؟ بالجدال. قال قد سمع الله قول التي إيه؟ تجادلك في زوجها. لما دخل رسول الله معها في الكلام، ربنا ما وصفش الكلام ده بالجدال، بل قال والله يسمع تحاوركما، والله يسمع إيه؟ تحاوركما. فلما دخل النبي في الحكاية قال تحاور، سماه حوار أو تحاور، إنما لما تكلم عن المرأة لوحدها سماه إيه؟ لكن إحنا عندنا اللخبطة كتير. اللخبطة وسوء الأدب كتر، سوء الأدب كتر. واحد يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه كشخص عادي، شخص عادي. والحق سبحانه وتعالى ما رأيناه في كتاب سابق يؤدب أتباع الأنبياء مع الأنبياء. حتى القرآن نفسه ذكر نداء الأنبياء للرسل بأسمائهم، ما كانش ربنا بيلومهم ولا بيعتب عليهم. إيه؟ الأمم الأقوام ينادون أنبياءهم بإيه؟ بأسمائهم مجردة، مش كده؟ يقولوا مثلا إيه؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بيقولوا يا موسى، مش كده؟ ما قالوش يا كليم الله، يا موسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع مين؟ سليمان. فكانوا بيذكروا أنبياءهم بالأسماء. لكن الأمة المحمدة أصحاب رسول الله لما كانوا بينادوا النبي باسمه، كما قال ابن عباس، كنا ننادي رسول الله بقولنا يا محمد يا أحمد، فنزل قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اوعوا تجعلوا نداء النبي بينكم زي ما بتنادوا بعض. الدعاء بمعنى النداء، ما تنادوش النبي باسمه، بل جرد الله الذين نادوه باسمه من وراء الحجرات، جردهم من العقل. يعني قال دول مش عقلاء، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا سلام، الإنسان يتجرد من العقل لمجرد إنه نادى النبي باسمه من وراء الحجرات؟ نعم، لأن العقل معناه إيه؟ إن الإنسان يعقل ما هو واجب عليه في كل موطن. اللي ما يعرفش يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام مش هيعرف يتأدب مع أجناس الخلق. إذا لم يتأدب الإنسان مع الأعلى، فهل ممكن يتأدب مع الأدنى؟ لا يمكن أن يتأدب مع الأدنى. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه؟ وقال في أول الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. شوف حتى الشيخ ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول لما ذكر آيات حبوط العمل، الآيات التي ذكر الله فيها حبوط الأعمال، وجدها كلها معللة بسبب من أسباب الكفر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهو ايه؟ فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم. لئن أشركت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت. إذا حبوط العمل لا يكون إلا بسبب من أسباب الكفر. الشيخ ابن تيمية استنبط من الآية هنا من قوله أن تحبط أعمالكم، قال إذن سوء الأدب مع رسول الله ممكن يدخل الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر. شوف إزاي، قال إذن اللي يسيء الأدب ويتقدم على رسول الله ممكن هذا الأمر يورثه الكفر من حيث لا يدري. وإيه الدليل؟ الدليل أنه بيقول وأنتم لا تشعرون، واضحة واضحة. بيقول إيه؟ بيقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى الإنسان مغرور ومش ملتفت للأمر ده، وممكن عمله يحبط من غير ما يحس، من غير ما يشعر عمله كله يضيع بسبب إيه؟ سوء الأدب. مش بس النهاردة بقى نجد بقى التبجح، يعني حتى الإنسان يعني قد يتبجح الإنسان بعمل صالح، لكن الإنسان يتبجح بالجهل والسماجة، هذا شيء غير مقبول. لما الإنسان يتبجح بسماجته ويقول لك ما تقولش سيدنا، ما تقولش سيدنا، امال نقول ايه؟ قول محمد بس كده. اذا كان ربنا وصف عزيز مصر بالسيادة وقال وألفيا سيدها لدى الباب، سيدها هو له سيادة على امراته وان كان كافر. هو القرآن قال في حق سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وسيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم. النبي قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. النبي قال عليه الصلاة والسلام فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. النبي قال للأنصار قوموا إلى سيدكم حينما أقبل سعد بن معاذ. سيدنا أبو بكر لما اشترى بلالا وأعتقه سيدنا عمر قال إيه كما في الصحيح؟ قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. بعد ده كله يقول لك دي بدعة، أما الأدلة دي كلها راحت فين؟ عشان لتعلموا أن هؤلاء لا يقرؤون ولو سمعوا ما استجابوا لك، حتى لو سمعوا ما استجابوا، عندهم نوع من الغطرسة، نوع من الإيه الغطرسة. إذن الأدب مع رسول الله من دلائل محبته، مش بس نصرة، من باب المحبة إنك تتأدب مع المحبوب، تتأدب مع الإيه؟ يعني لم يعرف في تاريخ الإنسانية حد أحد في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منتهى التواضع. ولكن مع ذلك لم يكن تواضعه مع الناس ثلمة في أدبهم وحيائهم منه. يعني يمكن واحد لما يكون ماسك منصب مثلا ويمزح أو يهزر مع الموظفين عنده ربما جرأهم على نفسه بسبب المزاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون ويتنزل لهم، ومع ذلك حد فيهم أساء الأدب مع رسول الله؟ كانوا يجلسون عنده مطرقي رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، ما حدش فيهم يتكلم الا النبي يساله عليه الصلاه والسلام. لا يحدون فيه النظر تعظيما له عليه الصلاه والسلام. الادب مطلوب. ما يجيش واحد بقى يعتمد مثلا انا لما اقوم لراجل فاضل من باب الاحترام، ما يجيش واحد يقول لي لا ده من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اقول له من احب، يعني الشخص نفسه اللي انت بتقوم له لو كان يحب هذا ينطبق عليه الحديث، إنما هذا الحديث في جانب من يحب أن يقام له، لكن في جانبك أنت يجب أنك أنت يعني تحترم أهل الفضل، تقدر أهل الفضل. تقدير أهل الفضل فيه ثواب كبير، فيه احترام. الدليل على كده إيه؟ زي ما النبي قال من أحب أن يتمثل الناس أو الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هو أيضا القائل حينما أقبل سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، في حين إنه هو ما كانش حد ما يحبش حد يقوم له، لا تقوموا لي من التواضع، لكن كانوا يقومون. بل جاء في صحيح البخاري أنه كان إذا خرج من حجرته، حجرة السيدة عائشة، عشان الصلاة يلاقي الصحابة واقفين مستنين خروجه، فالنبي ما يحبش يشق على حد، فقال لهم لا تقوموا كما في البخاري لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى ايه؟ حتى تروني. طيب لما لا تقوموا حتى تروني، اذا لما يشوفوه يقوموا هل دي فيها شيء؟ ما فيهاش شيء. ليه؟ لان هم قايمين اولا بنيه ايه؟ الاصطفاف للصلاه، بنيه الايه؟ الاصطفاف للصلاه. والنبي ما كانش يحب يشق على حد، فواجب الإنسان إن هو يعني يلتزم بالتواضع، لكن الآخر لو التزم بالأدب فهذا شيء تاني. فالنبي من تواضعه مثلا يقول قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إحنا من أدبنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى، لأنه مش معقول النبي يقول لنا قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، شيء طبيعي يعني، شيء طبيعي النبي معقول يقول لنا قولوا اللهم صل على سيدنا محمد؟ ما يقولش. لكن زي ما واحد رئيسك في العمل يبعتك مأمورية ويقول لك روح قول لفلان، فلان بيقول لك فلان مجرد كده، لكن انت من أدبك بتقول الأستاذ فلان بيقول لك كذا. من أدبك. فذكر السيادة مطلوب. ربنا ذكر النبي باسم، ذكروا لم يذكره باسمه مجردا في النداء، ذكروا في الخبر في الإخبار لكن من أجل التخصيص. إنما النداء تعالى بداية من آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا خطاب في مقام الإخبار. وعصى آدم ربه فغوى، يا نوح اهبط بسلام منا، في مقام الإخبار. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، في مقام الإخبار. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يا موسى أقبل ولا تخف، فوكزه موسى فقضى عليه، في مقام النداء. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، في مقام الإخبار. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كل ده يجي عند النبي، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها الرسول لا يحزنك قولهم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وشوف ربنا يختار في النداء إيه. أنا كنت بنسمع، كنا في احتفال في الصعيد يعني، وكان القارئ بيقرأ سورة المزمل، فوقع لي هذا الخاطر، قلت سبحان الله، الحق يختار من الصفات ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الحالات. كان ممكن النبي بيعود إلى السيدة خديجة وهو ترتعد فرائصه، كان ممكن يقول يا أيها المرتعد أو المرتعش، إنما يقول يا أيها المزمل، لأن النبي قال زملوني زملوني، فيقول له يا أيها المزمل. يعني شوف الجمال في الخطاب، زي ما كان من أحب الكنى لسيدنا علي كنية أبو تراب. ليه؟ النبي راح يسأل عليه في البيت، قالوا له يعني إنه غضبان، موجود فين؟ في المسجد. فجاه نايم، ما كانش فيه بقى بوسط ولا سجاد ولا، نايم على التراب، والتراب معلم في ظهره كده. فالنبي بقى ينفض التراب من على ظهره ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا هكذا يقول، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. شوف الملاطفة، الملاطفة. أنا بقول القرآن نفسه أثبت السيادة لمين؟ لعزيز مصر. الراجل بقوله ألفيا سيدها، سيدها لدى الباب. فإذا يا أخوانا هذا نوع من التنطع، الاحترام واجب. هو سيدنا أبو هريرة لما يسأل النبي يقول له، يسأله عن الرقية ويقول له، بيسأله عن إن الرقية تنفع، بيقول له يا سيدي. سيدنا أبو هريرة يقول للنبي يا سيدي. كلمة مولانا برضك في ناس يقول لك لا، المولى هو الله. المولى هو الله، انت يعني المولى دي ما خدتش منها إلا معنى واحد؟ طب فين بقية المعاني؟ الإمام البخاري في كتاب التفسير عند قوله من سورة النساء، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالي، عند تفسير الآية من الصحيح البخاري، المولى المكاتب، العبد نفسه مولى، العام مولى، واخد بالك؟ إلى أن قال في الآخر، ذكر كذا معنى، قال والآخر إيه؟ والمولى مولا في الدين، والمولى مولا في الإيه؟ يعني ما تقول للشيخ أو للعالم الرجل الفاضل، لما تقول له يا مولانا ما أخطأتش، لأن المولى بتطلق على السيد اللي بيملك العبد، وتطلق على العبد المملوك. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا، يعني لا السيد يغني عن عبده اللي هو في حكم الرق، ولا العبد المملوك يغني عن سيده. ده مولى وده مولى، والمولى النصير والمولى الإيه؟ ففيها ايه لما تقول يا مولانا؟ فيها ايه لما تقول يا سيدي؟ من باب الادب ومن باب الاحترام، وخصوصا لما تقولها الواحد يعني صاحب فضل، صاحب علم، صاحب مروءة، لا بأس لا بأس. من باب اولى مين بقى؟ من باب اولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس تفكر ان لما تقول سيدنا محمد تبقى كده غلوت، يبقى كده غلو. فين الغلو؟ هو انا قلت ما قاله غيرنا. هو أنا قلت ابن الله ولا شريك مع الله؟ أنا بقول سيدنا. له سيادة علينا ولا ملوش سيادة؟ تعترف بأن النبي له سيادة عليك ولا ملوش؟ إذا كان هو سيد ولد آدم في الآخرة، اليوم الآخرة ده المفروض في الآخرة تمحى كل هذه الألقاب، مفروض كده هو في الآخرة المفروض تمحى. إنما النبي يقول أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، لأن السيادة في الدنيا متنازع فيها، ما قالش في الدنيا لأن ما تسويش. هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن ليه ما قالش في الدنيا؟ دي بالضبط زي ما ربنا قال إيه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما قالش مالك الدنيا ليه؟ لأن لو قال مالك الدنيا، الدنيا كلها تسوي إيه؟ جناح بعوضة، يبقى ملك إيه؟ ولا حاجة. إنما في الآخرة لمن الملك اليوم؟ طب ما هو كان الملك له في الدنيا برضك، إنما في الآخرة يقول لمن الملك اليوم؟ ها يقول والأمر يومئذ لله. فلما النبي يقول أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، يعني دي سيادة سيعترف بها الكافر والمؤمن يوم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا للخلق، الكل يعترف له بالسيادة، محدش ينزع فيها، محدش ينزع فيها. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق، مع آبائنا وأمهاتنا ومع إخواننا وأصحابنا وأحبابنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته في الدنيا قبل الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع محاضرة للدكتور الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: سورة المنافقون، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 من أغسطس لعام 2026. مدينة جدة. قالت مصادر سعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في مدينة جدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة أن اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث ستوقع اليوم في جدة. وتابع: لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المنطقة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح مطلع العام الجاري بأن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية. وحينها قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان. وفي وقت سابق قال وزير الإنتاج الدفاع الباكستاني رضا حياة حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام. وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث. وأردف حراج قائلا: لقد تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها. إسلام أباد. تقدم باكستان ما تحتاجه الرياض بالضبط: قوة نووية معلنة وجيشا مجربا ميدانيا من خلال الصدام مع الهند في عام 2025 أثبت كفاءته القتالية، وموقعا جغرافيا يربط جنوب آسيا بوسطها وبالخليج. والأهم من ذلك أن إسلام آباد ليست طرفا في مثلث إيران إسرائيل الولايات المتحدة، ما يجعلها وسيطا مقبولا تقريبا من الجميع وشريكا أمنيا لا يحسب على محور بعينه. لكن البعد النووي يبقى العنصر الأكثر حساسية. وزير الدفاع الباكستاني نفسه لم ينفي إمكانية توظيف القدرات النووية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك. ونص الاتفاقية أشار إلى استخدام كل القدرات، وهذه رسالة بحد ذاتها موجهة إلى طهران وتل أبيب وواشنطن معا. السعودية لم تعد بلا خيارات ردع استراتيجي إذا ساءت الأمور أكثر، لا أحد يتوقع استخداما فعليا لهذا الخيار، لكن مجرد وجوده على الطاولة هو احتياط استراتيجي سعودي يغير حسابات الجميع. أما بالنسبة لتهديدات البحر الأحمر والملاحة فيه وباب المندب لم تعد نظرية. الحوثيون أعلنوا في يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية، ودرسوا فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وهم يستهدفون حلفاء الرياض في اليمن من حين لآخر. كما أن إيران طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لتعطيل مرور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. والاتحاد الأوروبي حدث مستوى التهديد في هذا الباب المندب إلى مرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة سعودية. التحذيرات الأوروبية أكدت أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا للملاحة التجارية. وأوضحت وأوصت السفن بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماما، وفي هذا السياق لم يعد تأمين باب المندب خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن القومي السعودي، ما يجعل هذه اللحظة مختلفة عن كل التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية أن الأمر لم يعد ثنائيا بحتا. الكويت صادقت رسميا على اتفاقية دفاعية مماثلة مع باكستان في يوليو تموز، والرياض أعلنت عن تحالف بحري من 14 دولة بقيادة سعودية لتأمين البحر الأحمر وباب المندب، يضم باكستان وتركيا ومصر كأعضاء مؤسسين ودولا إسلامية وأربع دول خليجية. وأعلن قائد التحالف اللواء ركن بحري عبد الله الشهري المعين للتو عن توسع التحالف بانضمام دول جديدة، وقد يتبلور إطار أمني ثلاثي سعودي باكستاني تركي قد تنضم له مصر لاحقا عندما يتطور لهيكل أمني. الرياض. قال مسؤول سعودي إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات المسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة قادمة من شمال المملكة وجنوبها. وأشار المسؤول إلى أن التهديدات المتوقعة تبعث على القلق، خاصة في وقت تواصل فيه الرياض المساعي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وأضاف أن الاتصالات جارية مع جميع الأطراف بما فيها إيران، وجهود الوساطة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهجمات المخطط لها قد يكون الهدف منها عرقلة تلك الجهود الدبلوماسية. وقال المسؤول إن التعاون العسكري الأمريكي لا يزال عاليا جدا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العملياتي مع القيادة المركزية الأمريكية. وقال إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي عدوان. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي آخر أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التقارير تأتي في وقت تشجع فيه السعودية على خفض التصعيد، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عدوان. في غضون ذلك قال التحالف السعودي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن 11 مدنيا أصيبوا بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين فيهم امرأة وطفل في الرابعة من عمره أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. وأضاف البيان أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. تل أبيب. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية صادرة عن هيئة البث وإذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال في قطاع غزة مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات مقارنة بالأيام الماضية، في خطوة اعتبرتها المصادر استجابة لطلبات ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف الهادف إلى تأمين المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان نتنياهو قد شدد على أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل وشامل لسلاح حركة حماس، ولفت إلى خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق اتفاق غزة في تناقض واضح مع ما أعلنته حماس من موافقتها على حصر السلاح وتخزينه، وهي الخطوة التي كان يفترض أن تغطي الذرائع الإسرائيلية بعدم الانسحاب. ومن جهته يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور إمطانس شحادة أن تصريحات زامير تعبر عن إجماع إسرائيلي واسع على رفض الانسحاب من غزة والتمسك بالحلول العسكرية، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس عقيدة التحالف الحكومي ومصالحه الانتخابية، إضافة إلى موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي كما تظهره استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الحرب. روما. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحدد دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقال مراسلون إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات التي استمرت 3 أيام، وشكل ضغطا كبيرا عليها في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضحت الأنباء أن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك مرجحين أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي للجولة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأنها مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن الجانبين أصبحا أقرب كثيرا إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. من جهته قال مصدر لبناني إن الجانبين توافقا على اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إمكان إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. وأضاف المصدر أن النقاش سيستكمل خلال جولة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المقرر عقدها مطلع سبتمبر أيلول المقبل. جنوب لبنان. استمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء محادثات روما، حيث أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة ميفادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على الموقع نفسه. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة. وامتد القصف منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصور ومجد الزون والأودية المجاورة ومحيط بلدة حداثة، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. أما في الداخل اللبناني فقد استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. ويبرز موقف حزب الله خلافا داخليا بشأن مسار التفاوض، خصوصا أن المحادثات تبحث ترتيبات أمنية في الجنوب وملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في وقت يرفض فيه الحزب نهج التفاوض نفسه. وبين التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن والاتفاق على استكمال النقاش في جولة ثامنة، بقيت ملفات آليات التحقق والمناطق التجريبية وترتيب الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني دون حسم. دمشق. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيرفيس لنقل الركاب عند مفرق الروضة على الطريق الرئيس في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق أمس تسجيل 7 إصابات، إضافة إلى وجود أشلاء بشرية تتولى فرق الطب الشرعي التعامل معها وفق الأصول المعتمدة. وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفرت منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية. وحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانفجار داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب قبل مغيب الشمس بقليل، وأدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل. وأظهرت مقاطع الفيديو محاولة مدنيين قبل وصول فرق الإسعاف إنقاذ بعض المصابين وإخراجهم من داخل ركام السيرفيس، وكان من بينهم رجل بترت ساقيه من فوق الركبة وما زال على قيد الحياة، وأشلاء امرأة متوفاة وشابة فاقدة الوعي، مع انتشار لأشلاء ضحايا آخرين في المكان. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار من دون صدور حصيلة رسمية تؤكد وقوع وفيات حتى الآن. وجاء التفجير بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ عقل الدروز ووجهاء مدينة جرمانة، أكدوا فيه أن قبلتهم ستبقى دمشق، وأن عمقهم هو الغوطة الشرقية وتمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم أي محاولات لزرع الفتنة أو التدخلات الخارجية، معتبرين أن مدينتهم تمثل نموذجا للعيش المشترك. وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. الخرطوم. فيما أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في كردوفان شملت نحو 22 قافلة عسكرية، كشفت مصادر عسكرية عن تسلمه الشهر الماضي مدرعات باكستانية الصنع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر عسكرية أن الشحنة الأخيرة تضم أعدادا من المدرعات الباكستانية من نوع محافظ التي تمتاز بالخفة وسرعة الحركة وتنتجها مؤسسة الصناعات الحربية الباكستانية. وأكد ضابطان للموقع تسلم الجيش 100 مدرعة تباعا، وبيّن أن مدرعة محافظ توفر حماية باليستية وهي مخصصة للتصدي للنيران الخفيفة والمتوسطة وشظايا القذائف، إضافة إلى حماية طاقم المشاة وقوافل الإمداد أثناء التنقل في المناطق القتالية. كما حصل الجيش عبر صفقات منفصلة على مسيرات استطلاع وهجوم من طرازات مختلفة، بينها مسيرات شهبار تبعا لذات المصادر. وفي السياق أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون تمسك القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أنه لا مجال لدخيل أو خائن، ومعتبرا أن السودان يمتلك موارد كبيرة تجعله محل أطماع خارجية. قطاع غزة. رغم القصف والحصار والانقطاع المتكرر للكهرباء في غزة، حققت سبا رباح وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما معدلا قدره 99.9% لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى البلاد في الفرع العلمي لامتحان شهادة الثانوية العامة المعروف في غزة باسم التوجيه. هذا الرقم وحده يكفي ليكون خبرا، لكن القصة التي تقف خلفه تجعل منه استثناء من نوع آخر. ففي قطاع تعرض لسنوات من الحروب المتتالية، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء وتحولت قاعات الامتحان إلى غرف بلا نوافذ، يبدو أن التفوق لم يعد مجرد درجات بل إعلانا عن إرادة لم تنكسر. ومن الواضح أن ما حققته صبا لا يقاس بالمعدل فقط بل بالظروف التي أنجزت فيها هذا الإنجاز. فخلال شهور التحضير للامتحان كانت غزة تعيش بين هدنة وهجوم وبين انقطاع للإنترنت وساعات دراسة على ضوء الشموع. وربما كان من الأسهل لكثيرين أن يستسلموا أو يؤجلوا الحلم، إلا أن صبا اختارت أن تدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بينما كانت أصوات الطائرات ترسم خرائط الخوف فوق رأسها. وهكذا تحولت غرفتها الصغيرة إلى فصل دراسي، وتحولت معاناة الحصار إلى دافع إضافي للإثبات. شعب فيه هذا التصميم لا يمكن أن يهزم، وسينتصر بإذن الله عاجلا أم آجلا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2027، ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة، والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى، حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia، حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم، والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة ب 44 ألف شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا، والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض، ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية والتي تبدأ أسعارها من 337 دولارا، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها 700 دولار. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت بأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناج سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينغ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا: أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها، وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها. وأفادت المرأة أمام المحكمة بأنها سجلت المحادثة من أجل إقناع نفسها بألا تعود إليه مهما حدث. واعتبرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ملبون هيذر دوغلاس إن الحكم يمثل محطة مهمة في تطوير قوانين العنف الأسري في أستراليا، وقالت إن القرار يعترف صراحة بأن من حق ضحايا العنف حماية استقلالهم وسلامتهم الجسدية بما يشمل تسجيل اعترافات المعتدي واستخدامها كأداة أمام القضاء. وأضافت إن العنف الأسري والعائلي يمثل انتهاكا للاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عباد الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. بهذه الكلمات توجد بيننا وبينكم نجوى، مفادها أننا نود أن يصحب بعضنا بعضا إلى طريق الجنات، إلى طريق الله، إلى طريق الحنان المنان، وأن نبعد كل البعد عن النار. فلا بد أن ننضوي وننزوي تحت لواء من ألوية فئات أهل الجنة. ترى ما هي فئاتهم وما أقسامهم؟ وهل المؤمنون داخل الجنة أنواع وأقسام أم ماذا؟ وكيف نصل إليهم؟ نصل إليهم بهذه النجوى الذي بيننا وبينكم مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة من الوعد الحق.

0: وانا عالم في الموضوع الفلاني جاهل في 20 موضوع اخر، لا افقه في القضيه الفلانيه لكني اجهل. حتى قال ابن عطاء في مناجاته: يا ربي كيف لا اكون جهولا في علمي وانا الجهول في جهلي،
1: كيف لا اكون جهولا
0: في علمي،
1: في علمي؟
0: لان علمي قاصر.
1: نعم.
0: فكيف لا اكون جهولا في جهلي، انا اصلا اساسا جاهل مهما اوتيت من علم.
1: الجهول في جهل.
0: جميل. فما اوتي عرض منا من العلم الا قليلا. لا يقول انسان انا اعلم انا اعرف انا لا، هو يعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله اعلم. لكن يدعي العلم هذه قضيه سبحان الله. يعني انظرني حتى اسال من هو اعلم مني، ما خير الاماكن يا رسول الله وما شرها؟ قال انظرني حتى اسال من هو اعلم مني، يا جبريل ما خير البقاع وما اشرها؟ قال انظرني حتى اسال العليم الخبير.
1: الله
0: اكبر. لان جبريل غير ماذون له في الفتية.
1: درس جميل.
0: لكن مليارات المسلمين او ملايين المسلمين اليوم
1: يفتون،
0: كل واحد يفتي بما يهرف بما لا يعرف.
1: كل واحد
0: يهرف بما لا يعرف،
1: يهرف بما لا يعرف. اذا كان الناس في الدنيا درجات، هم في
0: الاخره نفس الدرجات. قلنا درجات الاخره بقدر قله انغماس الناس في حب الدنيا.
1: صحيح.
0: الدنيا والآخرة ضرتان إذا جاز التعبير. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. الليل والنهار لا يجتمعان، فحب الدنيا مع حب الآخرة لا يستوان إلا إذا حليت المشكلة بمنطق واحد. اجعل الدنيا وسيلة للآخرة،
1: وابتغي فيما أتاك الله
0: الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني لا تنس نصيبك من الدنيا أن تجعلها للآخرة. هذا هو النصيب. فأنت في الآخرة درجات الناس تتفاضل بقدر ما انغمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا أوقاتهم أو لم يضيعوا أوقاتهم سواء في الحق أو في الباطل. فهنا يتفاضلون بالدرجات
1: في الجنة.
0: في الجنة.
1: طب من هذه الأسماء أو
0: من
1: الدرجات،
0: من أرقى الدرجات في الجنة، من أعلى الدرجات. نحن قلنا إن أول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة أين الحمادون لله على كل حال، فأولى الذين يدخلون الجنة دون حساب بأعلى درجة.
1: الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى
0: في السراء والضراء، يعني في كل أمر يحمد الله لأنه يعلم أن الذي
1: بسيطة. يعني تبدو بسيطة،
0: تبدو بسيطة، يعني عايزة تربية، تربية نفس، عايزة تهذيب. يعني أنت مجرد أن صحيح الله عز وجل أوجد لنا فكين وشفتين، هذا باب يغلق على اللسان، ورغم ذلك لسان وحش كاسر ينفلت.
1: صح.
0: لأنني رغم أن وجود الباب لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى.
1: ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح.
0: يعني المصيبة أن الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين، يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر. تلك هي المصيبة. نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم. يعني نحتاج أن نعيد تأديب أنفسنا مرة أخرى.
1: نعم.
0: فقطاع كبير في الجنة وقطاع عباد الرحمن الذين بدأت أنت بهم تصدير الحلقة بآيات من سورة أواخر سورة الفرقان.
1: عباد الرحمن.
0: عباد الرحمن هذه طائفة خاصة. يقول بعض العلماء يعني أن هناك لوحة أو كأنما نتصور هكذا أو نتخيل أن إيه أن هنا يسكن عباد الرحمن.
1: الله.
0: قطاع من عباد الرحمن.
1: شيء له خصوصية.
0: لا لهم خصوصية لأنهم لهم صفات محددة. عباد الرحمن.
1: في الدنيا.
0: في الدنيا. يعني إذا كنت أنت من يعني حصلت على هذه الصفات كشهادة إجازة.
1: الله.
0: أنت تدرس مادة كذا وكذا وكذا تحصل على إجازة كذا.
1: سهل تحقيقها أم صعب؟
0: يعني هو سهل على من يسر الله له وطرق هو أسبابها وكابد نفسه حتى بلغ إياها.
1: طب بعد إذن فضلاتكم ليكن موضوع الحديث عن عباد الرحمن.
0: توقع الله.
1: ونرصد تلك الصفات.
0: هذه الصفات والإخوة يراجعون معنا في كل صفة هل هي موجودة أم غير. يعني هي ليحضر كل واحد منهم ورقة وقلما ويكتب وسوف نوضح صفة صفة. طيب. وهو يراجع نفسه يقول يا ترى هذه الصفة موجودة في أم لا، ثم يجعلها منهجا الى ان يعني ونحن يعني في هذه الايام الطيبه ايام الحج المبارك ان شاء الله ان هذه ايام عظيمه عند الله عز وجل ان اخلص نفسي مما يضادها ويقف امام الوصول اليها ويتصف بها.
1: جميل. اذا كل واحد منا يستطيع ان يضع لنفسه نسبه مئويه من صفات عباد الرحمن.
0: شوف لابد ان نحتاج الى برنامج عمل. اي وزاره اي مؤسسه اي هيئه تضع يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ

0: جدول الزمني لإنهاء مشروع معين، الخطة السنوية، الخطة الخمسية، الخطة العشرية.
1: صحيح.
0: نضع الخطة الدهرية.
1: الله.
0: التي سوف أذهب ولا أعود.
1: بارك الله فيكم. هذا لمن يدخل الجنة هو بعد سن التكليف.
0: لا.
1: وما دون سن التكليف الخمسة
0: في الجنة. شرح. قلنا أن في ولدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال العلماء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا، وهناك علماء أخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من أبناء المسلمين ومن غير أبناء المسلمين هم في الجنة.
1: ومن غير أبناء المسلمين
0: هم لم يكلم لم يكلم. هذه رحمة الله
1: سبحان الله. سبحان الله. يعني المفروض أن نفرح.
0: يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يهديه الله، يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يرق قلبه لذكر الله، أفرح عندما أرى امرأة غطت نفسها بعد أن كانت عارية، أفرح إذا رأيت إنسانا كلا يصلي وبدأ في الصلاة، أفرح إذا كان إنسان رأيته يتعاطى الخمر ثم تاب إلى الله عز وجل، أفرح إذا رأيت إنسان يعني والعياذ بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب إلى الله. فنفرح إذا رأينا قضيضا في الجنة وعلى أبوابها.
1: إلى صفات عباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان في آخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن. أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا.
1: نعم.
0: اللي هم أهل الإيه؟ التواضع.
1: نعم.
0: طبعا. يعني إذن في المقابل من تكبر
1: ليس من عباد الرحمن.
0: لا ده مش ليس من عباد الرحمن وبس. ده لا يدخل الجنة.
1: المتكبر؟
0: المتكبر. لا يدخلها متكبر.
1: قانون.
0: لا يدخلها متكبر.
1: ما هو المتكبر أو الكبر؟
0: الكبر هو يعني بطر الحق وغمط الناس. يعني استقلال قيمة الناس أمامه. إذا نصحه آخر إن كانت النصيحة على هواه قد قبلها. على غير هواه إما أن تأخذه العزة بالإثم، وإما أن يتملص من النصيحة، وإما أن كما يقول علماء النفس يعمل عليك إسقاط. يعني يأتي بمصائبه وعيوبه ليضعها عليك أنت، ليعلق مصائبه على آخرين.
1: نعم.
0: يعني سبحان الله العظيم يقول أنا الذي سويت، أنا الذي صنعت، أنا الذي عملت، أنا سبحان الله العظيم. يظن أنه هو العلامة الوحيد في المجلس، هو العلامة الوحيد على الشاشة، هو العلامة الوحيد في الفقه، هو العلامة الوحيد في الطب. هذا كبر يا أخي. ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني إسرائيل فبكى الحاضرون جميعا، فسأله أحد الحاضرين هل في الأرض من هو أعلم منك يا كريم الله؟ قال لا.
1: سبحان الله.
0: إجابة طبيعية. طبيعية.
1: نبي
0: ورسول وكريم. يعني هو من الواجب هو أعلم أهل الأرض في زمانه، أمر طبيعي.
1: نعم.
0: ولكنه مسترجع لأنه تربية خاصة. قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك، أين هو دلني عليه؟ قال هناك عند مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وأخذ الحوت معه. المهم فلما دخل على الخضر، ودي برضو وقفة مهمة جدا على قضية أن أتكبر بالعلم مصيبة،
1: وجد عبدا
0: من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أنا سوف أذكر البداية فقط لطلب سلوك التلميذ أو المريد ليتعلم، ثم آتي لآخر القصة لأن القصة معروفة عند الناس كلها يعني، وليس هذا مكانها. سوف آتي لآخر القصة ليعلمنا الخضر ما هي قيمة تواضع المعلم.
1: تمام.
0: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت يعني أنت
1: تعلمني رشدا أم مما علمت رشدا؟
0: هذه وتلك كده. أن تعلمني رشدا مما علمت. أو أنت أن لما أتعلم منك أصير أرشد أكثر إرشادا أو رشدا من قبل.
1: من قبل.
0: وكلاهما خير.
1: سليم.
0: هل أتبعك؟ وهذا أدب. هل
1: أتبعك؟
0: هل أتبعك؟ لا بد من الاتباع. الاتباع خير من الاتباع.
1: لم يقل أجلس معك أو أصاحب.
0: لا أو تعالى أنا فرغت وقتي، أنا ليس عندي
1: أنا فاضي دلوقتي.
0: لا هات ما عندك، قل ما عندك. هل أتبعك على أن تعلم؟ كانت المفاجأة. قال إنك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما
1: هو يعلم؟
0: يعرف أن هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله
1: النبي وأطره. لا لا لا.
0: قال إنك لن تستطيع معي صبر. وعللها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت لا تدرك معناه ولا مراميه ولا أهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. أظن يعني منتهى الاستسلام.
1: سليم.
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ رح نجده قتل الغلام فاعترض. قال ألم أقل لك النكرة بدأت اللهجة تحتد. بدأت اللهجة تحتد. يعني اشتداد. أنا أول مرة أنا أقول إنك لم تستطيع.
1: أول مرة قال إنك لم تستطيع ما يستطيع.
0: مرة ألم أقول لك.
1: لكن.
0: يوم المرة الثالثة قال أنت خلاص أنت مفصول.
1: هذا فراق بيني وبينك.
0: خلاص سأنبئكم. قلت الأخ خالص آخر القصة. قال إيه؟ وما فعلته عن أمري. أوعى تظن أن هذا العلم أننا خرقت السفينة ولم تغرق. وقتلت الغلام كي يبدلهما رب العباد خيرا منه زكاة أقرب رحمة، وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحته لليتيمين اللي كان أبوهم صالح. هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه ومن يقول لك أنا عندي عقل ذكي، أنا مش عارف، أنا
1: عندياتي.
0: سبحان الله سبحان الله. وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. سبحان الله. حتى سيدنا سليمان في أدبه فلما رآه مستقرا عنده، هو الأول قال العفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
1: كثير
0: وإني عليه لخير أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، كثير من المفسرين يرون أنه سليمان نفسه.
1: هو نفسه.
0: قال
1: يعني التراسل الموجود بين الضمائر والضمير السرد المتكلم يجوز؟
0: يجوز. وكل قاعدة لها استثناء.
1: قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يعني
0: حوار. لا فدور إيه وخلاص بقى، أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجيبه. ممكن يكون هذا في إضمار معنى، في إضمار المعنى هكذا. يضمر معنى هكذا.
1: سبحان
0: الله. فلما رأى مستقرا عنده لم يقل هذا من ضمن الملك الذي أتيته، هذا من ضمن السيطرة. لا داعي أن أنا خلاص، لكن أنا من ضمن السيطرة. شوف عندي. خرج عندي مريد من المريدين جاب العرش في أقل من طرف
1: العين.
0: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. هذا هو منطق الأمور. فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين، يعني من جر ذيله خيلاء جر ذيله في النار يوم القيامة. نفس القضية، لأنه كبر. الكبر ألا أقبل نصيحة الغير. مثلا زوج شديد مع زوجته، ننصح يا أخي اتق الله، يا أخي لا أقبل نصيحة الغير. زوجة نفس القضية، جار عامل موظف رئيس المؤسسة، يا أخي اتق الله لا أقبل نصيحة الغير.
1: يعني ربما لا توافق عقله وهواه.
0: يا أخي إن عز أخوك فهن، قال العرب هكذا، يعني أخوك شديد شوية خف أنت شوية. ما لا بد أن نلتقي، أنت لك عقل ولي عقل، تمام. ففي مسألة ليس لها ميزان واضح، لابد أن أقترب منك خطوة وتقترب أنت مني خطوة، لكن أنا أخف أنا في مكان وأطالبك أنت أن تأتي،
1: هذا صعب.
0: يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فسرع سيدنا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يا نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بخيرها. سبحان الله. فالقضية أن لا يعني لن كن لينا حتى يعني نفتح باب.
1: والشخصية والبرستيج والمثال دي معذرة في هذه المصطلحات،
0: هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس.
1: والكرامة والعزة.
0: أنا عندما
1: وحما كليب،
0: لا حما كليب هذا يعني ود العرب في 60 سلامة، يعني راح 60 داهية، راح العرب في داهية وقتلت الآلاف، وثلاثة آلاف قتلوا في بين العرب وبعضهم، وما النتيجة إلا أن نذكر ثاراتهم سبحان الله بهذا المنطق. لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام، خلاص يعني عندما يعني يلينون الناس ألين، عندما أرى مجموعة من الناس لها مقامها ولها مكانتها، لكن أتكبر وأقف مكاني ولا أبدا. وسبحان الله، في ناس قبل أن تموت توصي لا تذهب إلى عمك، لا تزور خالك، لا تجعله يحضر غسلي، لا تجعله يحضر جنازتي، لا لماذا كذا؟ سبحان الله.
1: بالمناسبة يجب تنفيذ هذه الوصية.
0: لا هذه وصية جائعة.
1: لا يجب.
0: لا. وبعدين الحسن البصري واحد دخل عنده فغتاب واحد مسلم يعرفه الحسن، قال للمغتاب الحسن يعني، قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا؟ قال لا. هل قاتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا؟ قال عجبا، سلم كل أعداء الله هؤلاء منك، وما سلم منك عرض أخيك المسلم.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني أنت ما فيش ولا كافر راح له منك أذى، وراح الأذى بس للمسلم اللي يقول لا إله إلا الله، يخسر جده وقاربه.
1: درس بليغ.
0: أنت بينك وبين أخوك إحنا أو شيء يعني غضب أو شيء بهذا المنطق، يعني خذ على جنب وقول له فلان أنا زعلان منك، أنا واخد على خاطر منك شوي.
1: يقول أغضب.
0: نعم
1: أغضب.
0: لا أنا لو قلتها بصدق نية إن شاء الله ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي أحسن انقلب العدو وليا حميما، هذه آية الله، ومن أصدق من الله قيلا.
1: والله يعني قال وما يلقى إلا الذين صبروا.
0: لا وماله
1: وما يلقى إلا له حظ عظيم.
0: لا لا يعني من
1: مشروطة.
0: لا لا من أي الطرفين؟ الذي دفع الذي دفع التي أحسن هو من الذين صبروا.
1: صحيح.
0: طب ولماذا نكون من عايزين ندخل الجنة من خير مع الوعد الحق ده؟
1: ما ربنا جعلنا طبقات.
0: لا وماله بعد سهل. بس الطبقة
1: أو درجات.
0: عليه درجات. هذه الدرجات هذه الدرجات
1: نعم
0: لنكن فيها.
1: لا لا انا اقصد يقال انه ربنا هذا فضل الله يعني ربنا جعلني هكذا يعني.
0: لا لا لا لا ما جعلني لا
1: امر فاطاع والناس تجري خلفي هذا ربنا اشاء كده.
0: لا لا لا لا هذا من الكبر لان سيدنا سليمان ما قالش هذا من عقلي هذا من ملكي.
1: قال لا
0: قال هذا من فضل ربي.
1: يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين نوع مبدع ونوع شغيل او من الشغالات. هو من النوع المبدع الشغالات تجري خلفه.
0: شوف
1: وفضلنا بعضكم على بعض
0: في الرزق.
1: هذا التفضيل له صورة بقى
0: يعني حلال في الرزق. ما هو سبحان الله إن لم يحن الغني على أخيه الفقير فيما آتاه الله من رزق فكأنما رب العباد يقول إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أمالي.
1: وكنها أموال الغنية
0: حضرتك
1: وتعب وعمل.
0: إنما المال مال الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الغني هذا؟ هذا فقير. فقير
1: لما أعطاه الله المال
0: أعطاه ليرى لا لا لا ليبلوني أصبر أم أشكر أم أكفر ليبلوني. إنما أموالكم وأولادكم
1: فتنة.
0: يعني فتنة
1: ابتلاء.
0: الله يرضى عليك. يبتليني رب العباد بهذا.
1: الله
0: زي الذهب لما يفتتن في الإيه في النار. شوف في معدن تاني يدخل النار خلاص أنت ربنا بيبتلي بيختبرني بالعلم. ها عملت إيه؟ يختبرك في الجاه يخليك على باب مسؤول تستطيع ان توصل طلبات الناس اليه. فان قصرت لان رب العباد سبحانه وتعالى يعطي النعم للناس فان قاموا فيها زادهم من فضله وان لم يقوموا بها سلبها منهم ثم اعطاها لغيره.
1: قاموا بمعنى
0: طب يعني يعني يعني
1: عملوا منهجها
0: عمل بس يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى. بس عمل اي شيء.
1: طيب يعني هل المطلوب ان نمشي هونا على الارض؟
0: لا مش اي كناية عن ايه؟ عن التواضع.
1: التواضع.
0: التواضع يعني يعني يعني
1: انا ابن فلان.
0: لا لا سيدنا لقمان قال له ايه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ان كنت يعني اقوى من قوي يعني اضرب الارض برجلك وشوف انت هتغوص في وبعدين انت الجبل اكبر منك ففي ايه؟ في ايه؟ مثلا وبعدين ايه؟ يعني يقول
1: خفف الوطء.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. ايليا لما كان له صديق وتولى منصبا كبيرا فبدا يعني
1: بوجهه
0: لا لا فبعد قصيده مش الطين.
1: الطين نسي الطين ساعه
0: الطين ساعه لانه طين حقير فتاه فيها صال فيها وعربا وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تبد بوجهك عني ما انا فحمه ولا انت فرقد. انت لا تاكل النضار اذا جوع ولا تشرب الجمان المنضد. انت مثلي من الثرى واليه انت رايح في التراب في التراب. فعلانا يا سيدي التيه والصد. ليه تكبر؟ ليه تكبر على عباد الله؟ يا اخي انا وانت من التراب وسوف نعود الى التراب. انا وانت من بني ادم كلكم لادم وادم من تراب. لا فضل العربين على اعجمي. وعلى ملاج الاعراب اهتز لما شاف النبي وخاف وتوتر ربت عليه. هون عليك ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله.
1: من
0: ما أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: حينما رآه العربي
0: أعرابي أول مرة شوف رسول الله فالرجل اللي حصل له رعدة
1: سبحان الله
0: أو كان له هيبة فهو بنور سبحان الله
1: النبي.
0: فربت عليه هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هذا تواضع منه. يا أخي ما رؤية مادا رجليه بين صحابته قط كان يسير أمامهم. سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي. هذا التواضع العجيب صلى الله عليه وسلم منه سبحان الله. تأتيه صفية فيحني لها ركبته حتى تركب هذا هو خلقه الكريم. هل هذا حط من قدر رسول الله؟
1: المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة.
0: لابد
1: التواضع
0: وبدأت الآية بها. التواضع مش ماشي وقف التعامل لكن يعني اذا مشيت مهذب متامل. لكن في ناس يا اخي والعياذ بالله الكبر ينطق من خطواتها. عمر بن عبد العزيز المساجد انطفأت فقام هو امير المؤمنين اوقد المساجد ثم عاد قال يا امير المؤمنين مر احدنا. قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر.
1: سبحان الله.
0: قلت انا رحت انا عمر بن العزيز ورجعت انا عمر بن عبد العزيز.
1: جميل جميل جميل.
0: كلمنا شيخ الله يرحمه.
1: جميل.
0: كلمه يقول يا مولانا فلان شتمني. قول له في وجهك ولا كان في فمه كان ناحيه ايه؟ يعني كان في وجهي. ولو في يعني غزارة جت على وجهك يعني يا ابني انت اخذت حسنات وهو اخذ سيئات، عايز تضاعف حسناتك ادعو له بالخير، مش عايز تضاعف انت خدت حسناتك خلاص اسكت
1: هكذا. بس الا يصيبنا هذا بالذله والهوان؟
0: يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب ان نكون اذله، نحن مع الكفار يجب ان نكون اعزه.
1: الدليل
0: ربنا وصف المؤمنين قال ايه؟ الاذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. اذله على المؤمنين زليد مع المؤمن متواضع، ده تقول زي واحد يصلي كيف الكافرين كيف اخبار الكافر لا ذله. ولا تهنوا ولا تحسنوا وانتم الاعلون، نحن اعلى بلا اله الا الله من قام بالتخف. نعم
1: ان كنتم
0: انا كنت من ماشي يعني. طب ماشي يا ابني ما اذا شلت الشرط انت مش موجود مشروط
1: صحيح
0: ان الشرط حذف فماذا تنتظر؟ لابد من التواضع، لابد من التواضع.
1: طيب
0: اعظم ما وصف به النبي صلى
1: الله عليه وسلم
0: انه كان في هذه الصفه.
1: ولا يعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء
0: ما له فضل الله بعض. وأنا ما أسأل الله من فضله، أنت عايز مال ولا يا رب أعطيت فلان مال يا رب أعطيني زي، أعطيت فلان علم أعطيني زي، أعطيت فلان شغل أعطيني زي، إذا كنت عايز أطلب خزائنه لا تنفت، بدل ما أحقد على أخويا أطلب من الله.
1: صح
0: يعني للرجال نصيبهم مما اكتسب وللنساء نصيبهم مما اكتسب واسألوا الله من فضله. يعني اللي أعطى هذا وأعطى ذاك يعطيه سبحان الله. والقصة بتاعت صحيح مسلم الأبرص والأعمى والأكمل سبحان الله، وجاهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال، اللي عرف نعمة الله زيدت له
1: صحيح،
0: واللي أنكر نعمة الله ورثته كابرا عن كابر. طب يا سيدي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه
1: تمتع
0: سبحان الله. ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد إبليس يعني والعياذ بالله من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة
1: سورة الكهف.
0: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف المتكبر لما ينطق. قال له صاحبه وهو يحاوره بدأ في الإيه بدأ في البداية قال ما أغمن لا لا لا احنا خلينا في الأول. قال المجرم هذا بصر جنة كده الحديقة ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صاحب المدنيه اليوم اصحاب المدنيه والحضاره يقول لك لا لا تبيد المدنيه
1: صح
0: ما اظن ان تبيد هذه ابدا الحضاره ازاي تزول
1: وما اظن الساعه قائمه
0: ولا ارددت شوف الجرام ولا ارددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا.
1: الا تعتبر هذه ثقه في الله سبحانه وتعالى؟
0: لا ده مش ثقه في الله ده هو امكر ده هو لو كان في اخره انا ارضه هاجت هناك العز تحت بند ايه تاني اكفرت بالذي خلقك من تراب رجعوا ايه الى
1: حقيقته
0: ثم سواك رجل
1: ثم من نطفه
0: ثم من نطفه ثم سواك رجل لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. وبعدين ينصح ولو اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. انت ايه يعني عندك مليار؟ ايه المليار عند الله؟ يعطيني شيء مليار بس انا مش عايز مليار عشان اصاب بما اصبت انت به. لأن في صنف نمرود ولو يعني ولو أنعمنا على الإنسان إذا أعرض ونأى بجانبه.
1: صحيح.
0: أنا عندي.
1: وآية فيها وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى
0: بجانبه. سبحان الله.
1: إذا مسه الشر كان يئوس.
0: لا إله إلا الله. هكذا صفته. فتاني قال له إيه؟ عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. اللي جاب الماء هو الله وربنا غوره في الأرض. يغور. سبحان الله. فمن يأتيكم بماء معين؟ من
1: صحيح.
0: إذا الله سبحانه وتعالى أو يرفع وأحيط بثمره جاء آفة بالليل خلت الأشجار جذوع
1: بالليل
0: أحيط بثمره
1: يا الله
0: أحيط شو تعبير أحيط بثمره
1: فأصبح
0: على ما صباح الصباح بس يقول إيه هو تاه زي سورة نون وأصحاب الجنة نفس القضية فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هل رحمه أحد؟ ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. هذا كلام الله. أنا عايز المؤمنين يقرأوا القرآن بهذا والعقيدة تزداد.
1: هنالك الولاية.
0: الولاية
1: أم الولاية؟
0: لا الولاية لله سبحانه وتعالى وفي في يعني في قراءة الولاية لكن هي أنت الولاية أن يتولاك رب العباد عز وجل لأنك توليت كتابه وسنته في الدنيا.
1: هذا هو الدرس هنالك الولاية
0: لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة من عاقبة المتقين. يعني أي إنسان يتعالى بماله، يتعالى بعلمه، يتعالى بجاهه، لا، الذي أعطاك العلم والجاه يسلبه.
1: وربنا قال في الحديث القدسي: الكبرياء
0: ردائي أنا والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي.
1: طيب، يعني الكلام في الصفات عباد الرحمن كثير ورديه أسئلة كثيرة، ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟
0: الكبر، الكبرياء صفة من صفات الله، فكيف تأخذها أنت؟ يعني شوف، احنا قلنا ان لله نوعين من الصفات.
1: نعم.
0: هذان النوعان سبحان الله العظيم.
1: نعم.
0: الصفات الاولى صفات الجمال.
1: صفات الجمال.
0: الرحمن، الرحيم، الغفور، الودود، الشكور، الحليم، الصبور، وصفات الجلال، المتكبر، القهار، الجبار، المعز، وهكذا. سبحان الله. صفات الجمال اتخلق بها. والودود مع الناس. وصفات الجلال انقمع واخف منها.
1: ومنها المتكبر. يا الله،
0: لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر، قال: أأسجد لما خلقت طينا؟
1: أنا خير منه،
0: أنا خير منه. بس تعز كبر أكثر من هذا؟ اسأل أي إنسان. شو الرجل لما دخل وصفه وقال رسول الله فلان يصح كذا ولا، ودخل الرجل تتقطر منه أثر الوضوء فالماء، فرسول هذا الذي مدحناه لك آنفا، قال: إني أرى فيه سفعة أو عليه سفعة من سفعات الكبر، علامة من علامة الكبر. فجلس الرجل.
1: سبحان الله.
0: قال له: يا أخ الإسلام،
1: الرسول،
0: الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مر بخاطرك أنك خير ممن حولك؟ يعني مرة كده يقول: أنا إيه، أنا أحسن واحد، أنا أعلم واحد،
1: نعم،
0: أنا أغنى واحد، أنا أجمل الجميلات، أنا أحلى مش عارف، وهكذا واحد أو واحد يعني. قال: يمر يا رسول الله. قال: أما أخبرتكم أن فيه سفعة من سفعات الكبر؟
1: الله أكبر. ولو مر ببالك
0: مرة خرج مرة تكبر،
1: هذا من الكبر،
0: هذا من الكبر.
1: كلنا ذاك رجل
0: ربنا يتوب علينا،
1: لا حول ولا قوة.
0: ومن أول صفة الذين يمشون على الأرض هون.
1: ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عباد الرحمن.
0: بهذا الترتيب،
1: لما قال عباد الرحمن؟
0: أيوة.
1: تحديدا. أنا. ولم يقل عباد الله، عباد الرحمن،
0: لأن الرحمن الذي يرحم الناس في الدنيا. لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا، يعني يرحم الله عباده في الدنيا.
1: عبد الرحيم مثلا، الرحيم فاصل.
0: لا لا لا لا لا، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم، لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن.
1: ولهذا يعني الرحمن في الدنيا
0: يرحم المؤمن، رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن
1: والكافر، وفي الآخرة
0: لا يرحم إلا المؤمن.
1: ولهذا رحيم،
0: رحيم.
1: طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟
0: قال أفلح المؤمنون.
1: وهناك صفات أيضا،
0: صفات جميلة. احنا خلينا نتكلم عن عباد الرحمن. فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة
1: في الدنيا،
0: في الدنيا، فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات.
1: طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا: وعباد الرحمن، معذرة، في خارج النص القرآني، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟
0: الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف ببقية الصفات.
1: الله،
0: لن الله. لن التواضع باب للدخول على بيت الإيمان، فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان.
1: مرة ثانية هذه الجملة،
0: يعني
1: التواضع باب للدخول على الإيمان،
0: على بيت الإيمان، دار الإيمان، قصر الإيمان،
1: بابها التواضع،
0: فإن كان الباب كبر لن تدخل.
1: ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين
0: يمشون على الأرض هونا هونا. سبحان الله. وبعدين
1: طب يقول يمشون، لم يقل مشوا او عاشوا؟
0: لا لا،
1: يتعاملون مع الناس.
0: لا لا لا لا لا، يمشون تدل على الاستمراريه، ان طينه حياته وحياه ابنائه واحفاده هو متواضع،
1: مهما تقلد من مناصب،
0: مهما وصل به الامر. اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار؟ قالوا: من يا رسول؟ قال: رجل جالس وبين يديه رجال قيام.
1: يعني
0: واحد قاعد كده وخمسه سته قاعدين حواليه واقفين كده،
1: مفيش حاجه يعني مولانا. يعني
2: من فضلك اقلب الشرير.
1: يعني
0: واحد قاعد كده وخمسه سته قاعدين حواليه واقفين كده،
1: مفيش حاجه يعني مولانا. يعني منظر
0: والله. شوف
1: بروتوكول
0: ابن مسعود ماشي، الناس المتابعين وراه هو الى اين؟ ما هو الناس دي مش اي حاجه تعدي، رايحين فين؟ ايه اللمه دي؟ ايه الزحمه دي؟ قالوا: نحبك يا ابن مسعود. قال: ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انتوا هتدونا في داهيه ليه؟
1: الله. ذلة للتابع
0: لهم، لهم وفتنة للمتبوع. انا امشي ورا الله، انا ابن مسعود، انا الناس ماشيه ورايا يا اخي.
1: الله اكبر.
0: وحريص،
1: لا اله الا الله،
0: وحريص. سبحان الله. حريص على انه ايه؟ ما يدخل، ما يفتحش في قلبه هذه الفتحه. سبحان الله. نعم.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وملاصق ده إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون أولا؟
0: الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم، مقام الكبير، مقام الحاكم، مقام الحكيم، مقام الإنسان ذو الاعتبار. في ناس يخلاشة
1: صحيح،
0: ولا بد أن نوقره
1: صحيح،
0: هي أمر طبيعي
1: طبعا.
0: الإسلام دائما يضع الناس في من في الناس في مواضع سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر، يعني ما يقولوا عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب فارس العرب، فقالوا صمصامات يا أمير المؤمنين، سيفه
1: آه.
0: قال أرسله إليك
1: سيدنا عمر بن الخطاب
0: آه. فأرسل الأمير بن عايز السيف بتاعه
1: كان طويل آه.
0: نعم
1: ثلاثة
0: أمتار طبعا يعني خمسة ستة يحملوه، بس مجرد هو بيحملوه والرجام في فرسه والنبال والرماح والدرقة وشغلان
1: سبحان الله.
0: فأمسك عمر لما أرسل إليه فهزه هكذا،
1: وأمسك به سيدنا،
0: أمسك بالسيف هزه كذا، قال هذه سيف عادية، سيف عادي عيد فيها، أعيدوه لعمر. وقال يا عمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر، ما في شيء جديد يعني. قال أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسكه.
1: يا
0: بس واحد واثق من نفسه
1: جميل.
0: فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث. يعني دخل رجل على أبو الأسود الدؤلي، أبو البلاغة واللغة
1: والنحاة،
0: إمام النحاة، واضح
1: نعم.
0: فأبو الأسود الدؤلي فقول ده رجل يعني إيه يعني فلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة يعني ينقشه يعني. أبو الأسود اللي ضالته عايز يعني يخدم المرجين، قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ والله لقد زارته الحمى ففتخته فتخا فرضخته رضخا فتركته فرخا. فأبو الأسود وجد الايه الرجل فعلا عنده كلمات غريبة يطلعها. قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهاره وتصاره وتمره وتجاره؟ قال له اسكت يا أبا الأسود، لقد طلقت منه وانقضت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت. قال له اسكت، ايه بضيت دي؟ قال له دي من غريب اللغة. قال له علاء بن الأسود
1: يعني عنده هو
0: عندنا ده. قال له يا بني إذا رأيت غريب اللغة فتفنها كما تدفن الهرة فضلتها. ما دي باش فلسفة على أهل الفلسفة، تتعالم على العالم في مشكلة. كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من أبنائه، تنظر في وجه الحسن كأنما يسمع الحديث لأول مرة وهو يحفظه من قبل أن يولد هذا الشاب.
1: سبحان الله،
0: هذا من أدب العلم، هذا من أدب العلم سبحان الله. الإمام الشافعي كان عنده 15 عام،
1: نعم،
0: فجالس في مجلس مالك، فدخل رجل يقول يا إمام أقسمت على زوجتي أن تكون طالق، أن تكون طالقا إن لم تكن أجمل من القمر. قال زوجك طالق؟ قال له إيه، مفيش حد اجمل من القمر، ولا كانوا طلعوا قمر ولا شافوا انه صخور وحالته بما يعلم ربنا.
1: كان راجع في فتوى.
0: الرجل ماشي
1: من المسجد،
0: من المسجد الامام مالك تلميذ الشافعي، تلميذ مالك. فالشافعي جالس في المجلس قدم الامام مالك عالم دار الهجره
1: سبحان الله.
0: فقال يا امام ذكرني بالايه الكريمه.
1: الشافعي
0: لقد خلقنا القمر في احسن تقويم ام خلقنا الانسان؟ قال تعالى يا رجل، تعالى يا رجل، زوجتك غير طالق.
1: الله
0: شوف
1: الله،
0: الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح.
1: صحيح،
0: يقولون هكذا آه.
1: لقد خلقنا الإنسان، قل ذكرني
0: آه. انت شوف يعني هي الآية ترى الإنسان من القمر، هذا الإنسان تعال زوجتك أجمل من القمر.
1: يا سبحان الله،
0: سبحان الله، يعني لو كانت فيها كل الدمامة فهي أجمل من القمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله.
1: نعم. وإذا خاطبهم هنا إذا على التحقيق لم يقل إن لتأكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين، لا محالة يعني، هو واقع،
0: لابد أن
1: هناك كلام.
0: لا العالم مليء بالجهال العالم مليء بالجهال.
1: هذا قال وإذا ولم يقل وإن خاطبهم.
0: قالوا لأبي حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين بلد كذا؟ وقال أنا على عد عقلائهم أقدر. العقلاء دول 5 6 7 عدد من المجانين مليون الدنيا.
1: فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
0: سلاما، يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم بذاء بالبذاء بل نحسن إليكم.
1: هناك ناس تقول سلاما، هذه الكلمة تقول سلاما،
0: لا سلام دي حالة كون الكلام. يعني
1: إذا حدث
0: أرد ردا طيبا أقوله بارك الله فيك جزاك الله خير سبحان الله. علي زين العابدين بيطوف، فالناس بتوسع له توسع له توسع. واحد حاقد كده اقترب منه، قال له يا فاجر وسمعت
1: قل لعلي زين
0: بكده هو لا يعرفه هو لا يعرف منها علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي جدته فاطمة قال له جزاك الله خير عند الكعبة قال له أنت منافق قال له بارك الله فيك وشكلك يقول أنك فاجر قال بورك فيك رجل لا ما في شيء دقيقة ثمش قال له هذا تعال أخبرتني عن صفات ثلاث سيئة فقط وأنا في من الصفات ماذا أتريد أن تعرفها قال أشهد أن هذا ابن رسول الله
1: لا إله إلا الله
0: الرجل لا يعرفه لا يعرفه
1: إلا الله
0: علي زين العابدين هذا ظل في الكوفة 40 سنة فقراء الكوفة لا يعرفون من يضع لهم أمام عتبة الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والأموال إلا لما مات علي زين العابدين وهم يغسلونه ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام قد تركت آثار في جسده رضي الله عنه
1: يا الله.
0: يبقى خلقه أم كلامه
1: خلقه
0: بس وإذا خطرهم الجاهلون
1: قالوا سلام
0: مش قول لسان الحال لسان الحال ولسان المقال ده مش لسان المقال لسان المقال ده بسيطة لسان الحال سبحان الله
1: نقول من يجرؤ على أن يحدثني هكذا أو يكلمني هكذا هو لا يعرف من أنا ألا تعلم من أنا
0: هذا من الكبر هذا من الكبر
1: أنا بس يقول أنه أنا بس أعرفه مقامه
0: يعني. المسلم هذا كبر أيضا
1: أيضا
0: يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني أسوأ العباد من يظلم يعني إنسانا لا ناصر له إلا الله زوجته أبوها مات أمها ماتت خالها سافر ملهاش عم ملهاش أخ يكيد يفتري فيها طب اللي عليه مش تقول يوم القيامة فيها ما الناس دي تروح فيه
1: أن يظلم من لا ناصر له إلا الله
0: لا أما ليه اليتيم حذر الله من إغضاب اليتيم ليه الأرملة كثيرة الجناح الأرملة ليه غير المطلقة الأرملة أقوى أضعف من المطلقة الله المطلقة يمكن يزوج واحد يتزوج مثلا يقول ما لها أولاد لكن أرملة ربما أولادها ومش قادرة تتزوج وتخاف عليهم وكذا سبحان الله ربما المطلقة هي التي اختارت الطلاقة بنفسها أو أن الله لم يقدر لكن الثاني أخذ زوجها من حياتها فهؤلاء هم الضعفاء
1: وعباد الرحمن الذين
0: يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام
1: طب بما نسمي هذه الصفة الأولى التواضع
0: الأولى التواضع دفع السيئة بالحسنة
1: يا سلام
0: طبعا نعم
1: طيب وماذا أيضا من صفات
0: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
1: في المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة
0: نعم
1: المفروض هذا في الدرجة الأولى يبيتون لربهم
0: لا لا ممكن أنت قد تعودت على قيام الليل لكن ما تعودت أن تكون متواضعا لأن ضد هوى النفس صحيح. والله أنا أقوم بالليل شوية ونام بعد كده يعني فيها تعويض لكن إيه تعويضها أن أنا أقول سلام لمن يظلمني أتعامل بالخير مع من يسيء إلي كيف أعفو عن من ظلمني كيف أصل من قطعني كيف أعطي من حرمني صعبة ضد هوى النفس
1: ما هو برضو يعني بس صعبة فعلا في الدنيا يعني
0: نعم صعب ولكن من درب نفسه وصل إليها بفضل الله عز وجل
1: ونعم بالله
0: نعم
1: والذين يبيتون
0: لربهم سجدا وقياما شوف
1: يبيتون يعني
0: أي
1: يقضون الليل
0: أيوة
1: سجدا
0: ويصلون شوف ربنا سماها مبيت يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمن
1: قال قم الليلة
0: ده أمر رسول الله
1: مش بيت قم الليلة
0: لا لا لا لا لا لا يبيت
1: يعني والذين يقومون لربهم
0: يعني لا لا لا
1: سجدا وقياما
0: بياتهم مبيتهم
1: تسبيح وتحميد وصلاة لله
0: لأن قلبه تحت العرش كما وصفت بعض كتب التفسير آسيا امرأة فرعون وجسدها في الفرش وقلبها عند العرش ربي بني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القبر سبحان الله
1: قال يعني أنا يعجبني والذين يبيتون لربهم سجدا لم يقل يقومون
0: لا لا لا
1: أو يصلون لربهم بالليل
0: لأن الإنسان لما يبيه يستريح لما أنام أدعى بس لحريح شوية صح؟
1: صحيح
0: ده إيه راحة ولا تعب؟
1: راح
0: حب؟ راحته في قيام الليل
1: يبيه. يا سلام
0: سجدا وقياما يعني قدم السجود مع أن القيام الأول
1: صحيح
0: صح؟ لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد
1: سجدا وقياما
0: وبعدين اللي عندهم الضغط ها؟ لا ينضبط إلا بكثرة السجود
1: فعلا؟ ده إعجاز علمي يعني
0: لا سبحان الله
1: اللي عنده مرض الضغط
0: اللي هو ما يقدرش يعمل دماغه كده لو تعود على إطالة السجود والخشوع في الصلاة إن شاء الله ينضبط الضغط
1: الله أكبر إذا مسألة الركوع والسجود فيها إعجازات
0: الكلام هذا كلام طويل يطول شرح لكن احنا نتكلم على أمر الله عز وجل بهذا شوف إن الملائكة لتتراءى البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه كان يقسم الليل ثلاث أقسام، أمه يقول أنا أخذ أول الليل وتوقظ زوجته، تقوم زوجته، تقوم الثلث الثاني، وبعدين توقظ عطاء، يقوم الثلث الثالث، وبعدين ينقصهم من الاثنين عشان يصلي الفجر. تمام. ماتت أمه، قال لزوجته وعين نذهب بالثلث، قالت نفس الليلة الشطرج، أنت شطر وأنا شطر. سبع سنوات ماتت زوجته، ظل 20 سنة يقوم الليل كله كي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء.
1: متى كان يعمل؟
0: كان يعمل سبحان شوف الوقت جند من جنود الله. فإن أطعت رب العباد تكفيك الدقائق القليلة لتستريح.
1: يعني فضلتك الآن الناس إذا قامت ركعتين في جوف الليل تستيقظ من نومها بعد صلاة العصر.
0: لا يبقى هؤلاء ما قاموا لله الليل.
1: وفضلتك تعرفهم جيدا، بيعتكف في المسجد في رمضان ويقوم قبل صلاة المغرب بخمس دقائق.
0: وانت واحد جايب لي واحد ماله في شبهة وماله في حرام، وسبحان الله أغذي بالحرام ولسان ورعد مخوط في أعراض الناس وعينه عاملة برج مراقبة للي رايحة واللي جاية وقاعد على الشاشات يقلب في القنوات وإيده تمتد إلى الرشوة وعايز تقول لي اعتكف في رمضان وهو لا، هذا سلبت منه البركة أساس. الله عز وجل لما جعل نور القبور والنور على الصراط ودخول الجنة من ضمن العربون ومن ضمن ما تدفعه هو قيام الليل، فما كان هذا الكلام يعني من سبحان الله. يعني الإنسان الذي يقوم لله بالليل يشرح صدره، يوسع في رزقه، يستجيب دعاءه. يا مؤمن احنا قلنا من قبل لو ان رئيس مؤسسة انا هاجي الثلث الساعة 3 صباحا في المؤسسة وللو طلب يجي وهوقع له، حد من المصلحة يتأخر؟
1: لا.
0: طيب اذا قال رب العباد عز وجل وقال عنهم صلى الله عليه وسلم ان ربكم يتنزل الى السماء في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، الا من صاحب حاجة فأقضيها له، الا من كذا الا من كذا، هل يضيع هذا عند الله؟
1: لا يضيع، ولكن صاحب المصلحة يعطي فوري.
0: نعم
1: يعطي فوري صاحب المصلحة.
0: لا يعطي فوري وياخذ
1: من عنده. الله يقول انا دعوت الله ولم يستجب دعوتي.
0: لا الله يريد الله يريد من عبده ان يقف على بابه.
1: هذه ميزة اخرى.
0: طبعا يريد ان يقف على بابه ويلح في المسألة، لان لو اعطاه لانصرف ونام، وعايز يقوم ويدعو لانه يحبه ويحب ان يسمع صوته.
1: الله.
0: فلا يعجل بعطائه.
1: سبحان
0: الله. وكده وبعدين
1: المفروض يستبشر العبد بهذا.
0: نفرض جدلا واحد تعوض قيام الليل وجه مرض او سافر. تفتقده الملائكة، لأن الملائكة تعودت سماع صوته.
1: الله.
0: فتسأل عنه فيقال أنه مريض أنه مسافر، تدعو الملائكة له بأن يشفيه رب العباد أو أن يرده سالما، وإن كان مات تدعو له بالرحمة.
1: صلاة الليل.
0: لا إلا صلاة الليل.
1: وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم وإذا تحببتم دخلتم الجنة، أطعموا الطعام وأفشوا السلام
0: وصلوا بالليل والناس الرياء.
1: وصلوا بالليل والناس
0: الرياء. لا ليه صلاة الليل اللي فيها لا رياء ولا سمعة. كان الزوج من السلف الصالح يخادع زوجته في مخدعه، ينسل من جوارها يعني. كما تخادع الأم وليدها. يعني الام لما تيجي تقول لما تطفي ينام، الام تعمل ازاي؟ تنزل من جنبه كي
1: بهدوء،
0: هو يقوم بهدوء كي لا تشعر به زوجته، يريد الا يحس بقيامه لليل احد الا خالقه.
1: وهذا اجمل ما في الموضوع، وهذا المقصود بقوله والذين يبيتون لربهم
0: سجدا وقياما.
1: لربي لما لم يقل لله؟ لا. قال او للرحمن، قال عباد الرحمن،
0: لان الرب هو المربي، فهو رباهم على حب قيام الليل ويربيهم على موائد كرمه في الدنيا فيكرمهم، فتعلموا هذا من التربية فكان سلوكا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، مش دعاء فقط، دعاء عملي. يعني مش هقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فيروح ارتكب فيغضب بالله
1: فوحش.
0: لا يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني هذا القول يتبعه عمل. الذين آمنوا وعملوا عمل لابد هذا خلاص، هذا دعاء، هذه الصفة الايه الرابعة.
1: الرابعة
0: ان شاء الله. انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
1: قوام. هذا الصفة
0: يعني
1: الخامسة.
0: يعني له مسرف، لان
1: الاعتدال يعني.
0: المبذرين اخوان الشياطين، المسرف اخو الشيطان والعياذ بالله. ولذلك الغني المدخن مسرف والفقير المدخن سفيه.
1: مرة ثانية، الغني المدخن
0: مسرف
1: لانه
0: ينفق ماله فيما لا يرضي الله وفي وفي وفي اهدار الكيان الذي يعني اعطاه له رب العباد عز وجل.
1: طب والفقير
0: المدخن سفيه، ولا تسفها اموالكم، ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالفائده، يبقى انا اعطيه لمال. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, اللي هو التوحيد الخالص,
1: كان هذا المفروض الأول, عدم الشرك بالله. ده
0: بالحلال القضية, ما هو أصلا كل دول عباد الرحمن, هو الإيمان يجمعهم. حلو.
1: نعم.
0: الإيمان من غير سلوك لا صح.
1: وقدم السلوك قبل الإيمان.
0: التزكية مهمة. التزكية مهمة.
1: هي آيات العبادة في القرآن كثيرة أم قليلة بالنسبة للمعاملات مع
0: الناس؟ قلنا أن آيات العبادات في القرآن 110.
1: أي 110 آية فقط.
0: وآيات القرآن كام؟ 6236 آية. يعني تقريبا تقع 3%
1: في العبادات.
0: و 97% في الكتاب لربنا معطلة في حياتنا.
1: لا حول ولا قوة. كلام خطير هذا.
0: كلام هذا كلام واقع.
1: لا لا إلا طه. وإذن ربنا حتى في ترتيب الصفات, وهذا ليس ترتيبا عشوائيا.
0: لا لا لا.
1: ترتيب مقصود لذاته, يعني يهتم بمعاملة المسلم لأخيه المسلم.
0: ألا لما أتكبر على خلق الله, ما خلاص أنا قلت لك أغلقت باب الإيمان. أنت قد أغلقت باب الإيمان إذا, إذا إذا إذا دخلت من باب الكبر.
1: والذين لا يدعون مع الله
0: إلها آخر.
1: هنا قال الله سبحان الله لم يقل مع ربهم ولم يقل مع الرحمن.
0: إله. لأن الإله خص التوحيد. الله إله. سبحان الله. يعني كل شيء كل كلمة.
1: أترصد صحيح.
0: الله يبارك ربع. والذين لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى, لأنه اسم الله الأعظم. لأن بيدخل الإسلام لو قال إيه أشهد أن لا إله إلا الرحمن ولسه ما أسلم. أشهد أن لا إله إلا الغفور لا مس معنا من أسماء الله وصفاته.
1: فبهذا لو وقال لا والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم,
0: هنا الله عز وجل هو الاسم الأعظم المخصوص المختص بالتوحيد.
1: التوحيد.
0: ولذلك لفظ الجلالة هذا الله لو حذفت كل حرف منه لوصل إليك أنه الله. لو حذفت الألف لله.
1: لله.
0: لو حذفت اللام له.
1: لا صحيح.
0: لو الهاء بالضمة
1: هو. سبحان الله جميل هذه المعلومة.
0: والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
1: أيوة.
0: هم القتل. شوف لزوال الدنيا بما فيها أهون على الله من أن إيه من أن تشفك دم بريء. سبحان الله.
1: قال إلا بالحق.
0: الحديث بالحق.
1: يعني ممكن أنا أقتص.
0: ما حاولنا أولي الأمر في حلقة سابقة.
1: ما المقصود بهذه الآية؟
0: يعني واحد يقول كده من غير شيء الا بالحق, يعني بالحق يروح يشكو للولي الامر ولي الامر يقول بالحق يقتل.
1: لابد ان يكون
0: الحق. طبعا لازم الحق من غير حق مصير.
1: لا يقتلون النفس التي حرم الله. يعني التي النفس لا يقتلون النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله قتلها.
0: الله يبارك فيك. بالظبط كده هذا تقدير واللغه هنا تنفع.
1: بارك الله فيك.
0: التي حرم الله الا بالحق. يقول لك العصفور الصغير ياتي يوم القيامه له عجاج, يعني صوت ضخم يسمعه القاصي والدان, يقول يا رب خذ حقي من هذا فإنه قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. رسول
1: الله
0: فما بال الذي يقتل بني آدمين كله 8 قتلة 10 قتلة 20 قتلة
1: قصاص يوم القيامة من الحيوانات.
0: لا مش قصاص, يؤخذ من حسنات الحسنات الذي قتل عبثا.
1: لا عصفور
0: عصفور من المرأة دخلت النار في الهرة
1: حرستها. لا هي أطعمتها
0: ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: صحيح. والذين لا يقتلون النفس التي
0: حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه تخبر في واحد.
1: هذه الشرط رقم 8.
0: لا تمام يا سيدي تمام.
1: هل المراد بالزنا الزنا في حد ذاته أم الفواحش؟
0: الفواحش يعني قد تكون فعلا.
1: نعم.
0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: يفعل ذلك ماذا بقى؟
0: يفعل هذا كله يعني دعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وزنى. يلقى أثاما. وادي أثام دوادي في النار يوضع في هؤلاء.
1: تعرضنا له في
0: أرجوك
1: لا ترجعنا لي مرة ثانية.
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة. ليه؟ الله يرضى عليك. ليه يضاعف؟ ليه يضاعف؟ لا لا لا لا بس الله عز وجل حذرك وأعطاك البدائل. أنت وأنت ليك رب غير الله؟ لا
1: لا
0: خلاص فين التوحيد؟ فين التوحيد عبود سبحان الله. طيب أنت من قال لك اقتل هذا؟ من قال؟
1: وأنه في تنبيه بعدم القتل.
0: خلاص
1: صحيح.
0: من قال لك ارتكب الفاحشة؟ خلاص الأمر اعمل البديل الحلال خلاص بعد تركب وسبحان الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
1: قال يوم القيامة ولم يقل في الدنيا. هذا ذريعة بأن حسابه يوم القيامة فقط.
0: لا وحسابه في الدنيا أيضا.
1: أيضا.
0: تنزع البركة منه والبركة وهو العياذ بالله. إلا من تاب.
1: هذا استثناء جميل.
0: الفترة ده من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبة إيمان عمل.
1: التوبة فهمناها.
0: طيب.
1: الإيمان من ماذا؟ يعني ما هو مؤمن؟
0: لا.
1: ومن يصنع هذه يخرج من الإيمان؟
0: ما هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
1: ما ماذا يكون؟
0: ساعتها ما يبقى لو الإيمان موجود مش هيعمل كده. الإيمان يتبخر منه يضله كده. بعدين يرتكب وبعدين يرجع له تاني.
1: الله أكبر.
0: أقول لك ليه؟ لأنه هو ساعة ما يسرق. يعني يتناسى أن الله يراه. ساعة ما يأخذ الرشوة يتناسى أن الله يراه. ساعة ما يوقع على قرض ظلم إنسان وطرد إنسان من عمل وإذاء إنسان وخوض في عرض إنسان وهكذا، هو نسي أن الله معه. لو ذكر أن الله معه
1: لخاف. لا فعل.
0: فالإيمان يبعد عنه.
1: لمن تاب
0: وآمن.
1: يعني لا تفهم أنه خرج من الملة.
0: لا. هو مؤمن عاصي، مسلم عاصي.
1: لا يعني لا يجوز لنا ان نقول ترمى قال امن اذا خرج من
0: لا لا لا لا لا اصل مرتكب الكبير ده اصل في درجه اسلام وفي امنه وفي ازداد ايمانا
1: صحيح يعني هو اذا فعل هو في درجه الاسلام
0: بلا شك
1: لم يخرج من الملة. طب ما يعني حينما يتوب نفهم ماذا يصنع؟ شروط التوبه ثلاثه واربعه اذا كانت في حق العباد. امن ماذا يصنع كي يؤمن؟ يعني
0: انا اؤمن ان الذي اريد ان اقتله اتركه لله عز وجل يقتص مدى. انا اؤمن بهذا أن اذا ارتكبت مصيبه معينه ابتدي ايه اؤمن ان الله يراني فلن ارتكبها مره اخرى. الله معي، الله شاهد علي، الله مطلع عليه. خلاص.
1: طيب. يعني وانا موضع الجمهور سمحنا معذره فوجئ. والذين لا يدعون مع الله إلها هذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.
0: تمام.
1: ولا يقتلون النفس اذا قتل.
0: ها.
1: ويريد ان يبرئ ساحتهم يذهب ويعترف ويقول لاهل القتل
0: يذهب الاول يدفع الدية.
1: هيقتلوه.
0: يعني على الاقل يذهب الى الجنة.
1: يعني لا يحاسب على
0: فعله. لا من اقيم عليه حد دخل الجنة. لما جابوا الغامدية التي ارتكبت الفاحشة وقذفوها بالحجارة طارت نقطة دم منها على شفة خالد
1: ابن الوليد
0: فتأفف قال يا خالد لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل الأرض وسعته.
1: وهذا كان محل سؤال مع الزاني والزاني. له توبة؟
0: له توبة.
1: ويعترف؟
0: لا
1: لا يعترف.
0: لا لا سطره الله خلاص
1: لا يقول أنا صنع.
0: لا لا لا لا لا سطر الله
1: والله يعني فيها كلام كثير
0: يعني ما يعني شاء الله.
1: إلا من تاب وآمن
0: وعمل
1: العمل مقترن أيضا
0: وإلا ما سبحان الله
1: نظريا
0: لا سبحان الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
1: ده سبحان الله
0: مش كمان يمسح السيئات يشيل السيئات طرحة وتوضع مكانها إيه
1: حسنات
0: وبعدين لا يعاقبه. طب وبعدين طب أنا عملت الذنب ده على الأرض تشهد علي واليد عمل
1: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم.
0: طيب ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك إلا تاب عليه وينسي الأرض التي صنعت عليها الذنب وينسي الزمن الذي صنعت للذنب وينسي الحفظة الذين كتبوا عليك الذنب فلا يبقى عليك شاهد إلا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود.
1: حتى الحفظة ينسيهم ربنا سبحانه
0: ينسيهم عشان ما حدش يتعليك
1: والصحيفة ونخرج له يوم القيامة كتابا
0: يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر.
0: تكتب في صحيفة سيئاته أنا صارت حسنات
1: يبدل سيئاته
0: يبدل شيل دي وحط دي مدين
1: وكان هناك يضاعف له العذاب إذا أتاب وأمن يبدل
0: الغرم بالغنم.
1: صحيح الغرم
0: بالغنم
1: صح
0: قاعدة أصولية.
1: يعني ماذا الغرم بالغنم؟
0: يعني أنت
1: أنا حريص على كل كلمة
0: بدلتك يا رب. ما ينفعش أنك إيه تدفع أحيانا تدفع زكاة ده غرم.
1: صحيح.
0: طب الغنم يجي إزاي؟ لأن ملك يضاعف ما نقص ما عبد من صدق أنت شايفها إيه؟ غرامة شايفة نقص لهي زيادة.
1: صحيح.
0: وكان الله غفورا رحيما. وكان هذه ليست ساعة الماضي
1: كنت قلت كان
0: كان
1: وما زال
0: مع الله عز وجل ليس هناك تمام. ومن تاب وعمل صالحا
1: ممن
0: تأكيد بقى أن من يتوب بقى إيه مآله إيه مآله فإنه يتوب إلى الله متابة. يعني إيه؟ يعني تصير التوبة هوية له.
1: لم يقل يتوب والله توبة
0: لا متابة
1: متابة
0: يعني انه هو صار هذا الانسان يعني يكتب عند الله انه تائب صفة التوبة.
1: سبحان الله العظيم.
0: تصير التوبة ملازمة له.
1: ولهذا لم يقل يتوب والله توبة
0: لا توبة دي مرة تفيد اسم مرة جلسة اسم مرة اسم الهيئة لكن لا متابة كانها صارت ايه مصدر حركته.
1: نعم
0: نعم. والذين لا يشهدون الزور,
1: هذا استناف لبعض الصفات, هذه
0: الصفة العاشرة.
1: نعم.
0: والذين لا يشهدون الزور يعني اياكم واشركوا بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل قال الا وشهادة الزور الا وقول الزور الا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت.
1: الله اكبر.
0: ايه شهادة الزور مش المحكمة فقط؟
1: لا بعشرة درهم, عشرة درهم
0: مصير
1: وقفنا على باب المحكمة.
0: مسألة السلام.
1: طب يعني بهذا الخصوص يعني هنالك أناس يحاولون إخراج الآخرين بالحج عن طريق شهادات هذه.
0: شهادة الزور.
1: بالمحكمة.
0: شهادة الزور.
1: هذا شهادة الزور.
0: شهادة الزور.
1: إنها تخرج في تحج.
0: شهادة الزور. لا الغاية في الإسلام لابد أن تكون شرعية والوسيلة لابد أن تكون شرعية.
1: دقائق. خطوة. لا تقول هذا عمي هذا خلا.
0: لا لا عمه ولا عمه ولا خلا.
1: هو لا كذا
0: الراجل محرم لعشرين امرأة في الحج في الرحلة.
1: صحيح. طب ومن يشهد هذه الشهادة؟
0: شهادة زور.
1: شهادة شهادة. يأثم.
0: هل هو قالها؟
1: لا.
0: يبقى كذب.
1: وإذا لم يكن يعرف وقيل له إنه
0: خلاص عفى الله عما سلف ومن عاد هو حر. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو
1: مروا
0: الحادي عشرة مروا كرامة. يعني لما يشوفوا له كلام ناس كلام فاضي وكلام لا لا لا لا لا, لا, لا, لا يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الاخلاق لا يتلفتون اليه. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لما يعني الايه تمر عن التدبر, نتدبر نتدبر شويه. لما تريد ايه عن السماوات وما فيها الارض وما فيها البحار الجبال الرحمه لا يمر عليها هكذا. ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانك رب عشان العدل الإلهي يظهر ويشفي صدور قوم المؤمنين ترى اللي ظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه.
1: الله
0: نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني في الخلفة ها؟ يبقى الأزواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكت. فهو يدعو يعني من ضمن صفات عباد الرحمن أن يجعل الذرية في خدمة الدين.
1: نعم.
0: يحفظهم القرآن يقلهم على طريق الله تخرج بنت تعرف الحجاب من صغارها تعرف الاستقامة تعرف الحياة
1: لما يكبروا
0: لا بس لابد من عمل وما العمل الصراحة يعني
1: خد يعيشوا سنهم.
0: لا لا لا في خطوات في خطوات لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحمل على غاربه.
1: يعني نضيق عليه الحياة.
0: لا نضيق بالعكس ده احنا نطلقه لا يعيش
1: والبنت تعيش سنها
0: تعيش سنها
1: يعني لما تتجوز
0: ان شاء الله تتزوج ان شاء الله اذا اراد ان يتزوجها يتزوجها من على شاكلتها يجينها المنخنقة والمنقوضة وما اكل السبع
1: لعبه سبعا
0: وأدبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي داموه.
1: الله
0: جميل. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ده مش تقي عادي, هو امام المتقين.
1: صحيح.
0: يعني داخل في درجة يعني درجة كده من درجات الخير.
1: الله
0: سبحانه. واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. كل الايات اللي قلناها دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن. الغرفة هي اعلى درجة في الجنة في الفردوس.
1: الغرفة.
0: الغرفة.
1: غرفة. اسمها الغرفة.
0: تقول العرب عن أجمل حجرة في البيت غرفة. ودي أجمل مكان في الجنة.
1: ورد الغرفة غرفات.
0: وغرفة غرفة ما هم في الغرفات آمنوا.
1: سبحان الله.
0: غرف من فوقها غرف مبنية.
1: والغرفة هذه من أفضل الأماكن.
0: من أفضل الأماكن في الجنة.
1: وهذه
0: صفات الداخلين والساكنين في الغرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها. حسنت مستقرا ومقاما. اخر ايه مهم جدا.
1: خالدين فيها
0: حسنت مستقرا ومقاما. حسنت الغرفه مستقرا ومقام مستمر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ايه قيمتكم انتم لولا الدعاء؟ في ناس تستهين بالدعاء. يا خدوا ادعوا في السراء ادعوا.
1: بيقول يا بيقول يعني فضلتك مع ذاته هو الدعاء يغير القضاء يعني
0: ان شاء الله رب العالمين يعني ان شاء الله
1: مكتوب عند
0: ربنا ان شاء الله يغير ان شاء الله يغير
1: بالقطع الدعاء فعلا
0: يغير القضاء بإذن الله رب العالمين. لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين في الحديث.
1: سبحان الله.
0: قل ما يعبأ بكم
1: يعبأ يعني
0: يعني سبحان الله يريكم رعايته لولا دعاؤكم. دعاء مهم. من لم يسأل الله يغضب الله عليه.
1: الله
0: طبعا لابد أن تكون لحوح في المسألة. فقد كذبتم.
1: من
0: الله عز وجل في انكم استغنيتم عن الدعاء.
1: يقولك يا رب
0: يقولك ادعي ليه يا رب يقولك ادعي ليه من ايه ادعو من عندي الاموال عندي والجاه وانا ادوس على الزر تفتح الابواب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يلازمكم اما النعيم ان اطعتم واما الجحيم ان عصيتم.
1: هذه صفات عباد الرحمن.
0: هذه صفات عباد الرحمن.
1: نسأل الله تبارك وتعالى ان يعطينا القوه والقدره والهمه والعزيمه على ان ندخل

0: آمين آمين، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: بارك الله في فضلاتكم، شكرا وعلى أمل اللقاء بفضلاتكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك،
1: نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين. لذلك نحن مع عملاق كبير من عمالقة الإسلام، والعملقة هنا عملقة إيمانية، مع عملاق كبير من المؤمنين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والذين صحبوه بصدق وإخلاص. هذا الصحابي الجليل شخصيته شخصية فذة، كلما درسنا من سيرته تنكشف لنا جوانب لم نكن نعرفها من قبل. وقد سمعت أن في بعض البلاد الغربية متحف كبير مكتوب على بابه كهف العدالة، وفي هذا المتحف نماذج من سيرة هذا الخليفة الراشد. أيها الإخوة الكرام، كان يعقد في مكة سوق عقاظ، يعني مؤتمر أدباء، مؤتمر للشعراء، يتبارى الشعراء فيما بينهم ويعرضون قصائدهم على المؤتمرين وعلى المشاهدين. وكان شيخ كبير من شيوخ هذا المؤتمر أو هذا السوق اسمه السابق، قافلا إلى بلدته فيلتقي بمن يقول له: هل علمت النبأ العظيم يا أخ العرب؟ فقال هذا الشيخ: وأي نبأ عظيم؟ قال: ذلك الرجل الأعسر اليسر. ويتساءل الشيخ قائلا: الذي كان يصارع في سوق عقاظ؟ قال: أجل هو. قال: ما باله يا فتى؟ قال: لقد أسلم واتبع محمدا. ويفيق هذا الشيخ من دهشته ويقول: أما والحق ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. يعني رأى شخصية فذة، جلدة، قوية، مصممة، همتها عالية، إذا تبنت شيئا أعطته كل قوتها. أما ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. والحقيقة لقد أوسعهم خيرا. من سمات هذا الصحابي الجليل، كان هذا الصحابي إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. قال هذا الصحابي لم يخف قط في حياته أبدا، ولم يختلج جنانه الصامد أمام رهبة أو فزع. هذا الصحابي الجليل تنطبق عليه الآية الكريمة: يزيد في الخلق ما يشاء. علماء النفس قالوا هناك 90% من الجنس البشري متوسطو القدرات، و5% متفوقو القدرات، و5% أيضا مقصرون في قدراتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك قيمة هذا الصحابي، قيمة هذا الرجل قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي فهما عميقا، وأوتي إدراكا دقيقا، وأوتي خبرة في الأشخاص. هو يدرك أن هذا الإنسان لو أسلم لخرج منه خير كثير. لا تكن ممن يحملك الإسلام، بل كن ممن يحمل الإسلام، يحمله غيرة، يحمله نشرا، يحمله تجسيدا، يحمله تطبيقا. شتان بين من يحمل الإسلام وبين من يحمله الإسلام. هذا الصحابي كان من ألد أعداء الدين، من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما أسلم كان من أكبر المدافعين عن الدين، ومن أكبر الصحابة الذين خدموا هذا الدين. يقول بعض كتاب السير الذاتية: في الجاهلية كانت حربه للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش جميعها. سيدنا عمر وحده. وفي الإسلام صارت حربه للوثنية تكاد تعدل مقاومة الإسلام بأسره. حجمه كبير جدا إذا اتجه إلى الحق بكل إمكاناته. وحينما كان يحارب هذا الدين، يعني حربه لهذا الدين تعدل حرب قريش كلها، وحينما حارب الوثنية بعد أن أسلم حربه تعدل مقاومة الإسلام كله للوثنية. لذلك حينما يقول بعض العلماء هو عملاق الإسلام، هو في الحقيقة كان عملاق في الشكل، كان فارع الطول، عريض المنكبين، قوي البنية. فبعض كتاب السير أرادوا أن يسحبوا هذه العملقة في جسمه إلى العملقة في إيمانه. فكثير من يقول عمر عملاق الإسلام. لقصة إسلام هذا الخليفة أحداث مثيرة. فذات يوم لاهب خرج هذا الرجل العملاق من داره وسيفه على عاتقه، ميمما وجهه شطر دار الأرقم حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه المؤمنين يذكرون الله هناك. وفي الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله فيرى ملامحه تتفجر بأسا ونقمة، فيقترب من عمر ويقول: إلى أين يا عمر؟ فيجيبه: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. نعيم رأى عمرا كالمرجل، كالبركان السائر، لا شيء يمنعه من أن ينطلق إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له: لبئس السعي سعيك، وبئس الممشى ممشاك. سيدنا عمر ظن أن هذا الذي يعنفه قد أسلم أيضا، قال له: لعلك صبأت إن تكن فعلت فواللات والعزى لأبدأن بك، إن تكن فعلت هذا فواللات والعزى لأبدأن بك. ونعيم يعرف تماما أن ابن الخطاب يعني ما يقول، فينهي الحوار بعبارة تروي زمام عمر إلى جهة أخرى، لأنه لم يحتمل وقعها الشديد. قال: ألا فاعلم يا عمر أن أختك وزوجها قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه. أخته فاطمة بنت الخطاب ما له ولدار الأرقام، وقد اقتحم الخطر داره وعرينه، وهكذا أغذ السير إلى دار أخته ليسوي معها الحساب. في حديث للنبي اللهم صل عليه يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. تطبيق القاعدة، أنت الآن إن وجدت شخص لا يصلي، لا يعتقد بالدين أبدا، لكنه شهم، صاحب مروءة، صادق، قلب رحيم، توقع له كل خير وانتظر منه أن يكون من كبار المؤمنين، لأن هذا الخلق لا يقود صاحبه إلا إلى الإيمان. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أسلم وكان في الجاهلية ذا أخلاق عالية، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. أخواننا الكرام بمحيط بين أقربائهم في أعمالهم، الشخص الصادق الأمين صاحب المروءة الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، إن رأيت في إسلامه تقصيرا أو في إيمانه تقصيرا اطمع بهذا واعتني به ودله على الله، لأنه إذا أسلم أو آمن كل هذا الخير أصبح في خدمة المسلمين. في جوف دار أخته كان سعيد بن زيد وزوجته فاطمة وخباب بن الأرت، وملء أيديهم صحيفة فيها من وحي الله آيات يتلونها ويتدارسونها. في بيت من بيوتنا ما في 50 مصحف، 30، هل تمسك بهذا المصحف وتقرأه فيقشعر جلدك وتنهمر عيونك؟ المصحف هو بين أيديكم كلام الله. أما كلما ازددت قربا من الله أولئك ينادون من مكان قريب، أما العصاة المحجوبون عن الله عز وجل ينادون من مكان بعيد. لو أمسك المصحف وقرأ لا يشعر بشيء إطلاقا، في حجب، كل مخالفة حجاب، كل معصية حجاب. والله الذي لا إله إلا هو لا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان ولا ثمار الإيمان ولا القرب من الواحد الديان إلا بطاعته التامة. لو إنسان جاء بقطع للمركبة، جاب عجلات، أغطية محرك، رفاريف، هي سيارة، هي لا تمشي، ما تمشي، لها ثمن لكنها ليست سيارة. يعني إذا أنت ما أخذت الدين من كل جوانبه لا ينهض بك الدين. العمل الصالح إذا ما كان في معه استقامة تامة لا ترقى به، تأخذ أجرك كاملا أضعاف مضاعفة لكنه لا يرقى بك. يعني إذا علم الله أن شهوة من الشهوات هي أغلى عليك من رضوانه فالباب مغلق، فالطريق إلى الله ليس سالكا. نحن بحاجة إلى استقامة وإلى عمل صالح وإلى نمو متوازن، تفوق لا تطرف. قرع الباب قرعا رهيبا وقيل من؟ قال: عمر. أما خباب فسارع إلى مخبأ قصي في الدار، وأما أخت عمر وزوجها فقد استقبلاه لدى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة. ولم تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الداهمة الصحيفة الكريمة التي بها آيات الله، فخبأتها تحت ثيابها من شدة خوفها من عمر. قال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ سمعت صوت قراءة. ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ أجاب: لا شيء، إنها نجوى وأحاديث. قال لهما: سمعت أنكما صبأتما. قال سعيد: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ في أول قنبلة. أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ ولم يمهله عمر، وثب عليه في عنفوانه وأخذ برأسه يجره ويلويه، ثم ألقاه أرضا وجلس فوق صدره. يعني كل الضغط النفسي الذي في عمر صبه على زوج أخته. وحينما تقدمت أخته لتدافع عنه أصابتها لطمة أدمت وجهها، عندئذ صاحت به وكأنها بوق سماوي: يا عدو الله، أتضربني على إيماني بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا حصل التبدل، هنا حصلت في نفس عمر حادثة غريبة جدا. هذا الاندفاع الشديد ضد هذا الدين الجديد توقف. عندئذ قال لأخته: هاتي الصحيفة التي كنتم تقرآني بها لأنظر ما فيها. وتجيبه أخته: كلا، إنه لا يمسه إلا المطهرون، اذهب واغتسل وتطهر. تغير عمر، قبل قليل كان يعني إنسان مخيف، موظف للباطل ضد الحق. حينما صاحت بوجهه: افعل ما أنت فاعل، إنني أشهد أن له لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبدل. ويمضي عمر ليغتسل ويعود إلى أخته ويأخذ الصحيفة من يديها ويقرأ، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويتابع: فإذا في هذه السورة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سيدنا عمر صار إنسان آخر، عانق الصحيفة وقبلها ونهض واقفا وقال: لا ينبغي لمن هذه آياته أن يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمد. بعضهم قال، وأضع هذه المقولة بين أيديكم: إما أن تطيعه فيكرمك، وإما لحكمة بالغة ولعلم يعلمه فيك يكرمك فتطيعه. إما أن تطيعه فيكرمك، وإما أن يسبق لك من الله عناية فيكرمك فتطيعه. وأنا أميل إلى التفسير الأول، أنه إذا ارتفعت وتيرة الصدق حرقت المراحل، إذا ارتفعت وتيرة الصدق في الإنسان حرقت المراحل. متخبي طلع سيدنا خباب ابن الأرت، خرج من مخبئه وهرول صوب عمر صائحا: أبشر يا عمر، فوالله لقد استجيب دعاء رسول الله لك. سمعان الدعاء؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك يا رب. بالمناسبة لما جاء عمير بن وهب إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف مسموم، ورآه عمر وعرف في وجهه الشر وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شرا. حينما أسلم عمير ماذا قال عمر؟ قال: والله دخل عمير إلى النبي والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. وأنا أقول لكم الآن، إذا كان شخص عدو للدين، فاجر، منافق، مستهزئ، لو رأيته تاب إلى الله واصطلح معه، إن لم ينقلب بغضه محبة فلست مؤمنا. علامة إيمانك أنك لا تعادي الأشخاص بذواتهم، ولكن تعادي اتجاهاتهم. لا تعادي عين الشخص ولا ذاته، تعادي أفكاره واتجاهات أعماله، فإذا عاد عنها فهو أخوك حقا. هي علامة الإيمان. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل أسلم بهذه الطريقة الفذة، وجاء بيت الأرقم ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الإسلام على يديه، وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسلم أحب العمرين إلى الله عز وجل، وكان هذا الإسلام حدثاً كبيراً في الدعوة الإسلامية. مرة ثانية وثالثة، في واحد كألف وفي ألف كأف، كن من الواحد كالألف، وطريق البطولة مفتوح لك ولغيرك. الآن حينما التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق في مماتنا ومحيانا؟ قال: بلى يا عمر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر: ففيما الاختفاء إذن؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك. أول بادرة من هذا الصحابي الجليل أنه يعني تمنى على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتهي هذه المرحلة، مرحلة الاختفاء، إلى مرحلة الخروج إلى البيوت وإلى المسجد الحرام. بعد أن كشف له الغطاء ورأى الحقيقة الناصعة ودخل النور إلى قلبه، قال هذا الصحابي الجليل: والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. لذلك في التوبة هناك العلم وهناك الحال وهناك العمل. فالعلم يورث حالا، وهذه الحال هي حالة الندم، لكن العمل قال هو أنواع ثلاثة: إصلاح للماضي، وعزيمة في الحاضر، إصلاح في الماضي، وإقلاع في الحاضر، وعزيمة في المستقبل. والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. هذا الصحابي له قصة طويلة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى معرفتها واقتفاء معالمها، لأنه كما قلت في أول الدرس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الصحابي الجليل من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الحقائق إلى ممارسات يومية، إلى سلوك، لا أن تكون هذه الحقائق حقائق تاريخية نقرأها لنملأ بها وقت الفراغ، عندئذ لا تقدم ولا تؤخر. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 694 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 25 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة واقرأ معايا الآية 83. النهاردة تقريبا احنا مش هنتدبر غير الآية دي بس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني وإذ يعني واذكر افتكر، أو واذكر يعني قول لنا اذكر لهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر لما أخذنا ميثاق يعني عقد موثق. الناس بتكتب عقد بيع عقد إيجار بينهم كده وبين بعض وبيوقع عليه شهود وبنسميه عقد ابتدائي، لكن لما يدخل ياخد ختم النصف ختم الحكومي في مكتب التوثيق بيبقى عقد موثق، يعني لا مجال للتراجع فيه، خلاص الحكومة نفسها، فبيصبح ميثاق. الميثاق هو عهد موثق في تكليف من الله، الميثاق تكليف من الله سواء في العقيدة أو في العبادة، ده اسمه ميثاق. أول ميثاق ربنا أخده على البشر جميعا هو إنه الزرع في فطرة كل إنسان الإيمان بوجود خالق واستحقاق هذا الخالق للعبادة. فين؟ في الأعراف 172. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كل ذرية بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم، كلنا شهدنا على نفسنا، ربنا قال لنا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وقلنا بلى تثبت المنفي، ألست بربكم؟ بلى أنت ربنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحسن بعدين تيجوا يوم القيامة تقولوا ما كناش عارفين. لا، مفيش حد يوم القيامة هيعذر أبدا في الإيمان بوجود خالق. العقل والفطرة هي الرسول في هذا الأمر، وأنا متشدد جدا في هذه المسألة. طبعا في أئمة كتير يقولوا لا مفيش حد هيحاسب إلا بوجود، محدش هيحاسب على عدم اعتناق دين إلا برسالة ووصول رسول ونبي، لكن على عدم الإيمان بإله الكل سيحاسب. عشان هذا، عشان في عهد متخذ علينا في الدي ان ايه بتاعنا أن هناك إله وهناك خالق وأنه مستحق للعبادة. طيب إذن إحنا كلنا في داخلنا شهدنا على ربوبية الله. نرجع لـ 83 تاني كده. ربنا أخذ ميثاق بني إسرائيل في 8 حاجات، عد معي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أول واحد يبقى إيه؟ التوحيد. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني كل دول أيضا إحسان لهم. وقولوا للناس حسنا 6، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 7-8، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أول بند في الميثاق مع الله هو عدم الشرك بالله. لا تعبدون إلا الله، وبعدها وبالوالدين إحسانا. دايما تجد الأمر ببر الوالدين يأتي مقرونا بالعبادة مع الله، بعبادة الله. يعني عبادة الله وراء على طول بر الوالدين. يعني في سورة الإسراء ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على طول بعد عبادة الله وحده يأتي الأمر بالإحسان للوالدين. سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله برضو دايما يأتي الأمر بالإحسان للوالدين بعد الأمر بعبادة الله. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين هما السبب المباشر في وجودك، والله هو السبب الأول. السبب الأول حتى تعريف الإله عند الفلاسفة هو السبب الأول، سبب الوجود. الوالدين ربنا جعلهم السبب الثاني، السبب المباشر في وجود كل واحد فينا. الغريب هو إن الوالدين ممكن هما اللي يحاولوا مع أولادهم إنهم يكفروا بالسبب الأول. فالسبب الأول بيوصي بيهم وهم بعضهم يحاولوا يجعلوا أولادهم يكفروا بالسبب الأول اللي بيوصي بيهم. في سورة العنكبوت الآية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في العنكبوت ربنا وصى بيهم حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كفار، وبس بس لا تطعهما. لو حاولوا لو وإن جاهداك، لو عملوا مجهود كبير جدا عشان تشرك بيا ما تطعهمش فقط، لكن ما ترفعش صوتك عليهم. في سورة لقمان أوصى بهما أكتر كمان، حتى بعد ما اجتهدوا في إبعاد ابنهم عن الله. اقرأ في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تخيل هم بيقولوا لهم اكفر بالله، والله أثناء ما هم بيقولوا اكفر بالله بيقول لابنهم لا تطعهما بس ما تقطعهمش. صاحبهما في الدنيا معروفة، خليك معاهم في الدنيا، صاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى مين أرحم من مين؟ الأب والأم ولا الله سبحانه وتعالى؟ مين الأرحم؟ ده مش بس ربنا أرحم بابنهم، ده ربنا أرحم بيهم هم في الدنيا بالرغم من كفرهم ومحاربتهم لله، عشان ابنهم ما يعقهمش وما يشعروش بالجرح وما يشعروش بالألم بتاع عقوق الابن. بس الحقيقة امبارح جالي تدبر تاني في المسألة دي. الحقيقة دايما احنا نقول كده ان ربنا بيذكر البر بالوالدين دايما بعد عبادة الله عشان يثبت للناس اهمية البر بالوالدين. لا، وفي سبب تاني اهم، عارفين ايه؟ عشان يشير الى اهمية عبادة الله، انها اهم من الوالدين. لان بعض الناس ممكن يعصي الله ارضاء لوالديه، فربنا وضع هذا الترتيب عشان لا يطغى حب واحترام الوالدين ابدا على حب الله وتوحيد الله. فدايما تجد الامر بعبادة الله وحده، وبعدها يجي الامر ببر الوالدين. شفت بقى دي؟ احنا دايما بنلتفت ان بيجي الامر بالبر الوالدين بعد عبادة الله، يبقى ده بيورينا اهمية البر بالوالدين. بس مش بس كده، هي ولا مرة تأتي قبل عبادة الله. يبقى ربنا بيشير لاهمية عبادة الله اللي تأتي قبل الوالدين، صح كده؟ وامر ربنا بالاحسان الى الوالدين. قال ايه؟ خلينا نجيب الاية 83 تاني. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الإحسان من التحسين، يعني في شيء وانت كل شوية تحسنه، بالتالي الإحسان في زيادة مستمرة. صيام رمضان فرض، لكن واحد ابتدى يصوم اثنين وخميس كل أسبوع، دي زيادة، ده تحسين في العبادة، هذا إحسان، يوصل الإنسان لمرتبة الإحسان. فربنا فرض على المؤمن الإحسان للوالدين، مش التعامل، لا، الفرض على المؤمن هو الإحسان للوالدين. الإحسان اللي هو ما هوش فرض في حاجة، الإحسان ده إحسان، ده زيادة، لكن مع الوالدين هو ده الفرض، الإحسان هو الفرض، وليس التعامل معهم بما هو مفروض، لا، ولا بما يستحقه، لا، الإحسان. لهم لو كفار وبيجاهدوا الإنسان أنه يكفر ما يستحقوش حاجة دول، لكن لا، عشان هم والوالدين يستحقوا الإحسان معهم، الإحسان. سبحانك يا ربي. طيب، يبقى التعامل مع الوالدين مش أنك تعطيهم حقوق المسلم اللي بتعطيها لجارك، لا، التعامل معهم بإحسان، يعني منتهى الخضوع، منتهى الذل، تقبل كده إيديهم ورجليهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، يعني قريبك، قريبك له حق عليك أكتر من المسلم اللي مش قريبك. يعني عندك اتنين محتاجين وانت معاك 10 جنيه بس، ولو قسمتها بينهم مش هتشبع ولا واحد فيهم، فلازم تختار واحد منهم تديله 10 جنيه كلها والتاني بقى ايه ربنا بقى يسهله. تختار مين؟ هنا احياء علوم الدين جميل جدا، قالك تبحث عن الاتقى. طب لو الاتنين اتقياء او في نفس درجة التقوى، ابحث عن طالب العلم منهم. طب الاتنين طلاب علم او في نفس درجة طلب العلم، ابحث عن القريب منهم، لو فيهم واحد قريبك يبقى يستحق اكتر. ماشي، يبقى ربنا اوصى بالاحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، اليتامى لازم يكون لم يبلغ الحلم، يعني واحد ما بلغش لسه، لو واحد بلغ ما يعتبرش يتيم، لم يبلغ الحلم، وفقد العائل اللي بيكسب لقمة العيش بتاعه، فقد أبوه. في الإنسان، في البني أدمين، اليتيم هو من فقد أبيه، في الحيوان اليتيم من فقد أمه، لأن الأم في الحيوان هي اللي بتجيب لقمة العيش. ربنا وصى كثير جدا باليتيم وباليتامى وجعلهم من مصارف الزكاة، والرسول عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا في هذا الأمر، بيقول فيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة، دي اسمها السبابة إنها بتسب، والوسطى، دي اسمها الوسطى، وفرج بينهما كده. ماشي، ده معناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم البادي لانجوج وهو بيتكلم، والراوي بتاع الحديث كان لما يشوف لغة الجسد بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصفها في الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. كده خلص الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، ده كلام راوي الحديث، أيا كان مين الراوي، يمكن أبو هريرة، أنا مش فاكر. طيب، والمساكين، المسكين هو الأشد فقرا من الفقير، الفقير مفتقر، محتاج، محتاج، ممكن يكون عنده دخل بس مش بيكفيه. المسكين هو من أسكنه الفقر، بقى ساكن كده من كتر الفقر، يشوف العشرة جنيه بقى يطير من الفرحة. تمام؟ الوصية اللي بعدها: وقولوا للناس حسنا. معكش فلوس؟ طلعت تبيع على ذوي القربة ولا على اليتيم ولا على المسكين، وابوك وامك ميتين ومش هتعرف تحسن ايه، طب تعمل ايه؟ قول وقولوا للناس حسنا، ما سقطش عنك الفرائض، ادعوا الناس الى الخير، وقولوا للناس حسنا، مروهم بالمعروف، انهوهم عن المنكر، ادعوهم انهم يتأملوا في خلق الله، في ملكوت الله، قولوا للناس حسنا، خليكوا بوزيتيف، خليكوا ايجابيين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من ضمن معاني وقولوا للناس حسنا، انشروا البهجة، انشروا الروح الحلوة، انشروا التفاؤل عند الناس، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأقيموا الصلاة، ربنا أمرهم أنهم يقيموا الصلاة. إقامة الشيء يعني فعل الشيء كما يجب، إقامة الصلاة يعني في جماعة وبخشوع، دي إقامة الصلاة. وقيل إقامة الصلاة في حياتك، يعني ينصلح حالك بالصلاة، مش انت رايح جاي تصلي وحالك زي ما هو، برضو كئيب وبرضو بتتخانق مع الناس وبرضو حالك مش ايه، وعندك مشاكل مع جيرانك وعندك مشاكل مع زوجتك وعندك مشاكل مع اولادك وعندك، لا ما فين إقامة الصلاة. يبقى تقيم الصلاة في حياتك بان حالك ينصلح بالصلاة بفضل الله. الصلاة تحتوي على كل أركان، احنا فينا من أركان الإسلام. أركان الإسلام ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بني على، يبقى دي الأركان اللي مبني عليها الإسلام، دي معناه ان ده مش الإسلام، خلي بالك، دي الأركان المهمة اللي بي بي بي بيبنى عليها الإسلام، الأعمدة الأساسية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، أو حج البيت وصوم رمضان. طيب الشهادتين يكفي الإنسان يقولهم مرة واحدة في حياته وهو بيدخل الإسلام، خلاص. صوم رمضان ممكن يسقط عن الإنسان لو مريض فما بيصومش. الحج ممكن يكون إنسان فقير أو مريض فما يحجش، مش مكتوب عليه الحج، ما هو الحج لمن استطاع إليه سبيل. الزكاة ممكن إنسان فقير فما يزكيش أبدا في حياته، ما مش واجب عليه الزكاة. يبقى كل الباقي هو الصلاة، لا تسقط أبدا. فقير هتصلي، غني هتصلي، مريض هتصلي، صحيح هتصلي. الصلاة ما بتسقطش أبدا. ليه؟ لأنها بتحتوي كل أركان الإيمان الأخرى. الشهادتين بتنطق بيهم في كل صلاة عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصوم عن الطعام والشراب بيحصل منك في الصلاة، ولو أكلت أو شربت بتبطل صلاتك، يبقى بتصوم غصب عنك وقت الصلاة. الزكاة هي استقطاع جزء من المال والتضحية به لله. الصلاة بتمنعك من العمل وقتها، بتترك التجارة وتترك البيع وتحصيل المال أثناء الصلاة. هذا الوقت لو كنت اشتغلت فيه كنت هتكسب. فكأن الصلاة جعلتك تستقطع من مالك وتضحي به في سبيل الله، فبقت بتحوي الزكاة كمان. حج البيت، أنت تتوجه للكعبة في أي مكان في الدنيا وتتجه إليها بوجهك وبقلبك، فكأنك حججت البيت. وربنا يرحم شيخنا الشعراوي، لأن أنا واخد الجزئية دي منه الحقيقة، ومن أروع ما سمعت منه الحقيقة، إن الصلاة بتحتوي على كل أركان الإسلام الأخرى. اقرأ معايا 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، إيش معنى يعني الزكاة؟ الزكاة طلعوا من مكاسبكم الدنيوية جزء واشتروا بيه أخرتكم، اشتروا دينكم بدنياكم مش العكس. بدل ما كنتم بتشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فاكرين مبارح، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا ده انتم بتعملوا العكس. آتوا الزكاة يعني ايه؟ يعني اشتروا آيات الله بالدنيا، مش تبيعوا آيات الله بالدنيا. وآتوا الزكاة. فبعد ما ربنا أخذ عليهم هذا الميثاق حصل إيه؟ الكارثة. اقرأ 83، ثم اقرأ آخر 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. للأسف توليتم، أعطيتم ظهركم للميثاق اللي ربنا أخذه عليكم. التولي والإعراض معناهم قريب جدا من بعض، لكن التولي بيبقى بالجسم، ومن يولهم يومئذ دبرة، يعني يتدور في ميدان المعركة. فهناك من أوامر الله اللي الإنسان بيتركها فعليا بالفعل، ومن أوامر الله من يعرض عنها الإنسان بقلبه. فالإعراض يكون بالقلب والتولي يكون بالفعل. ثم توليتم بالفعل إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هم تولوا وأعرضوا، تركوها فعلا وهجروها قلبا. لكن شوف الإنصاف بتاع القرآن الكريم لا يعمم أبدا، قال إلا قليلا منكم، يعني عنصر الخير استمر موجود في القليل منكم. ودي موضوعية القرآن، القرآن بيعلمنا التفكير الموضوعي، إننا لا نعمم. ونشوف مثال آخر لما نوصل للآية 100 قريب، كلها 3-4 ثم نوصل للآية 100. ربنا بيقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أنت وقف أي مسلم في الشارع، اليهود مشهورين بإيه؟ بمخالفة العهود وعدم الوفاء بالعهود وبالوعود. ربنا بيقول فريق منهم. ما تعممش، ولا على اليهود تعمم كمان. إيه رأيك بقى؟ خليك موضوعي.

خلاص. فربنا دلوقتي بيخاطب اليهود بتوع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ودول. اقرأ بقى كده وحط في اعتبارك ان ربنا بيكلم دول. يلا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ربنا بيكلمهم بيقول لهم افتكروا لما أخذت الميثاق على آبائكم وأجدادكم أسلافكم. إيه الميثاق ده؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والملاحظ في هذه الأوامر كلها إنها هي تعاليم الإسلام اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم مش بيدعوكم محمد دلوقتي إلى أي دين جديد، ده هو نفس الدين اللي عندكم اللي ربنا أخذ بيه ميثاق على أسلافكم، بس في شوية تعديلات بسيطة وتصحيح لما تم تحريفه، لكن هو نفس الدين. فربنا قال لهم الأوامر اللي موجودة عندنا في الإسلام إنها ميثاق أخذوا على أجدادهم أصلا. ففي ايه يعني؟ ايه الغريب يعني؟ يعني اي حد في الدنيا تاني ممكن يقاوم هذه الدعوة الا انتوا بالذات. ده دين جاي بيؤكد ما عندكم. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. توليتم دي معناها يا يهود المدينة انتوا توليتم واعرضتم عن التمسك بميثاق الله لانكم لم تؤمنوا بمحمد ولا بالقرآن الا قليلا منكم. اللي هم مين؟ اليهود اللي أسلموا. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وده كان من أحبار اليهود يعني، كان حاخام رباي يعني، اسمه الأصلي حصين بالصاد، تصغير حصان، حصين مش حسين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه عبد الله، واسم حسين مش وحش على فكرة، وفي أحد الصحابة اسمه حسين برضه، أظن حسين عمران أو عمران حسين، لكن النبي سماه عبد الله لأنه يعني أحد أكبر حاخامات اليهود بقى اسمه عبد الله. وفي حديث صحيح، بصوا حديث حسن صحيح يعني أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، أن عبد الله بن سلام من العشرة المبشرين بالجنة. رأيكم بقى؟ والحديث في لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، كان بيموت وقعدوا، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان موجودين في مكانهم، اللي يبتغيهم هيجدهم، يعني بيحث على العلم والإيمان. يقول ذلك ثلاث مرات، وعاد قال لهم ثلاث مرات، وقال لهم والتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. نرجع لآية 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا الخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والقليل منهم دبال اللي هم لما يتولوا امثال عبد الله بن سلام واخرين، يعني كان في عدد مش كبير ومش صغير من الصحابه. اسد بن كعب القرظي ده كان من اغنياء بني قريظه، اسيد بن كعب القرظي اخوه، يمين بن عمير صحابي من بني النضير، صفيه بنت حيي بن اخطب امنا كلنا وتاج راسنا ام المؤمنين كانت يهودي، رفاع بن قرظه القرظي صحابي، ثعلبة بن سعية، أسد بن عبيد. ونلاحظ سبحان الله معظم أو يعني اليهود اللي أسلموا من بني قريظة اللي هم حصل معهم أكبر مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. وده بيفكرنا بانتشار الإسلام في الشعوب اللي بيحدث معها مواجهات. كلما اشتد الخطاب الإعلامي الظالم في بلد بيحصل رد فعل شعبي لهذا الخطاب الظالم، ويحصل تعاطف مع المسلمين، والتعاطف مع المسلمين ده يؤدي لسهولة اعتناق الإسلام أو لجرأة بعض من كان يفكر ومتردد. ومثلا أكثر وقت الأمريكان دخلوا فيه الإسلام كان بعد الحملة الإعلامية بتاعت 11 سبتمبر. أول شهر بعد 11 سبتمبر الأرقام كانت 10 أضعاف، ثم بدأت تنزل وترجع

0: للعادي بتاعها او ما رجعتش للعادي بعد كده، رجعت بقت عالية. في الدنمارك بعد أزمة الرسوم كان هولندا اللي هي فيه اكبر نسبة كراهية للإسلام، اكبر نسبة اعتناق للإسلام. المقدمة دي كانت مهمة علشان آيات حلقة بكرة بإذن الله، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطير.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
3: حول.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة تدور جميع خطب الجمعة التي سمعتها والتي ستسمعها اليوم والتي ستسمعها إلى آخر عمرك. غدا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى لا ريب بأنه سائلنا عن هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي رمضان ليذكر الناس وليقرب البعيد وليعيد إلى الدرب من شرد. تأتي أيام عشر ذي الحجة لتذكر الناس، لتعيد البعيد، لترجع إلى الدرب من شرد. الوقت مناسب، الأيام فضيلة، الليالي نيرة، لكي يترك الحرام من أقام عليه. لعل واحدا يقول: أنا ما عم بقدر أترك الحرام. هذه الأيام العشر مناسبة جدا، في الكون حدث يجري يعين من هو مقيم على الحرام أن يتركه إذا قرر أن يفعل، وأعانه الله على ذلك. الوقت مناسب جدا لكي يعود إلى فرائضه من شرد عنها ونسي، لكي تؤدي من النوافل ما استطعت، لكي تدعو الآخرين إلى الخير. إذا أتقنت هذه الأربعة أقسم بالله عيشك سعيد وموتك سعيد، سواء كانت شهادتك عالية أو شهادتك بسيطة، سواء كان مالك كثيرا أو كان مالك قليلا، سواء كنت في صحة أو كنت في مرض، سواء كنت أميرا أو كنت أجيرا، أنت في سعادة لا يعلم بها إلا الله، لأن الله عز وجل أمر بأن يحسن لمن أحسن. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والإحسان هو ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث، يعني ما تكلم كلاما فاحشا، ولم يفسق، لم يعص الله ويخالف أوامره، رجع كيوم ولدته أمه، يعني من دون ذنوب. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم. عنوان خطبة اليوم: أجر كأجر الحاج. أيها الإخوة، في أيام العشر المبارك يسير ركب الحجيج إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وتطير أفئدة من لم يستطيع الحج لتطوف مع الطائفين، وتسعى مع الساعين، وتشرب ماء زمزم مع الشاربين، ترجو الثواب الذي ناله الحجاج والعمار، وتحن إلى البيت العتيق وتلك الديار. بينما كنت أطوف بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أعمالا صالحات يرتب عليها النص النبوي الشريف أجورا كبيرة كأجر الحاج والمعتمر، فأحببت أن أقدمها لكم لنجتهد في هذه الأعمال، أعمال لها أجر كأجر الحاج والمعتمر. نجتهد في هذه الأعمال خصوصا ونحن في اليوم الأول من أيام العشر المبارك من ذي الحجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأبو داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحات في هذه الأيام أجرها كبير. وإليكم هذه الأعمال وتلك الأجور التي تشبه أجور الحاج والمعتمر. أولا، حضور مجلس علم في المسجد. روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، كان له كأجر حاج تام حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. فرصة مناسبة يا أخوان، لازم تحضر درس، وبين قوسين، في مسلم ما بيحضر درس؟ في طبيب لا يلتحق بكلية الطب وبعدين بيصير طبيب؟ مستحيل. في نجار ما بيتلمذ على أيدي النجارين وبيصير نجار؟ مستحيل. في مهندس بيصير مهندس وما بيلتحق بكلية الهندسة؟ مستحيل. وإذا في واحد قال بأنه أنا مهندس وما التحق بكليات الهندسة، ولا أجيز من ولا شيخ من شيوخ الهندسة، ماذا يفعل به؟ يوضع في السجن. الدول تضعه في السجن لأنه إما مجنون وإما مؤذي. في مسلم ما بيلتحق بمدرسة الإسلام، إذن كيف صار مسلما؟ يا ترى بيت الحكيم كلهم دكاترة هدول، وبيت النجار كلهم نجارين؟ يعني بس لأنه اسمه حكيم صار طبيب مبروك، بس لأنه اسمه محمد صار مسلم؟ خلص أنا محمد وأبي محدين أكيد مسلم أنا، يعني أنا من بيت الحكيم أكيد دكتور، لو طلعت من بطن أمي هلا طبيب حكيم أنا يا رجل. يا أيها الإخوة، صار المسلم مسلما بالهوية، أصول دينه أحيانا لا يعرفه، يقع في كبائر كبيرة ثم يقول لك عن جد حرام؟ والله ما بعرف. بسب الدين، صار في مسلم بسب الدين. اعجبوا من هذا يا أيها الإخوة، لا يتصور في عقل عاقل أن يكون هناك مسلم بسب الدين، لا يتصور، ما ممكن أن يتخيل امرؤ أن مسلما يفعله. لكن يا حصرتي، لأن المسلم ليس له مجلس علم، وليس له شيخ، وليس له مربي، وليس له مسجد ينتمي إليه، فصارت تصدر منه هذه الطامات وهذه البلاوي. يا أيها الإخوة، نحن في عشر ذي الحجة، إذا لم تتغير أنت ما حد يستفيد من عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة من أجل ترجع كيوم ولدتك أمك لأجل أن تتغير. أما إذا عاد هذا الذي الله عز وجل جعل صفحته جديدة، عاد لنفس الطريق، إذا ما في فائدة. هو يوسخ ثوبه وينظفه، يوسخه وينظفه، يوسخه وينظفه، الله يستر ما يموت وثوبه وسخ. عمل لك به كأجر حاج تام حجته أن تغدو إلى المسجد فتتعلم خيرا أو تعلم خيرا. ثانيا، من الأعمال التي لها أجر كأجر الحاج صلاة الفريضة في المسجد. ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. لا ينصبه يعني لا يقيمه إلى الأمر إلا صلاة الضحى. فأنت إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة في المسجد كأجر الحاج. لما؟ لأن الصلاة عماد الدين، لأن دينا لا صلاة فيه ليس بدين. المشركون ما كانوا يتخيلون، عبادة الأصنام، ما كانوا يتخيلون أن يكون دينهم بلا صلاة، حتى قيل لأحدهم: إن محمدا يأمر بالصلاة، قال: دين لا صلاة فيه لا خير فيه. معقول؟ مش معقول في دين على وجه الأرض ما في صلاة؟ معقول في مسلم ما بيصلي؟ بعدين بيقول لك يستولي عليه الشيطان، يقول لك الدين بالأخلاق. والله عجيب، كأنه يريد منا أن نغير القرآن الكريم وأن نمحو قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، سنمحوها لأجله هو. الدين المعاملة، من قال لك يا أيها الأخ؟ والله هذه من وساوس الشيطان، يضحك عليك. الدين صلاة يا رجل، عماد هذا الدين صلاة، ثم الدين معاملة، ثم الدين أخلاق. لكن دين لا تقف به وأنت عبد بين يدي ربك، لا تسجد فيه لله تعالى، لا تخضع لأوامره، أي دين هذا؟ على كل الأحوال صلاة الجماعة في المسجد كأجر حاج. ثالثا، صلاة الفجر جماعة وذكر الله تعالى بعدها إلى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في رواية الطبراني: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يقدر يصلي الضحى، كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رابعا، الأذكار عقب الصلوات المفروضات. أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الغنى، ذهبوا بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، مع المصاري بيطلعوا على الحج، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. نحن فقراء، ما معنى؟ لا منقدر نحج، لا نجاهد بالمال، ولا نعتمر، ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، كنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بمثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وبالتالي العلماء قالوا التسبيح بعد الصلاة إما سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 بعدين الحمد لله بعدين الله أكبر، وإما سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. خامسا، أعمال لها أجر كأجر الحاج: بر الوالدين. أخرج الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. قال: هل بقي أحد والديك؟ قال: أمي. قال: فأبلي الله عذرا في برها، يعني أعطي الله عذرا في برها. إذا الله سألك أنت كنت برا بأمك، قل له نعم، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. إذا أرضيت أمك فاتق الله وبرها. بر الوالدين يا شباب أجر كأجر الحاج. سادسا، قضاء حوائج الناس. في شعب الإيمان للبيهقي عن علي بن حسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، اذهب معي في حاجة إلى فلان. قال: فترك الطواف وذهب معه. فلما ذهب قام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت معه؟ قال: فقال له الحسن: وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في حاجة لأخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى كتبت له عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. فأن يقضي أحدنا حاجة لأخيه، خاصة إذا كان هذا صاحب الحاجة أبوك، خاصة إذا كانت أمك، أخوك، أختك، قريبك، جارك، على كل قضاء حوائج الخلق له أجر كبير، لأن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. سابعا، التبكير لصلاة الجمعة. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة. فالحجة التهجير للجمعة، تهجير يعني التبكير، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. كانوا يا أخوان ما يخرجون من المسجد يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة العصر، وربما بقي أحدهم في المسجد إلى مغرب يوم الجمعة ينتظرون الساعة التي تجاب فيها الدعوة، إذ ربما تكون بعد صلاة عصر يوم الجمعة، وربما تكون عند غروب شمس يوم الجمعة، وربما كانت عند دعاء الخطيب، وربما كانت بعد صلاة الجمعة. على كل الأحوال تبكيرك لصلاة الجمعة يكتب لك حجة. ثامنا قبل الأخير، أعمال لها أجر كأجر الحاج. رعاية الزوجة زوجها وطلبها مرضاته. روى ابن مندى والبيهقي وابن عساكر وغيرهم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. قلت له: أنا عم بحدثك باسم النساء عموما. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وصدقناك، وآمنا بالإله الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المريض وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وعزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ يعني هي هذه المرأة تفكر أن تنافس في الخير، تريد أجرا كأجر الرجال أو أسبق من أجر الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد التفت إلى أصحابه بوجهه كله قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله لا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال له: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، يعني تعدل الجمعة والجماعات والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني تودد المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. الله يرضى عنهم، كان عندهم فهم، هي تريد الأجر الكبير، والنبي قال بها الطريقة تأخذ الأجر. قالت: الله أكبر الله أكبر، فرحت. تاسعا وأخيرا، أعمال لها أجر كأجر الحاج: عون الحجاج ورعاية أهلهم في غيبتهم. أخرج النسائي في الكبرى عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا من جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجر الحاج من دون أن ينقص من أجر الحاج شيء. أيها الإخوة، هذه تسعة أعمال تعدل الحج في الجزاء لا الإجزاء. فتعالوا نري الله من أنفسنا خيرا في هذه الأيام، ولنعمل بما استطعنا منها: صياما بالنهار وقياما بالليل وكثرة الصدقات وإتقان الفرائض وانشغال بالعلم النافع وبذكر الله تعالى وقضاء حاجات الخلق تقربا إلى الخالق وبر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية الأزواج والزوجات، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرم من النفحات والعطايا والبركات. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرم إلى المناسك والمشاعر سالمين آمنين، وردهم إلى أهليهم مأجورين مبرورين، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين، وعجل لفلسطين بالفرج بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقلنا أن الويل هو الهلاك، والمبالغة فيه ويلة، كما يقولون داهن وداهية، فإن أرادوا أن يبالغوا يقول داهية دهياء، يجيبوا لها وصف بالتأنيث. كلمة يا ويلي أو يا ويلتا حين تقال تنصرف لمعنيين. المعنى الأول أنك تنادي الهلاك أن يحضر، لأن ما أنت بصدده فوق أن يحتمل، ولا يريحك منه إلا الموت. وقلنا المتنبي قال إيه، ولذلك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني يا ريتهم يموتوا. طب هو لما يقول يا ويلتا، هي هتيجي للويلة دلوقتي؟ لا، ده انتهت المسألة. وبعد ذلك تأتي أيضا لمعنى التعجب، معنى التعجب من أمر الأسباب ما تعطيش. واحنا قلنا ان فيه فرق بين عطاء الاسباب وبين عطاء المسبب. عطاء الاسباب لو ظل هو المتحكم في نواميس الكون، يبقى معنى ذلك ان الحق سبحانه زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، فقلق الاسباب والنواميس وتركها تايه تتحكم. نقول له: لا، طلاقة القدرة خلقت الأسباب، ولكنها تأتي لتثبت ذاتية القدرة وقيومتها، فتقول: توقفي يا أسباب. إذن فهناك أسباب وهناك مسبب. الأمر العجيب أن الأسباب لا تعطي هذا، فحين يغفل الإنسان عن المسبب يتعجب، ولذلك يرد إلى الأصل الذي لا يتعجب منه. شوف بقى سيدنا إبراهيم لما جه الضيوف وقدم لهم الأكل ورأى أيديهم لا تصل إيه نكرهم، وأوجس منهم إيه خيفة، وقعدت المسألة. وبعد ذلك إيه، وامرأته قائمة فضحكت، مش كده؟ فبشرناها بإيه ومن وراء إسحاق، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. يعني الأسباب لا تعطي الأسباب، فردت للمسبب. الأسباب لا إيه، أتعجبين من أمر الله؟ أنت تعجبي من أمر الأسباب، إنما حين تصير الأشياء إلى الله. طب ما هو سيدنا زكريا قال كده برضو. طب سيدنا زكريا حينما رأى السيدة مريم وهو الذي كفلها ويجيب لها مطلوبات ومقومات حياته، مش بقى يجد عندها أشياء ثم سألها: أن لك هذا؟ طب مدام هو اللي كفلها، يقوم يقول: أن لك هذا، يبقى لازم شاف حاجة هو ما جابهاش، مش كده؟ أم قال لها: أن لك إيه؟ قالت إيه؟ راحت رد عجبه، قالت له: إيه فوق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي للأسباب. قال: وستين مريم هي اللي تقولها، اللي لسه صغيرة وقاعدة فيه. طيب بتقولها، ده تمهيد خلاها هي اللي تنطق بها، عشان احنا قلنا سابقا ستتعرض الى مسألة لا يمكن ان يحلها الا المسبب. هتولد من غير رجولة، مسألة عجيبة، فلازم هي اللي تفهم وتنطق وتقول ايه ما من عند الله ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب. قول لها طب افتكر انك انت اللي قلت الكلمة دي بقى، عشان لسه جاي قدام حاجة الصلاة. قال وهي اللي تعلم مين؟ سيدنا زكريا. ولذلك شوف بقى، شوف اشارة القرآن هنالك ساعة ما سمع ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، قال هنالك دعا زكريا ربه. الساعة ما سمع دي يعني بقى هي ما كانتش عنده الحكاية ان ربنا قال لك، لا، فيه فرق بين حكم يكون في حاشية الشعور وحكم يكون في بؤرة الشعور. الحالة دي خلت الحكم فين؟ في بؤرة الشعور. أم قال هنالك دعا زكريا ربه، قال لا طب ما كان يدعمني الأول. قال لك لا، هو ماشي ويا الأسباب، ورتابة الأسباب قد تزهل عن المسبب. فقال لما سمع منها يرزق من يشاء بغير حساب، قال طب ما ندخل من الحته دي بقى. قال له انا عايز بقى ذريه بقى. ام ربنا بشره بانه هيجيب ذريه، ام لما بشروا انه هيجيب رجع تاني. انا يقول يا انا راجل، ما انا شيخ وامراتي عاقر، طب ما انت اللي طلبت ومن يرزق من يشاء بغير حساب، هنرجع برضه تاني في الكلام، ترجع تاني. يرزق من يشاء بغير حساب. قال ايه؟ شوف الرد بقى من السمت، كذلك قال ربك. ما تقعدش تلفلي في الاسباب والمسببات بقى وبتاع، كذلك قال ايه؟ ربك. يبقى الاول من مين؟ من مريم، يرزق من يشاء بغير حساب، طلاقة القدرة فوق الاسباب، خلاص. وبعدين سيدنا زكريا يلقطها منها ويطلب، فلما يبشر يقول الله ازاي هتيجي، طب ما انت اللي طالب. وبحيثيته يرزق من يشاء بغير حساب، تقوم تقول برضو ان يكون وانا وانا وانا وانا. طب كذلك قال ربك، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبعدين بقى دي كلها مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا اللي كفل لها. ليه؟ لان سيدنا زكريا هيبقى عنصر، لانها لما يحصل منها اللي هيحصل وبعدين تولد من غير ما يكون لها راجل وبتاع، وهو ده اللي كفيلها، يبقى مين اللي يتعور في الحكايه دي؟ مساله صعبه شويه. يوم قال هو تيجي له لمليه اول، وبعدين تيجي له، وبعدين تيجي ايه؟ تيجي لها هي، عشان لما تيجي تبقى ايه. طب ولماذا هذا التمهيد؟ ام قال لك لان كل خرق الاسباب وخرق النواميس وخرق السنن جاءت في غير العرض، لكن عندها هي سيكون ذلك في العرض، وده أقدس شيء بالنسبة للمرأة، فلازم يبقى لها التمهيدات دي كلها. إذن أمر عجيب يعني لما قال كده، ما تعجبيش من أمر مين، إنما نعجبه من أمر إيه؟ من أمر الأسباب. يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. اسمع بقى كلمة أعجزت دي وموقع الألائي. كلمة أعجزت يعني كأن عملية الغراب دي بينت له انه ايه؟ ما عرفش حاجة عاملها الحيوان الغراب، بس مش شطار لتقتل فخوك، طب ايه حاجة ايه ما فهمتهاش، والغراب هو اللي بيعلمها. شوف العجز، هناك قدرة الايه؟ انه يقدر ويقتل ويعمل. الله الله الله الله. يبقى قال اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، تبقى ما يقولهاش الا بعد ايه؟ الا بعد معنى نفسي يجي في نفسه. طب هو قدر على اخوه قتله، وبعدين ما عرفش الحكايه الثانيه دي، اللي يجي الغراب يعلمه، ايه الخيبه دي؟ يبقى فاصبح من الايه؟ من النادمين. من النادمين. الا نعلم ان الندم توبه؟ صحيح، الندم توبه، انما هو ما تابش، ما اعتبرهاش ربنا، مع ان ربنا اللي قال عليه فاصبح ايه؟ يعني ربنا اللي حكم فاصبح من الايه؟ الندم. قال لك لا، هناك فارق بين ندم وندم. طب ما هو واحد شرب كاس خمر واجترأ على حدود الله وشرب الخمر، وبعدين شرب الخمر بالقرشين اللي كان طالع يجيب بهم التموين، فلما جه يروح كده ما لقاش جاب التموين والعيال، ام ندم اللي شرب الخمر؟ هو ندم على انه عصى ربنا ولا ندم على انه؟ ندم مرفوض. ولا شرب الخمر كده وبعدين هو ماشي بوقاره كده وهندامه والناس بتحترمه، وبعدين طلعت البتاعة تقيلة شوية فنزل في الأرض واتدرمغ ولقى نفسه كده، أنا عملت العملية دي، ما هو ندم، هو إنما هل ندم لأنه عصى؟ أم ندم لأنه درمغ؟ درمغ. يبقى الكلام ده فأصبح من النادمين على خبط إنه معرفش الحاجة اللي هي يعرفها الغراب، فأصبح من الإيه؟ من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل إيه؟ كلمة من أجل، إحنا نعرف إن من أجل يعني إيه؟ بسبب، يعني علشان، مش كده؟ طيب كلمة أجل دي في اللغة معناها أجل شرا يؤجل أجلا، يعني جنى جناية، يعني من أجل ذلك، يعني من جرير ذلك، من جناية، من هذه الجناية شرعنا إيه؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. يبقى لما تسمع من أجل هتقول بسبب ذلك، مش كده؟ ومن وبخاطر ذلك وعلشان ذلك، مش كده؟ وجرير ذلك وبهذه الجناية عملت كذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. الله، هذا الكتب خاص ببني إسرائيل. بعض العلماء كان قال إيه؟ قال إن ابني آدم ما هم ماشي، هم أولاد آدم مباشرة، ده هم من الذرية وهم من بني إسرائيل. هنقول له بأدب يعني، يقول له يا أخي هل فضل لحد من هو إسرائيل أولا لنسب ليه إسرائيليين؟ هو يعقوب. يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. إبراهيم يوصل لنوح ب11، مش كده؟ كويس. وبعدين يوصل لمين؟ لشيس. وبعدين يوصل لآدم. إيش بقى يعني؟ فبقى أكن أيام إسرائيل لحد أولاد يعقوب ما كانوش يعرفوا يدفنوا الميت. لا، مدام فبعث الله غرابا يبحثوا الأرض، يبقى دي دليل على أنها أول إيه؟ أول دفنة. وبلاش الحكاية بتاعتك دي. هو خدها ليه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. نقول له لا، طب وش معنى جاب بني اسرائيل هنا؟ قام قال لك لان بني اسرائيل اجترأوا مش على قتل النفس، على قتل النفس الهادية، ليه النبوة. شوف بقى اللي بيقتل الانبياء ده يبقى ايه بقى يعني. يبقى اذا ادي التخصيص بقى، القتل ممكن طيب، انما النفس الهاديه اللي جايه دي بيقتلوا انبيائهم. ام قال لك لا، لان الانبياء بيجوا ليه؟ الانبياء ياتون نموذج تطبيقي لمناهج حتى يلفتوا الناس الى ان من الممكن للبشر ان ينفذوا منهج الله. صحيح ما بيجيبوش شرع جديد، بيمشوا على شرع مين؟ اللي قبلهم. انما بيجوا نموذج ايه؟ نموذج تطبيقي، نموذج ايه؟ سلوكي. يقوم ازاي يقتلوهم؟ ام قال لك لان الخير حين يصنع الخير والشرير لا يقدر على ان يصنع الخير تتولد فيه نفسه حفيظة على فاعل. ايش معنى ده يعني؟ الله، لانه كل ما يعمل خير يلزعه، يقوم يبقى من مصلحته انه ايه؟ انه يزيحه من قدامه، لان ده اللي بيخلي ايه؟ بيخلي منهجية الإيمان تتضاءل. اشمعنى ده يعني اللي بي؟ فالأنبياء مدام نموذج تطبيق كانوا يعملوا إيه؟ والكلام ده كان زمان بقى، ولذلك احنا كنا قلنا هناك فلما تقتلوا أنبياء الله من قبل، مش كده؟ احنا قلنا في حتة من قبل دي يعني القرآن جايبها لحكمة. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود معاديينه وهم كانوا بيقتلوا الأنبياء، يمكن البشرية تهب بخاطر عليه انه إيه؟ يقتلوا. مش كانوا برضو بيحاولوا يقتلوه؟ يقتلوه. طيب وهم يمكن برضو تحدثهم نفسهم كما حدث، وحبوا يلقوا الحجر وحبوا يعملوا السم وبتاع. انما شوف كلمة من قبل، فلم تقتلوا انبياء الله ايه؟ يعني الكلام ده كان زمان، لن تمكنوا من الان من الانبياء، خلاص انتهت المسألة. فاذا حق سبحانه وتعالى قلنا ايه يا سيدي؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف الوحدة الإيمانية بتعمل من المجتمع الإيماني رابطة زي النبي ما قالك البنيان ايه يشد بعضه بعضا. واياك ان تنظر الى مجترئ على غيرك بالباطل وتقف مكتوف الايد. ليه؟ لان الوحدة الايمانية تجعلكم ايه كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. فاياكم ان يقتل واحد واحد والباقي يفضل ايه، نقول له لا، لازم تقابلها على انه قتل الناس ايه جميعا، قتل الناس ومن احياها فكأنما اذن دي وحدة ايمانية. الذي يعتدي على واحد كأنه بيعتدي على الايه على الكل، واللي بيسعف واحد وينقذه من مهلكه كأنه بينقذ مين الكل. وفي التوقيع التكليفي كده برضه، الذي يقتله واحدا يبقى عليه لعنة الله وعليه غضب ويعذبه ربنا، مش كده كل دي؟ طب ونقتل الناس اجمعين، طب ما هي العقوبة هي، طب ما هو لما يقتل الكل زي ما يقتل ايه زي ما يقتل واحد. ان نظرت اليها من ناحية الجزاء فالجزاء ايه، فالجزاء واحد ومن احياها

الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مش كده؟ مثلهم بايه؟ القائم على حدود الله عشان يحافظها والواقع في هذه الحدود بيكترئ عليه. قال لك كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم وبعضهم، طب فكان الذين في أسفلها إن أرادوا الماء يعملوا إيه؟ يصعدوا ملال إيه؟ للي فوق عشان يطلعوا على سطح السفينة ويدلوا الإيه؟ الدلو ويخدوا المية. أما قالوا طب وإحنا إيه التكلفة دي ونطلع وننزل ونعمل الحكاية؟ ما إحنا نيجي تحت كده قبلنا في المية ونخرق إيه؟ خارق وناخد مية وخلاص وتبقى. فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك مثل الواقع القائم على حدود الله والإيه، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لك لا تنظر إلى أن نفسا قتلت نفسا بغير حق، ولكن انظر إليها كأن القاتل قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن الناس جميعا مستوون في حق الحياة، وما دام قد اجترأ على واحد يبقى ممكن يجترئ على الباقي، أو إنه يبقى أسوة. يبقى إيه؟ أسوة. وما دام أسوة يبقى يسن سنة واحد يزعل من واحد يروح قتله، يجي برضو التاني يقول لك فلان كان راجل وصار لك مش عارف إيه وقتل، يبقى يقتل ولا لا؟ تفضل مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ تبقى من سن سنة إيه؟ حسنة فله، ومن سن سنة إيه؟ سيئة. إنه من قتل نفسا، شوف الاحتياط والدقة والقيل، نفسا يعني القتل بغير نفس. إذن فنفس بنفس يبقى لازم تيجي. لو بالله لو أن بقى تشريع كده بشري يمكن كان تمر عليه كده وبعدين يبقى استدركه في شرح ولا في تعديل ولا بتاع، إنما المشرع الأعلى يقول لك لا، قتل نفسا بغير أو فساد في الأرض. وقتل نفسا بغير، فكأن من قتل نفسا بنفس أو بفساد في الأرض لا يقال عليه أنه قتل الناس جميعا، بل أحيا الناس جميعا. ليه؟ قال لك لأن تجريم أي فعل، احنا عندنا قلنا أن التجريم معناها أن ينص على أن هذا الفعل جريمة، وبعدين نوضع للجريمة دي عقوبة. ما يمكنش انك انت تيجي الواحد عمل حاجة وتقول له انا اخذك بها واعاقبك عليها من غير ان يكون هناك نص بان هذا العمل جريمة. ولذلك يقول لك لا ايه، لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم، لا عقوبة الا ولا تجريم الا بنص. يعني قبل الحاجة نقول ان دي جرائم، اللي يعملها يبقى كذا، وبعدين نرتب عليها الايه العقوبة. ساعة ترتب العقوبة على الجريمة، أو ساعة يجرم فعل ويذكر في ريح العقوبة، ما المقصود من المشرع؟ إيه قصد إيه؟ هو قصد بس إن اللي يعمل نعاقب، ولا بنفزع العقاب علشان قبل ما يعمل أي واحد جريمة يشوف هي إيه؟ آه، يبقى بدنا نمنع الجريمة ولا عايزين إيه؟ يبقى بدنا نمنعها. يبقى لما قالوا كده في الابيات في الكلام البشري القتل انفى للقتل، يعني لما شرع القتل بده ينفي ايه؟ بده ينفي القتل، بس مش زي ولكم في القصاص حياه، ولكم في الايه؟ لان اي قتل انفى للقتل؟ القتل الابتلائي؟ لا، القتل القصاص. قتل الايه؟ قتل القصاص. يبقى برضو الاسلوب البشري فاتته حاجه. القتل أنفى للقتل؟ لا يا أخوة، مش مطلق قتل أنفى للقتل، ده القتل اللي ينفي القتل هو قتل الإيه؟ هو قتل القصاص بغير. طيب فكأنما قتل من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحنا قلنا أن أحياها دي لها كم معنى؟ معنيين اثنين. احياها يعني ابقى فيها الروح اللي بتحرك الماده. طب والحياه الثانيه برضو مش برضو احياها برضو؟ استجيبوا لله وللرسول ايه اذا دعاكم لما ايه يحييكم، برضو الحياه الثانيه تيجي هنا ولا لا؟

0: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما هو الفساد؟ الفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته، إخراج الصالح عن صلاحيته. يبقى المطلوب منا إيمانيا أن الصالح بذاته أخليه صالح، إن استطعت أن أزيد صلاح أعمله، ما استطعتش أخليه على إيه؟ أخليه على إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا البير اللي بيجيب المية ما جيش أردمه أو أرمي فيه قذرات، إن استطعت أنني أطم يعني أعمل له إيه؟ سياج سور كده عشان الطين ما ينزلش فيه، عشان ما يتردمش، علشان كذا. يبقى إن استطعت أنني أخذ شفط المية منه وعليها وأوديها البيوت عشان ما فيش الناس تتعب وتروح لحد البير، يبقى ده اسمه زيادة الصلاح إيه؟ يبقى إذن الفساد هو ما يخرج الصالح عن إيه؟ عن صلاحه. فساد في الأرض. هي الأرض إيه؟ مدلول الأرض إيه؟ مش هي موطئ البشر؟ موطئ البشر. ساعة ما يقول فساد في الأرض يبقى معناها أن الفساد عائد على كل مظروف في الأرض، كل مظروف في الأرض. طيب أول مظروف في الأرض أو السيد إيه؟ الإنسان. طب ما هو لما نفسد فيه يعني نقتله، أو قال لي إيه؟ أدي القتل. يبقى إذن الفساد هيجي في حاجة تانية بقى، الفساد هيجي في حاجة إيه؟ يبقى في الأكوان الأخرى أو الأجناس الثانية اللي هي إيه؟ حيوانات، نباتات، جمادات. طب وأنا أفسد في دي إزاي؟ أم قال لك أن تخرجها عن مستحوذها ملكية. يعني واحد ماشي كده ببضاعته ولا حاجة، وبعدين يا جماعة يروحوا إيه واخدين مواشيه اللي بيتاجر فيها ولا اللي بيسرح بيها، ولا ياخد مثلا الثمار اللي معاه، ولا ياخد عناصر جمادية جايب من المنجنيز ولا حديد أي حاجة. الله. إذن فالفساد نوعان، فساد في الأرض. نشوف إيه اللي مظروف في الأرض. المظروف في الأرض السيد وهو مين؟ الإنسان. والفساد فيه نعمل فيه إيه؟ نقتله. نقتله أدي واحد. طيب ما يصح برضو إننا نعمل فيه اختلال أمن نفسي، اللي هو القلق والاضطراب والخوف والمش عارف إيه، الرعب. ولذلك هو سبحانه جلت قدرته امتن على قريش بإيه؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عايزين حاجتين اتنين. يبقى الفساد برضو تفزيع الناس، برضو ترويعهم. تفزيع الناس وترويعهم قسمين، قسم تفزع فيه من لك عنده سأر أو ضغينة أو بغض، وأن تفزع قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئا. اللي بيعتدي على واحد والواحد ده بينه وبينه تار او مشكله او عداوه او بغضاء، ده ما بنسميش ايه؟ خارج على الشريعه. هو خارج على الشريعه بالنسبه الى العدوان. انما الثاني اللي بيروح يعتدي على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء، اهي دي الحرابه بقى. بيطلع يعمل ايه؟ مش بيخوف زيد ولا عبيد، بيخوف ايه؟ كل واحد ماشي بيخوفه عليه، على نفسه يديله القلق والرعببة، على ماله، والمال ده صالح بأنه يكون ايه؟ من جنس الحيوان، من جنس النبات، من جنس الايه؟ من جنس الجمال. ولذلك اللي دي يسموها ايه؟ حرابة. هتيجي لها آية مخصوصة، هتيجي لها آية مخصوصة. يبقى الفساد في الأرض معناها فساد إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض، والمظروف في الأرض سيده الإنسان، والإفساد فيه إما بقتله وإما بإهاجته وإشاعة الإيه؟ الرعب فيه، وإما بشيء إيه؟ من مملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية، زي الزروع، زي الحيوانات، زي الجمادات، زي أي حاجة. هذا الفساد في الأرض. قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأن الفساد في الأرض يؤهل لقتل النفس. يعني ايه؟ قتلها بنفسه، ادي واحد، قتلها بغير فساد في الارض، انما قتلها بافساد، تبقى وارده ولا مش وارده؟ يبقى الافساد في الارض برضه معمول له ايه، بس هناك فارق بين ان يقتل قصاصا وبين ان يقتل حدا من المشرع. ولذلك عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش، عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش. او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني اذا ده التجريم وصل ولا مش وصل؟ وصل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. معنى مسرف يعني ايه؟ متجاوز الحد. معنى متجاوز الحد يعني لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه في الوجود، بل يحاول أن يكون مسرفا ليخرج بذلك عن قدر إمكانيته في الوجود. في الأرض لمسرفون. احنا قلنا ان مثلا الرجل المرابي، طب المرابي ده بيسلف واحد 100 جنيه، ومعنى يسلفه 100 جنيه يعني انه ذوك محتاج، ومعنى ان عنده 100 جنيه يقرضها لغيره يعني فيضة. يا اخي كيف تطلب ممن لم يجد انه يدي من وجد ازيد مما اعطى؟ ده هو مش لاقي الاصل تقوم تطلب منه، يبقى ده اسراف ولا مش اسراف؟ يبقى اسراف. يبقى كان يكفي ان هو ياخد ايه؟ كان ياخد حقه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض الفساد اللي هو ده، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هي الحرب؟ أولا الحرب معناها أول حاجة فيها الاستيلاء. معنى ناس بيحاربوا ناس إن دول عايزين يستولوا على أماكنهم على أشياءهم على خيراتهم على هذه أصل الحرب. طب وحاربون الله، إحنا نفهم الحرب بالطريقة إياها دي، والله غيب. قال لك ومحاربته غيب ايضا. اول حرب لله انك تعوز تستولي منه على سلطانه. ازاي؟ ام قال لك سلطان انه مشرع سلطانه، فان حاولت ان تشرع انت يبقى بدك تستولي على حقه في التشريع وتخدمته. هذه اول حرب لله. يبقى اذا الذين يحكمون بغير ما انزل الله يلتفتوا لنفسهم شويه، لأن المسألة مش إحنا وهم، لا المسألة هم وربهم. يبقى هذه أول حرب لله. خلاص. طب ورسوله؟ قال لك الرسول ده له وضعين، الله غيب، إنما الرسول كان مشهدا من مشاهدنا في يوم من الأيام وحورب ولا لا حرب يعني بالحرب بالسيف. إحنا ما شفناش حد بيحارب ربنا بالسيف كده، لا ده علقه. يبقى حرب ربنا إيه؟ نعمل إيه؟ نستولي منه على خاصيته في التشريع، خاصيته في وضع المنهج. طب ورسول الله؟ قال لك رسول الله كان له امرين، امر كان مشهد فيه وكان ياما حربوه بالسيف، يبقى فيه القسم ده. ولما انتقل الى الرفيق الاعلى اصبح حربه ايه؟ كحرب الله. ناخد السلطه بتاعته التشريعيه الثانيه ونقول لا نشرع ايه، وما فيش ضروره للرسول ده، وناخد بس ان كان يعني حتى نص ونص، يعني يقولك ناخد من كلام ربنا بس، زي ما الموضة اللي حصلة دلوقتي يقولك بيننا وبينكم كتاب الله وبس، وهو ما فيش غيره. هنقول له بس يا اخوان انت صليت ولا ما صليتش؟ يقول لي صليت. اقول له صليت المغرب كم ركعة يا اخوي؟ هيقول لي 3. اقول له جبتها منين يا حلو؟ بتطلع زكاة قد ايه يا حبيبي؟ لما قال بطلع 2.5. وجبت ده من 2.5 دي يا اخويا؟ طب وحجيت ازاي يا حج فلان؟ تحج ازاي؟ اذا ده النبي له مهمه. النبي له مهم. يبقى ان حاربته ان زي ما حاربت ربنا هتحارب مين؟ النبي. وتحارب النبي فيما ايه؟ فيما ترك من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. ونقول حديث كتير ومش عارف. يقول لك يا اخي النبي قعد كم سنه يدعو؟ 23 سنه. 23 سنه كلامه حديث، كل كلمه طلعت من بقه حديث. ده لو كنت هتحسب بس الكلام بس يطلع قد ايه؟ واحد بيتكلم 23 سنه. ده احنا زهقنا من ناس بيتكلموا 3 4 سنين ومجلدات قد كده. قال لما يقول لك لا الحديث ده مش عارف الحديث 23 سنه بيتكلم، يبقى كل كلمه منه حديث. ادي واحده. وكل فعل فعله حديث. ايه يا اخوان؟ الله. وكل كلام سمعه واقره من الغير حديث، وكل فعل فعله الغير امامه واقره ولم يعترض عليه حديث. قولوا له تطلع الاحاديث دي قد ايه بقى؟ مستكترين شوية الأحاديث اللي قلنا دول. ده هم عملوها من الغربلة غربل، لأنهم قالوا لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير من أن ندخل على رسول الله ما لم يقل، فعملوا المداخل دي. عملوا المداخل وبقى كل واحد يمسكوا بقى الجرح والتعديل ومش عارف ايه وإلى آخره. تبقى أنت مستكتر شوية الأحاديث دول. إحنا مستقلمه. ولكن الغربلة علشان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وضع المنخل. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ. خلى كل الناس ايه؟ لما يجي واحد يروى عن واحد يجي البخاري يقول لك ها لازم يكون معصوم بس لا وقابله. سيدنا مسلم يقول ما هو مدام معصوم تبقى يعني مظنة المقابلة. شوف الدقة قد ايه. اي واحد فيه خدشه بسيطه كده يقول لك لا ما ناخدش في حديث. يبقى اذا استبعدنا كثير من الاحاديث. حتى الناس اللي احنا بنقول كذابين بقى الكذاب ما يصدقش ولا مره. يبقى من الممكن يصدق برضه مره مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قلنا له لا ما دام حصل منك كده مره مش مهم. الله يغنينا عندي. الله يغنينا ايه؟ عندي. ولذلك لما جه وقعدوا يقولوا في الاحاديث ومش الاحاديث، الواحد بيقول انا يكفيني ان اقول لا اله الا الله، وقال ولا يقولش محمد رسول الله. طب بتقول لا اله الا الله ده في الاذان ولا تجيبش محمد رسول الله؟ الاذان لايه؟ الاذان لايه؟ للصلاه. طب انت صليت ازاي؟ كيفيه صلاتك جات لك منين؟ منين دي جات لك كيفيه الصلاه؟ طب مش تبقى بس بلاش يا اخي ابقى كافر انما ما تبقاش مغفل. ايش الحكايه؟ يبقى كافر زي ما انت حر انما مغفل كمان. طب وصلتك دي ازاي؟ وصلتك انك انت تجهر ازاي وتعمل سبحان ربي الاعلى ازاي؟ وقال ايه ازاي دي خدتيه؟ طب ازاي بتفهم وما اتاكم الرسول فخذوه؟ ده تفويض من الله في ان يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريع. تقوم انت تيجي تقول لي لا بلاش دي. هي الاقتراءات كده. الاول اقترأوا على الأئمة وبعدين يقترأوا على مين؟ على النبي. وبعدين يمكن عايزين يزحفوا زحفة تانية بقى ويقترأوا على حاجة تانية لا أقدرهم الله. ها؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. دي بقى مظهر سلوكي. مظهر إيه؟ دوك مظهر تشريعي. إنما ده مظهر إيه؟ سلوكي. ويسعون في الأرض فسادا أي يخرجون الصالح بذاته عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والإنسان وممتلكاته أن يقتلوا. بالله شوف العبارة ما قالش أن يقتلوا، أن يقتلوا. وبرضو في الحكاية الثانية قال إيه؟ يصلبوا. ما قالش يصلبوا، ما قالش تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يقطعوا كلها على التفعيل. التفعيل يعني اللي هو ايه؟ الشدة والتقويم. اما قال لك ايوه لأن هؤلاء يجب أن يكون المجتمع الإيماني العام هو القائم على هذا الأمر، فكأن لكل واحد من المجتمع تقدير، كل واحد في المجتمع، ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الأمر قامت عن الجميع في هذا الأمر، زي ما بنقول النائب العام إيه؟ نائب عن الشعب في أنه يرفع الإيه؟ يرفع الإيه؟ يرفع الدعوة. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كم حالة؟ يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. هذه الأشياء أو هنا تخييرية، يعني يفعل بهم كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ولا زي ما بيقولوا لف ونشر. لف ونشر يعني ايه؟ لف ونشر. اللف احنا نعرف انه الطي، والنشر نفرده. طب ايه يعني نشر وطي؟ ام قال لك يجي يقول ايه مثلا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، كم حاجة دلوقتي؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ذكر متعدد، إنما أحكامه مش مذكورة. قلبي ماله، جفني ماله، لساني ماله، خالقي إيه الحكم ويا إيه الحكاية؟ أنت جايب لي مبتدأات كده وخلاص كده جمعها ويا بعض إيه؟ أم قال لك هدى اللف، جمعهم دون أن يذكر لكل واحد حكمه، ثم جاء بالأحكام على وفق المحكوم عليه. القلب جه في الشطر الثاني الراض، وجفني باكن، ولساني شاكر، وربي غفور. أدي لف ونشر، يبقى اقرا البيت كده، قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور. يبقى لف الأولانية وعمل ايه؟ ونشر، قبل ايه؟ الأحكام. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طب نسكن في ايه ونبتغي ايه من فضله؟ هنسكن في الليل ونبتغي الفضل في النهار. يبقى لفها الاول المحكوم عليه وبعدين قبل ايه؟ هنا هل هذا ام قال لك ايه الفساد ده؟ قلنا له صور متعدده، خلاص يفسد في المخدوم، يهدم حياته، يقتله، هذه واحده. طيب يقتله وياخد ماله، هذه تانيه، مش كده ولا لا؟ ياخد ماله بس ولا يقتلوش، يرعببه ولا حصلش منه، لا اخذ مال ولا بس خوفه وقعد فزعه وبعدين جات له حاجه كده خلته يخف عنه، يبقى كم حاله؟ فكأن كلمه الفساد طوي فيها الوان الفساد. نفس تقتل، خلاص، مال يسلب ويؤخذ، مال يؤخذ ودون نفس تقتل، خلاص، تخويف وايه وتفزيع. جمع بين القتل والأخذ، يبقى دي كلمة فساد بس، يبقى مطوي فيها كم حالة؟ قول لي بقى، قتل، قتل وأخذ مال، أخذ مال فقط، ترويع وتخويف. يبقى شيل كلمة فساد دي وحط ايه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقتلون، ما احنا هنشرح في كلمة فساد بقى، ويقتلون أو يقتلون ويسلبون، يسلبون المال فقط، يروعون ويخيفون، كل دي تحت كلمة إيه؟ فساد. مالها يا سيدي؟ أم قال لك هات بقى الترتيب بقى، أن يقتلوا لمن قتل، يصلبوا لمن قتل وأخذ مال، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لمن إيه؟ أخذ المال فقط. للي خوف وفزع ولا عملش حاجة من دول نمفي من الأرض. خلاص كده. يبقى هنا بقى ايه؟ اما ان يكون لف، ولذلك تكون لكل عقوبة من دي جريمة من كلمة فساد، خلاص، او يكون الامام او ولي الامر مخير بين واحدة من هذه، كل مجرم بحسب ما يكون فيه ردع. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا.

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أمة محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين. لذلك نحن مع عملاق كبير من عمالقة الإسلام، والعملقة هنا عملقة إيمانية، مع عملاق كبير من المؤمنين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والذين صحبوه بصدق وإخلاص. هذا الصحابي الجليل شخصيته شخصية فذة، كلما درسنا من سيرته تنكشف لنا جوانب لم نكن نعرفها من قبل. وقد سمعت أن في بعض البلاد الغربية متحف كبير مكتوب على بابه كهف العدالة، وفي هذا المتحف نماذج من سيرة هذا الخليفة الراشد. أيها الإخوة الكرام، كان يعقد في مكة سوق عقاب، يعني مؤتمر أدباء، مؤتمر للشعراء، يتبارى الشعراء فيما بينهم ويعرضون قصائدهم على المؤتمرين وعلى المشاهدين. وكان شيخ كبير من شيوخ هذا المؤتمر أو هذا السوق اسمه السابق، قافلا إلى بلدته فيلتقي بمن يقول له: هل علمت النبأ العظيم يا أخ العرب؟ فقال هذا الشيخ: وأي نبأ عظيم؟ قال: ذلك الرجل الأعسر اليسر. ويتساءل الشيخ قائلا: الذي كان يصارع في سوق عقاب؟ قال: أجل هو. قال: ما باله يا فتى؟ قال: لقد أسلم واتبع محمدا. ويفيق هذا الشيخ من دهشته ويقول: أما والحق ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. يعني رأى شخصية فذة، جلدة، قوية، مصممة، همتها عالية، إذا تبنت شيئا أعطته كل قوتها. أما ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا؟ والحقيقة لقد أوسعهم خيرا. من سمات هذا الصحابي الجليل، كان هذا الصحابي إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. قال هذا الصحابي لم يخف قط في حياته أبدا، ولم يختلج جنانه الصامد أمام رهبة أو فزع. هذا الصحابي الجليل تنطبق عليه الآية الكريمة: يزيد في الخلق ما يشاء. علماء النفس قالوا هناك 90% من الجنس البشري متوسطو القدرات، و5% متفوقو القدرات، و5% أيضا مقصرون في قدراتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك قيمة هذا الصحابي، قيمة هذا الرجل قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي فهما عميقا، وأوتي إدراكا دقيقا، وأوتي خبرة في الأشخاص. هو يدرك أن هذا الإنسان لو أسلم لخرج منه خير كثير. لا تكن ممن يحملك الإسلام، بل كن ممن يحمل الإسلام، يحمله غيرة، يحمله نشرا، يحمله تجسيدا، يحمله تطبيقا. شتان بين من يحمل الإسلام وبين من يحمله الإسلام. هذا الصحابي كان من ألد أعداء الدين، من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما أسلم كان من أكبر المدافعين عن الدين، ومن أكبر الصحابة الذين خدموا هذا الدين. يقول بعض كتاب السير الذاتية: في الجاهلية كانت حربه للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش جميعها. سيدنا عمر وحده. وفي الإسلام صارت حربه للوثنية تكاد تعدل مقاومة الإسلام بأسره. حجمه كبير جدا إذا اتجه إلى الحق بكل إمكاناته. وحينما كان يحارب هذا الدين، يعني حربه لهذا الدين تعدل حرب قريش كلها، وحينما حارب الوثنية بعد أن أسلم حربه تعدل مقاومة الإسلام كله للوثنية. لذلك حينما يقول بعض العلماء هو عملاق الإسلام، هو في الحقيقة كان عملاق في الشكل، كان فارع الطول، عريض المنكبين، قوي البنية. فبعض كتاب السير أرادوا أن يسحبوا هذه العملقة في جسمه إلى العملقة في إيمانه، فكثير من يقول عمر عملاق الإسلام. لقصة إسلام هذا الخليفة أحداث مثيرة. فذات يوم لاهب خرج هذا الرجل العملاق من داره وسيفه على عاتقه، ميمما وجهه شطر دار الأرقم حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه المؤمنين يذكرون الله هناك. وفي الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله فيرى ملامحه تتفجر بأسا ونقمة، فيقترب من عمر ويقول: إلى أين يا عمر؟ فيجيبه: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. نعيم رأى عمرا كالمرجل، كالبركان السائر، لا شيء يمنعه من أن ينطلق إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له: لبئس السعي سعيك، وبئس الممشى ممشاك. سيدنا عمر ظن أن هذا الذي يعنفه قد أسلم أيضا، قال له: لعلك صبأت إن تكن فعلت فواللات والعزى لأبدأن بك، إن تكن فعلت هذا فواللات والعزى لأبدأن بك. ونعيم يعرف تماما أن ابن الخطاب يعني ما يقول، فينهي الحوار بعبارة تروي زمام عمر إلى جهة أخرى، لأنه لم يحتمل وقعها الشديد. قال: ألا فاعلم يا عمر أن أختك وزوجها قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه. أخته فاطمة بنت الخطاب ما له ولدار الأرقام، وقد اقتحم الخطر داره وعرينه، وهكذا أغذ السير إلى دار أخته ليسوي معها الحساب. في حديث للنبي اللهم صل عليه يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. تطبيق القاعدة، أنت الآن إن وجدت شخص لا يصلي، لا يعتقد بالدين أبدا، لكنه شهم، صاحب مروءة، صادق، قلب رحيم، توقع له كل خير وانتظر منه أن يكون من كبار المؤمنين، لأن هذا الخلق لا يقود صاحبه إلا إلى الإيمان. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أسلم وكان في الجاهلية ذا أخلاق عالية، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. أخواننا الكرام بمحيط بين أقربائهم في أعمالهم، الشخص الصادق الأمين صاحب المروءة الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، إن رأيت في إسلامه تقصيرا أو في إيمانه تقصيرا اطمع بهذا واعتني به ودله على الله، لأنه إذا أسلم أو آمن كل هذا الخير أصبح في خدمة المسلمين. في جوف دار أخته كان سعيد بن زيد وزوجته فاطمة وخباب بن الأرت، وملء أيديهم صحيفة فيها من وحي الله آيات يتلونها ويتدارسونها. في بيت من بيوتنا ما في 50 مصحف 30، هل تمسك بهذا المصحف وتقرأه فيقشعر جلدك وتنهمر عيونك؟ المصحف هو بين أيديكم كلام الله. أما كلما ازددت قربا من الله أولئك ينادون من مكان قريب، أما العصاة المحجوبون عن الله عز وجل ينادون من مكان بعيد. لو أمسك المصحف وقرأ لا يشعر بشيء إطلاقا، في حجب، كل مخالفة حجاب، كل معصية حجاب. والله الذي لا إله إلا هو لا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان ولا ثمار الإيمان ولا القرب من الواحد الديان إلا بطاعته التامة. لو إنسان جاء بقطع للمركبة، جاب عجلات، أغطية محرك، رفاريف، هي سيارة، هي لا تمشي ما تمشي، لها ثمن لكنها ليست سيارة. إذا أنت ما أخذت الدين من كل جوانبه لا ينهض بك الدين. العمل الصالح إذا ما كان في معه استقامة تامة لا ترقى به، تأخذ أجرك كاملا أضعاف مضاعفة لكنه لا يرقى بك. يعني إذا علم الله أن شهوة من الشهوات هي أغلى عليك من رضوانه فالباب مغلق، فالطريق إلى الله ليس سالكا. نحن بحاجة إلى استقامة وإلى عمل صالح وإلى نمو متوازن، تفوق لا تطرف. قرع الباب قرعا رهيبا وقيل من؟ قال: عمر. أما خباب فسارع إلى مخبأ قصي في الدار، وأما أخت عمر وزوجها فقد استقبلاه لدى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة. ولم تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الداهمة الصحيفة الكريمة التي بها آيات الله

بإيمانه وأخذ برأسه يجره ويلويه، ثم ألقاه أرضا وجلس فوق صدره. يعني كل الضغط النفسي الذي في عمر صبه على زوج أخته. وحينما تقدمت أخته لتدافع عنه أصابتها لطمة أدمت وجهها، عندئذ صاحت به وكأنها بوق سماوي: يا عدو الله، أتضربني على إيماني بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا حصل التبدل، هنا حصلت في نفس عمر حادثة غريبة جدا. هذا الاندفاع الشديد ضد هذا الدين الجديد توقف. عندئذ قال لأخته: هات الصحيفة التي كنتم تقرآن بها لأنظر ما فيها. وتجيبه أخته: كلا، إنه لا يمسه إلا المطهرون، اذهب واغتسل وتطهر. تغير عمر، قبل قليل كان يعني إنسان مخيف، موظف للباطل ضد الحق. حينما صاحت بوجهه: افعل ما أنت فاعل، إنني أشهد أن له لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبدل. ويمضي عمر ليغتسل ويعود إلى أخته ويأخذ الصحيفة من يديها ويقرأ، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويتابع: فإذا في هذه السورة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سيدنا عمر صار إنسان آخر، عانق الصحيفة وقبلها ونهض واقفا وقال: لا ينبغي لمن هذه آياته أن يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمد. بعضهم قال، وأضع هذه المقولة بين أيديكم: إما أن تطيعه فيكرمك، وإما لحكمة بالغة ولعلم يعلمه فيك يكرمك فتطيعه. إما أن تطيعه فيكرمك، وإما أن يسبق لك من الله عناية فيكرمك فتطيعه. وأنا أميل إلى التفسير الأول، أنه إذا ارتفعت وتيرة الصدق حرقت المراحل، إذا ارتفعت وتيرة الصدق في الإنسان حرقت المراحل. نتخبي طلع، سيدنا خباب ابن الأرت خرج من مخبئه وهرول صوب عمر صائحا: أبشر يا عمر، فوالله لقد استجيب دعاء رسول الله لك. سمعان الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك يا رب. بالمناسبة لما جاء عمير بن وهب إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف مسموم، ورآه عمر

0: وعرف في وجهه الشر وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا عمير جاء يريد شرا. حينما أسلم عمير ماذا قال عمر؟ قال والله دخل عمير إلى النبي والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. وأنا أقول لكم الآن، إذا كان شخص عدو للدين، فاجر، منافق، مستهزئ، لو رأيته تاب إلى الله واصطلح معه، إن لم ينقلب بغضه محبة فلست مؤمنا. علامة إيمانك أنك لا تعادي الأشخاص بذواتهم، ولكن تعادي اتجاهاتهم. لا تعادي عين الشخص ولا ذاته، تعادي أفكاره واتجاهاته وأعماله، فإذا عاد عنها فهو أخوك حقا. هي علامة الإيمان. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل أسلم بهذه الطريقة الفذة، وجاء بيت الأرقم ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الإسلام على يديه، وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسلم أحب العمرين إلى الله عز وجل، وكان هذا الإسلام حدثا كبيرا في الدعوة الإسلامية. مرة ثانية وثالثة، في واحد كألف وفي ألف كأف، كن من الواحد كالألف، وطريق البطولة مفتوح لك ولغيرك. الآن حينما التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألسنا على الحق في مماتنا ومحيانا؟ قال بلى يا عمر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر ففيما الاختفاء إذن؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك. أول بادرة من هذا الصحابي الجليل أنه يعني تمنى على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتهي هذه المرحلة، مرحلة الاختفاء، إلى مرحلة الخروج إلى البيوت وإلى المسجد الحرام. بعد أن كشف له الغطاء ورأى الحقيقة الناصعة ودخل النور إلى قلبه، قال هذا الصحابي الجليل والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. لذلك في التوبة هناك العلم وهناك الحال وهناك العمل. فالعلم يورث حالا، وهذه الحال هي حالة الندم، لكن العمل قال هو أنواع ثلاثة: إصلاح للماضي، وعزيمة في الحاضر، إصلاح في الماضي، وإقلاع في الحاضر، وعزيمة في المستقبل. والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. هذا الصحابي له قصة طويلة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى معرفتها واقتفاء معالمها، لأنه كما قلت في أول الدرس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الصحابي الجليل من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الحقائق إلى ممارسات يومية، إلى سلوك، لا أن تكون هذه الحقائق حقائق تاريخية نقرأها لنملأ بها وقت الفراغ. عندئذ لا تقدم ولا تؤخر. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.
2: The hour has drawn near, and the moon has been cleft asunder.

0: Then, moreover, verily, you, the erring ones, the deniers,
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: You verily will eat of the trees of Zakkum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Then you will fill your bellies therewith.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: And drink boiling water on top of it.
1: فشاربون شرب الهيم.
0: So you will drink like thirsty camels.
1: هذا نزلهم يوم الدين.
0: That will be their entertainment on the day of recompense.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: We created you, then why do you not believe?
1: أفرأيتم ما تمنون.
0: Then tell me about the discharge that you emit.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Is it you who create it, or are we the creator?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: We have decreed death to you all, and we are not unable

0: But if he be of the denying, the erring,
1: فنزل من حميم.
0: Then for him is entertainment with boiling water.
1: وتصلية جحيم.
0: And burning in hellfire.
1: إن هذا لهو حق اليقين.
0: Verily, this is an absolute truth with certainty.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: So glorify with praises the name of your Lord, the Most Great.
2: صدق الله العظيم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: هذه رسالتي لكل زوجة.
3: حنا لقي زوج واحدة ثانية إن شاء الله.
2: أنا راح أعيش مع إنسانة 40-50-60 سنة يا جماعة. ما يصير.
3: إن هذه النهاية احتياج موجود في
2: نعم.
3: شخص كرجل.
2: بعدين تعال طيب وراشد. ترى النظرة الشرعية مو من الرجل بس.
3: شكرا بس.
2: لا تتزوج عشان خاطر أحد. أرجوك حتى لو أمك.
3: متى السن المناسب للزواج؟
2: بس عندي كم نصيحة لك يا براش.
3: خد أنا ما أعرفها، البنت ما أعرفها، أطلع معاها بسولف معاها.
2: طالع يا شيخ طالع.
3: صدق؟ زي شعرها
2: وشعبها بعد.
3: شعرها بعد؟ يعني إذا بتيني في الكشف زي أنا بعرف وجهك شلون الصبح أول ما تقومين. دين وطين، وعنوان حلقتنا اليوم مليان دين وطين، حب وغرام وعلاقات وصداقات و... أنا خاف أنها تصير طين وطين بس شيخنا اليوم. أنا فيها دين وطين. اليوم حلقتنا شيخنا عن الزواج.
2: نعم.
3: طبعا الزواج بنتكلم عن مليون شيء قبله ومليون شيء بعده. فإحنا نبي نمسك الأساسيات اليوم. حتى من سن المراهقة. بخالد أنا ولد عمري 15 سنة. مباشرتين. 15 سنة.
2: نعم.
3: قاعدة مدرسة. ميكس. طالبات معي. وطلاب معي. وفي طالبة صراحة.
2: حبيت.
3: يعني مو بنا حب بخالد. بس يعني في علاقة بيني وبينهم بنا. يعني ياخذ رقمها، بطرش لها مسج مثلا، حليت الواجب ولا لا، شفتي المسلسل الفلاني سبيس تون ما فتحت يعني انواع وضحك عن التشريع. فانا يعني بعد في يتابعونا عمره 15 16 يمكن 14
2: فزين. واول شيء يفترض انك ما تدخل مدرسه مختلطه، احافظ عليك واحافظ على الجنس الثاني.
3: هذه الامور مش من اساسيات الحياه،
2: هي تشغلك عن أهدافك الكبيرة. يعني إذا أنت انشغلت الآن في هذه الأمور صدقني لما تكبر بتلاقي نفسك متأخر عن أقرانك اللي أخذوا الحياة بجدية.
3: يعني أبو خالد لما أنا أكبر شوي وأوصل للسن المناسب في إني أبحث عن المرأة المناسبة إني أتزوجها مثلا، حزت أكون أنا بنيت نفسي، فصارت عندي شهادة، صارت عندي وظيفة قوية، لأني أنا كنت مركز على الأمور الأساسية. فالحين وصلت لمرحلة إني ممكن ألقى البنت اللي تناسبني كشريكة حياة. زين أبو خالد، كل اللي يقولوا لي لما تكبر شنو لما تكبر؟ يعني
2: كبرت ولا ما كبرت؟
3: انا كبرت.
2: زين
3: بس الحين خلي، انا الحين عمري 15 سنه معك.
2: طيب
3: متى السن المناسب للزواج؟
2: اذا حطينا رقم راح نختلف عليه. وجهة نظري سن النضج، الولد وصل لسن النضج واحتاج للزواج يتزوج لا تاخره.
3: 18 17 19
2: 13 15 جاك قال لك يبا بيتزوج، انا اقول زوجه. الرجل جاي يطلب الحلال، الولد جاي يطلب الحلال، عطى الحلال.
3: طبعا انت بتناقشه في النهايه، انت كأب اكيد في بيكون في بدور نقاش كبير بينك وبين الولد.
2: اكيد بس شفت انه ناضج محتاج للزواج زوجه.
3: بس بخالد اوقات يقولوا لك يعني زوجوه يعقل، يعني سو ان حتى هو ناضج
2: زوجوه يعقل زوجوه يجننها. اكثر عندنا مزاجين اثنين. لا يا جماعه لا تورطون بنات الناس في عيالكم، انتوا ادرى فيهم. تشوف الولد عنده مشاكل، لذلك احنا احيانا تحرج البنت وتصير مشاكل بين عيلتين بعد الزواج باسبوع او بعشرة ايام صار طلاق. ليش؟ قال يا اخي هذا الولد مو مال زواج. زين يوم مال زواج يا اب يا ام انتوا عارفين ولدكم بهالطريقه، يعني كان يفترض فهمون الطرف الثاني
3: ينضج اكت
2: قبل ما يتورط وينضج اكت.
3: زين ابو خالد انا الحين مشيت بنصيحتك، يمكن عمري 15
2: جميل.
3: وركزت على دراستي وركزت على اهتمامات الحياه الاساسيه اللي لازم انا اركز عليها
2: مع شخص، معناها نجحت
3: ولله الحمد.
2: تمام.
3: وبشتغل وتخرجت من الجامعة.
2: تمام.
3: ودومت صار عندي وظيفة.
2: حلو.
3: بس معانا زميلة عمل.
2: نعم.
3: الله لا يكتبها لي أبو خالد.
2: أمان
3: تكفني طلب أهمية.
2: الله يكتبها
3: من اللي كانت معي في المدرسة عمري 15. هذه أحلى. زيني صبرت، أنا خدت نصيحتك وزيني.
2: الله عوض.
3: صبرت الحمد لله. الله عوض.
2: طيب راشد أنت اخترت أنها جميلة.
3: جميلة صح.
2: إيه وهو شيء زين، ولكن أيضا تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك فاظفر بذات الدين تربت يداك. الجمال اللي انت تشوفه حتى لو كانت ملكة جمال، بعد شهر بعد شهرين راح تصير إنسانة عادية في عينك مهما كانت جميلة. لكن صاحبة الدين هي صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن ما يمنع أن تكون جميلة وصاحبة الدين، يعني تأخذ الدين
3: والطين.
2: كذلك أقول لبنتي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لا يغرك وايد جماله، لا يغرك قد يكون جمال مبلج لأخريات، كذلك لا يغرك المال قد يكون بخيل. أهم شيء الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
3: الحين عاد يلي اللي شيء مهم بعد يقولي مو بوقت ابو خالد، هي زميلة حمل.
2: طيب
3: زين انا ابو خالد عاد تدري يعني اوكي انا حتى لو نويت اتزوجها بس يعني مو بالله ثاني يوم تعرف باب بيتهم، لا يعني بعزمها على قهوه، نبي نطلع مع بعض، انت غدا تعشى
2: شو عادي، غدا معاها تعشى معاها اطلع معاها تمشى معاها،
3: روح سينما،
2: روح سينما مع بعض، وممكن حتى تسافر معاها.
3: ابو خالد لا احنا هاي دين ولا طين؟
2: لا طين.
4: هذا طين،
2: هذا طين طبعا. وانت بالدين
3: يعني غلط اللي قلته استرس تفريح. طب ايش لا مسج على الواتساب؟
2: هذا هذا طين
4: طين.
2: ايه هذا طين. انت بالدين ترضى على بنتك تطلع مع واحد
3: شكرا، بس
2: ترضى على بنتك تروح سينما مع واحد
3: تمام، هذه سينما بعد اي فيلم،
2: ترضى على بنتك تسافر مع شاب، تقعد مع شاب، تتغدى مع شاب، ترضى؟
3: بصراحه لا،
2: هذا الدين، هذا الدين، اختار انت. احنا يا ابو راشد احيانا نمشي مع الطين، اذا صارت الكارثه قلنا يا اخي شلون الدين ما يحل مشاكلنا؟ لا يا حبيبي
3: انت كنت ماشي على الطين،
2: انت تمشي مع الدين، الدين كفيل يرتب لك حياتك كلها. ترى شوفوا يا جماعه الاسلام جاء عشان يسهل حياتنا كلها، تخالف تتعب، تخالف تجيك المشاكل من كل صوب، مو في الزواج بس، انت لما تخالف شرع الله حتى في الماء في شرب الماء تتعب، تخالف شرع الله حتى في العبادة نفسها تتعب، تخالف شرع الله في أي شيء تتعب، خلك مع الله ولا تبالي، امش مع الدين، الدين كفيل ان يخليك انسان سعيد من اسعد الناس.
3: بس بخالد انا ما اعرفها البنت، ما اعرفها، بطلع معاها بسولف معاها بياخذ واعطي
2: جاي، مو يصير اتزوجها عقبك، هذا كله راح يصير في بيت ابوها، روح طق الباب على ابوها. اول شيء هذه معناها نيتك طيبه، دام طقيت الباب نيتك طيبه، تقعد معاها بعدين في بيت ابوها، وكل الاسئله وكل الاتفاقيات قدام اهلها، انت ناوي خير ولا ناوي شر؟
3: خير.
2: تبي دين ولا طين؟
3: دين.
2: دين، هذا هو باب الدين، طق الباب وقل لهم انا جايكم على سنة الله ورسوله، جايكم عشان يصير بيني وبينها ميثاقا غليظا. شوف يا ابو راشد كلمة ميثاق كلمة يعني عميقة، ورد في القرآن الكريم 3 مرات، مرة للأنبياء والرسل وأدوا الأمانة تجاه هذا الميثاق، والثاني مع بني إسرائيل وخانوا الميثاق، والثالث أنت لما تأخذ الميثاق على هذه المرأة وهذا العهد والميثاق الغليظ لازم توفي فيه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلازم توفي في هذا الميثاق الغليظ.
3: سمعت كلامك يا أبو خالد.
2: طيب
3: ورحت وطقيت الباب.
2: جميل.
3: وطلبت النظرة الشرعية.
2: حلو.
3: ويالي للنظرة الشرعية ما مداني أشوفها، ما مداني، أبوه قاعد يصرف معاي والله العظيم، والأم تكلم أمي وما أدري وش، وسالفة طويلة. إذا ما شفت البنت يا حطت العصير ما مداه وراحت، أنا قلت توني بتشيك العصير برتقال ولا تفاح، ما حد ما حد يا أبو خالد يا أبو خالد سكنت
2: جد يا عصير كان ترى شوفها
3: كنت عطشان وقتها. لا بس جد إحنا أوقات ما ناخذ حقنا في النظرة الشرعية، وأنت تدري النظرة الشرعية مش بس شوف، أنا أقول لك شوف ما مداني، ما بالك شوف وكلام. إذا قلنا الكلام ممكن بيجي وقته إن شاء الله بعدين مع الخطوبة.
2: لا لا لا لا, لا ما بيجي وقته مع الخطوبة، الآن وقت الكلام، ليش نأجل؟ شوف خوي براشد إحنا الآن للأسف الشديد النظرة الشرعية مثل ما قلت حطت وطارت، يا بنتي تعالي قعدي، هذا بكرة بيكون زوجك، قعدي خلنا نتكلم، هذا زواج. براشد عندي قلم، تشتري بريالين ولا لازم تشوفه؟
3: لازم أشوفه.
2: بريالين وتقول لازم أشوفه، يا رجل هذا زواج، قلم بريالين قلت لي لازم أشوفه.
3: أي صح،
2: هذا زواج، أنا راح أعيش مع إنسانة 40-50-60 سنة يا جماعة، ما يصير. اجلسي يا بنتي، هذا الرجل يبي يتزوجك، اسمه فلان الفلاني، ويصير الحوار. يا يبا طبعا هذا الكلام أنت خبرت الأب، والأب عنده شروط، وأنت كذلك عندك شروط، هي عندها معايير وأنت عندك معايير. شوفي يا بنتي الرجل هذا الآن موضوع النقاب، على سبيل المثال يا بنتي انت مش منظمة، بس الرجل هذا النقاب عنده شرط، ايش رايج؟ ما صار زواج ولا ملت لحد الان، جالسين جلسه تعارف. يا بنتي ايش رايج؟ لا والله يبا انا النقاب اسمح لي. اي ابو راشد لا والله اذا ما تنطبت انا اسف، الله يحفظكم مع السلامه.
3: فهمتك، وممكن يكون يعني بعد ممكن
2: ياخذ عطاش.
3: نعم
2: في اخذ، في حال ان احنا ما اتفقنا في شيء اسمه طلاق صار؟
5: لا ما صار في مهر دفع وكم المؤخر
3: ولا صار اسمها مطلقة ولا
2: اي رحم الله والديك اسمها مو بش مطلقة لحد الآن.
3: يعني نتكلم عن أساسيات الحياة،
5: أساسيات اللي ما نقبل فيها يعني
3: مثلاً نعم. مثلاً سواقة السيارة
5: نقطة مهمة،
3: الدوام للبنت
5: سواء مختلط أو غير مختلط يحدد نقطة مهمة،
3: كمل دراستها سواء في بلادها أو برا بلادها
5: صحيح نقطة مهمة،
3: نقطة النقاب اللي أنت قلت عنها
5: نعم،
3: موضوع البيت يمكن هي تبي تعيش مع أبوها يمكن هي تبي تطلب بيت بروحها، هذه من النقاط الأساسية
5: نعم
3: اللي كلها تدور في وسط الحوار اللي بعدين يتحدد عليه موضوع الزواج صح؟
5: صحيح. خلصنا الأمور هذه كلها صار الاتفاق، الآن بنختلف في مكان السكن، بنختلف في مكان شهر العسل، هذه ليست نقاط جوهرية في الموضوع.
3: اليوم للأسف في ناس تنسى أنها تزكي صح. فحلو أن الزوجة تذكر الزوج
5: نعم
3: والعكس
5: والعكس.
3: وأنا أدري أنه ممكن تقولي الحين أنا بأذكر زوجي بالزكاة بس أنا صراحة ما أعرف أحسب له الزكاة بالضبط، زين أكلم منه في هذا الموضوع. قطر الخيرية موجودين لهذا الشيء، قدموا لكم أداتين، البوابة الرقمية للزكاة وتطبيق زكاتي عشان تعرف تحسب نصاب الزكاة على كل صنف من الأصناف اللي تجب فيها الزكاة، مثل زكاة المال، الأسهم، الأنعام، الذهب، الشركات، وحتى وين تطلع زكاتك في مصارفها الشرعية الصحيحة. وأيضا زكاة الفطر بتلقى لها قسم موجود في الابليكيشن وفي قسم كامل للفتاوى. طيب أبو خالد إن شاء الله ما راح نختلف والكلام كله واضح، وتكلمنا عن الأساسيات وتكلمنا عن الأشياء اللي ممكن يكون فيها تغيير، كل شيء واضح
5: جميل.
3: إذن باقي مخ البنت، شخصية البنت، حتى ضحكتها، ردود أفعالها. نعم هذه يمكن تحتاج وقت، بس أنا كشخص وإحنا ندري اليوم نقعد مع ناس يمكن ساعة واحدة تعرف إذا هو شخص يناسبك حتى كصديق مو شرط كزوج أو كزوجة يناسبك أو يناسبك. خلني أسولف معاها، إيش يبي أبوها قاعد جنبها ليش؟
5: وجود الأب وجود الأم يفترض، يعني هاي ثقافة، هذه ثقافة من مصلحة البنت أنها تتكلم، من مصلحة الشاب أن يتكلم، من مصلحتهم يتعرفون على بعض. يصير أخذ وعطى يا جماعة، لازم. يعني أنا حتى ما سمعت صوت أبي أتزوجها يا جماعة، أنا جاي أبي أتزوجها، أنا طقيت الباب أنا جاي أبي أتزوج. فيفترض من الأب والأم عندهم هذا الوعي أن خلي تكلم، خلي تحاور معاها، ترى يعني مش حرام، هذا مش حرام، هذا ديننا. يعني النظرة الشرعية، ما تقول النظرة الشرعية يعني دين ولا طين؟
3: دين.
5: ومن الذي أمر بالنظرة الشرعية؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر بالنظرة الشرعية، خلى يشوفه وخلى تشوفه عشان ال- ال- ال- ال- القلبين يرتاحون، الأنفس ترتاح، والله هذه أنا شفت انعجبت فيها بتزوجها. بعدين تعرف يا براشد ترى النظرة الشرعية مو للرجل بس، بعد للبنت
3: صحيح،
5: هي تشوف الولد ويطلع يقول خلاص أنا
3: وفاك كيف الوجه حسن،
5: تقول لا والله أنا مش أمام مع السلامة بك أفا شلون، هو النظرة الشرعية مو للرجل
3: صح.
5: حتى المرأة والبنت نفس الشيء تبي تسمع، لأن المرأة تعجب بمنطق الرجل والرجل يعجب بجمال المرأة. لما يجلسون مع بعض يشوفون أشياء وأشياء ما تنقل عبر الأب والأم ولا تنقل، يعني قديما كانت صورة يورونك صورة
3: في سناب الحين، بس مشكلة في الفلاتر كلهم حلوين شيخنا، مشكلة
5: قديما كانت صورة لكن قبل 1400 سنة لا، نظرة شرعية، ويجوز لك أن ترى من المرأة ما يستوجب زواجها ويتحببك في زواجها، لأنها تكلم عن الدين. لكن الصورة أظنها من الطين،
3: يعني بخارج يصير أشوف
5: إيه طبعا لازم تشوف، زين الرسول قال لازم تشوف صلى الله عليه وسلم، يعني دين مو طين.
3: زين أبي أشوف يدها،
5: يجوز تشوف يد،
3: أبي أتمقل في وجهها، أبي أطالع تفاصيل وجهها أنا،
5: لازم تطالع. شو متطالعها يد؟
3: أسنانها
5: طالع يا شيخ طالع
3: صدق. زي شعرها
5: وشعرها بعد،
3: شعرها بعد
5: إيه، بس من غير خلوة لازم وجود الأب أو الأم.
3: بخارج بعد أمه وأبوها أنت إلا تقعدهم معي،
5: عندنا إشكالية فين قعدتهم معي، الأب والأم قاعدين معاهم، وبعض الآباء يجلس يبدأوا بالقصة ويأخذ الوقت كله ويسولف وهم المعنيين، هذه حياتهم صح. وحياتي
3: بالضبط.
5: يا جماعة اتركهم يتسولفون مع بعض، خلي يتكلمون مع بعض. انا ما قلت لك يا اخي خلهم في غرفة وقفل عليهم، اجلسوا على جنب خلوهم يسألون،
3: ما انا اللي بيوصل
5: لا تصير حوار،
3: خلي بيوصل له،
5: خلي يصير حوار بينهم، عندهم سؤال عندهم شيء يبي يشوفها يبي تشوفها. يعني ليش نستعجل في اللحظات الحاسمة هذه وعقب شوي نقول يا اخي طلاق، يا اخي الولد تفاجئ، يا اخي الولد ما عجبته، الولد كان يظن البنت عندها خيال، هذا كله راح ينلغي. الآن تطلع البنت تقول يبا أنا ما أبي الولد، الآن يطلع الولد يقول لا أنا ما أبي البنت. ليش؟ لأن جلسوا مع بعض، تكلموا مع بعض، أهم شيء ما تكون في خلوة. بس لا تجي البنت كاشخة كشخة عرس.
3: والله أنا معاك في هذه بخارج صراحة. يعني إذا بتيني كل كشخة زين أنا بعرف وجهك شلون الصبح أول ما تقومين. يعني ما بعرف وجهك بس حزة العرس. فهاي قصدك ممكن يدخل في باب إنها تخدع الرجل.
5: صحيح.
3: يصير في خداع في الموضوع.
5: نعم. وبعد الزواج تصير مشاكل. واحد من الشباب ذاك اليوم مسكين عنده نظرة شرعية. ومتحمس مسكين.
3: قلت مسكين في شيء.
5: زين أي والله مسكين. وخبرنا والله يبارك لك والله يسهل عليك وراح مسكين. بعد شوي اتصل لي بخالد سم والله يا أخوي دشت وطلعت وأمانة ما شفتها ما لمحتها يعني الصورة مش موجودة في ذهني
3: ما يصير طب مرة أخرى جاي
5: فأنا أمانة تأذيت نفسيا. يعني الأم أنت رايحة اختيار الأم يقول أمي تقول زينة يا جماعة الجمال شيء نسبي اللي الأم تشوفها أنها جميلة قد الولد ما يشوفها جميلة وهذا أمر طبيعي يعني نظرة الإعجاب من الأم تختلف من نظرة الإعجاب
3: ولا تيجيك الأم قد العزاي
5: مخارة العزمة تقول إنها زينة وخلاص توكل على الله يا أخوي تتوكل على الله اليوم توكل على الله والأمور طيبة بكرة سطرك تعال شوف المشاكل وانت يا أخي الزواج مو شخصين عيلتين أسرتين أعمام وخوال ودنيا ومشاكل والله ما خلوه وهذا وهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لازم يشوفها يقول ما شفتها هذه النظرة ما خلته يقرر نعم ولا لا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو من نكاحها فليفعل
3: حلو بخير أنا حين كذي قعدت وسولفت
5: الله يخلي أيامك زين
3: والأمور طيبة هاي زيارة واحدة زين خاطر في زيارتين ثلاثة زيادة بعد أبي أزورهم أكثر
5: ليش
3: يعني عندي أسئلة زيادة أبي أشوفها أكثر
5: أنا عندي أمنية أن الأب والأم صدورهم تتسع شوي للكلام دام إن في نية للزواج والرجل براشد جاء وطق الباب طقت الباب هذه إشارة لأمر صحي وسليم جلسوا مع بعض جلسة ما قدر الولد يتخذ قرار والبنت كذلك ما قدرت تتخذ قرار لا بنعم ولا بلا طيب يبا ممكن نجلس مرة ثانية ما المانع
3: حلو ما في غلط
5: ما المانع
3: مرة ثالثة
5: قلنا ما في خلوة ليه ما يوصلون لقرار
3: أوكي.
5: ليه ما يوصلون لقرار نعم ولا لا قرارها ما راح تندم عليه دام اتخذت هذا القرار بقناعة وهو نفس الشيء أخوان الأول اللي قلت لي قبل شيء قصته قد ينحرج ويتزوج باختيار أمه لك الساعة تعال لا يا جماعة هذا الولد كنت أتمنى أن الأب والأم من الطرفين أصدورهم تتسع ويقول والله يا جماعة ترى أنا ما شفتها والله يا جماعة أنا ما قدرت أتخذ قرار ممكن أجلس معها مرة ثانية ما المانع
3: ما المانع وإحنا ندري أن في شباب يبون مسخون يبون يشوفوا بالعشر وبالعشرين ثلاثين مرة ما يصير طبعا وأنا أشوف أن من الأشياء الحلوة ما تقدر توافقني الرأي أن الأب بعد ما البنت تقعد قعدتها مع الرجل وبعد اللي قاعد معاها الأب يسألها شنو صار حلو أنه يعرف المحاور شلون قاعدة تتنمى وتتطور في كل مرة فبيعرف إذا الثالثة مثل سؤال في الرابعة لا تعال شو قاعد تستهبلون
5: صحيح يعني يبقى الأب أيضا له قراره الأب ما هو طفل صغير مر في هذه المراحل كلها وعنده وجهة نظر وكذلك الأم وكذلك أب الخاطب نفسه الصورة واضحة بس أنا أقول لعل هناك حالة إنه والله الجلسة الأولى أنا ما قدرت أتخذ قرار أقولك لا بأس إنك تجلس المرة الثانية أهم شيء جماعة ما نضيف رقم طلاق في المجتمع أنا كل هذا الكلام قاعد أقوله عشان بكرة ما نضيف رقم طلاق إن نسبة الطلاق قاعدة تزيد عندنا لأنهم ما صار عندهم توافق من البداية الولد تزوج عشان خاطر أمه الولد لا تتزوج عشان خاطر أحد أرجوك حتى لو أمك بتزعل اليوم ترضى بكرة لا تتزوج عشان خاطر أبوك والله هي بنت خالي والوالدة كلمتني والله وأنا محرج وتزوجت لا يا أخوي
3: طبعا ما في مشكلة أني أنا أسمع برأي أمي وأبوي وأشوف الخيارات المطروحة من عندهم
5: العكس الزواجات الناجحة هي اللي كانت عن طريق الأب والأم مش عن طريق اختيار الولد نفسه العكس هم ما راح يغشونك لكن أنت لا تتزوج لما تشوف البنت وما تحس بأي ارتياح تجاهها كزوجة والله يما أنا آسف يا يما زين كذا كذا يما على راسي لكني ما أحس أنها بتكون لي
3: ما تناسبني
5: ما تناسب خلاص
3: زين يا بخار توكلت على الله والبنت عجبتني وقررت أني أخذها واستخرت ولله الحمد والأمور طيبة
5: الحمد لله
3: وصلنا للمهر
5: مبروك مقدمة
3: كسر ظهري يا ريت يا مبروك الأبو كسر ظهري يعني طلب مهر فوق استطاعتي بزيادة
5: أخوي وراشد ترى احنا أحيانا مشكلتنا في المهر مش لأن أنا أبي أو احتياج البنت المجتمع الناس بنتي مو أقل من بنت فلان، وهذه من الأمراض الاجتماعية اللي قاعدة تقتل الشاب، تخلي الشاب يدخل في ديون لها أول من لها آخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. طيب إحنا ما نبي البركة لهذا البيت، هي بنتي ما تمنى لها البركة، ما تمنى لها الخير. إذن يا جماعة يسروا، يا أخي ما نشتغل في فلان وعلان. يا أخي قد والله قد يأثم الولد توه بادي حياته بديون ومشاكل. ليش؟ لأن الناس، إحنا ما ذبحنا إلا الناس وكلام الناس، ونتوقع أحيانا أن الناس راح يرضون، وهذا من المستحيلات. دفعت ولا ما دفعت، دبلت المهر ولا، ترى الناس ما راح ترضى أبدا، ما راح ترضى. ما ترضى لبنتك البركة، ما ترضى لبنتك التيسير، وهم مع بداية حياتهم. يا جماعة خففوا على الناس حتى تعم البركة في هذا البيت. كم هناك يا أخوي براشد مهور دفعت بمئات الألوف وكان الطلاق بعد أيام من زواجهم. هناك دراسات غربية في جامعة أمريكية إن كل ما زادت تكاليف الزواج زاد الطلاق. زين جماعة هذا مجتمعنا، هذه سفينتنا، ارحموا شبابنا. الإسلام جاء وسع دائرة الزواج وضيق دائرة الطلاق. احنا باللي قاعدين نسوي شو نسوي؟ نعكسها،
6: نعكس،
5: نضيق دائرة الزواج ونفتح دائرة الطلاق. وإذا الحلال صار غالي ترى الحرام رخيص.
3: والله صح كلامك يا أبو خالد، لأن هذه بالنهاية احتياج موجود في
5: نعم،
3: شخص كرجل
5: نعم
3: وكمرأة
5: نعم،
3: وهم كانوا يبونه بالحلال. فإذا أنتوا صعدتوا الحلال احتمال، إن شاء الله لا، احتمال إنه يتجه للحرام أو هنا تتجه للحرام،
5: والعياذ بالله.
3: أبشر كل الله الحن الأبو وافق إنه يقلل من هالمهر، وصار عليه مهر أقدر أدفعه.
5: جميل.
3: وكتبنا الكتاب ولله الحمد.
5: حلو.
3: وصرنا في الفترة اللي هي ما بين كتب الكتاب والعرس. في يمكن من إخواننا العرب اللي عندهم كتب الكتاب ونفس العرس في نفس اليوم. إحنا عندنا لا، الغالب كتب الكتاب وعقب في فترة اللي تعرفون فيها أكثر على بعض وعقب العرس. الفترة هذه تنصح إنها تكون إيش كثر يا أبو خالد؟ اللي ما بين كتب الكتاب وبين العرس.
5: جميل. كل ما عجلنا أفضل. بس عندي كم نصيحة لك يا براش،
3: اللي هي
5: انت الحملش صح؟
3: اي
5: انتبه، لا تبين نفسك حاتم الطائي ورايح برولكس وجايب ذهب انتبه، هدي ترى الحياة طويلة. ولا تبين نفسك انك بطل، ولا تبين نفسك انك شاعر، ولا تبين نفسك انك زين وتعيش حياة مثالية.
3: يعني نقدر نقول كن انت،
5: كن انت، لا تكون شيء مختلف. لان بكرة ترى تتزوجون كل هذا
3: شيء بيبين،
5: بيبين.
3: ايه.
5: ونصيحتي لها خبرها زوجتك
3: اي مراشد سمعي
5: اي يا مراشد قل لها اسمعي ابيش انت كما انت، لا تقولين لي والله ابوي تاجر ما ادري ايش وامي كذا وانا كذا وجوني ما ادري من خطبني ورديته عشانك والكلام هذا، ترى احنا عاديين
3: حتى في الاسلوب والاطباع.
5: اي يعني انا بمدحك باللي فيك ومدحيني باللي فيني، وما في داعي ان نعيش حياة تكذبين علي واكذب عليك. لا خلنا نتكلم، خلنا نتكلم بواقعنا، خلنا نتكلم من غير ما نحط بهارات على حياتنا. أنا هذا هو، أنا هذا عبد الله، بطولي بعرضي بلحمي بشحمي، هذا أنا، ما عندي شيء. الفترة هذه للأسف الشديد الكل إيش يبالغ،
3: يبالغ فيها،
5: الكل يبالغ. فنقول هدوا اللعب، بكرة بتبين الأمور كلها. فجميل اللي بين الحقيقة،
3: وحلو بعد أنهم أصلا يبينون إيجابياتهم وسلبياتهم مع بعض.
5: أتمنى هذا الشيء، أتمنى، ترى أنا هاي سلبياتي وهاي إيجابياتي، وهي سلبياتي وهي جب،
3: ونحاول نعدل في بعض.
5: إيه؟ لكن يا راشد لا تطول المدة، لا تطول المدة.
3: شنو السبب؟ ليش ما طول؟
5: السبب ان الان بداية الحياة، في شوق، في حب، ادخل حياتك بهذا الشوق وبهذا الحب. تطول المدة تبرد العلاقة. بين بعض الاخطاء، تبين بعض الاختلافات، ويجي الشيطان يقولك دام انك على البر قطها، قل لها مع السلامة. وايد نسمع حالات طلاق تصير بعد ما طول 6 أشهر و7 أشهر واللي وصلها لها سنة. يا أخي خلص.
3: يعني تقصدك الفترة ما بين الملكة والعرس أو الفترة المهمة هذه، المفروض أن الواحد ما يدخل في تفاصيل تفاصيلها ويبدأ ينبش ويطلع كل الأخطاء وكل المحاسن، في أساسيات أوكي.
5: أي وبعد في نقطة ذكرتني فيها الله يذكرك بالشهادة، ماضيك تعرفتي على حد؟ وأنت يا براش قل لي كنت تعرف بنات قبلي ولا لا؟ احلف قول والله. زين فتش جوالك،
3: حلف القرآن،
5: زين نحلف عطني جوالك، زين أكيد ما عندك علاقات،
3: هذه كلها غلط،
5: مالك شغل في ماضيي
2: وانت مالك شغل في ماضيها، مالك شغل تفتشين في جواله، مالك شغل تفتش في جوالها، خلاص انت مو بربه اللي بتحاسبينه. خليه خلاص، هذا هو، انا قبلت هذا دينه، هذه اخلاقه، تزوجنا. اما ماضي وش كان عندك وش ما، يا اخي كانت عندي اخطاء، تبت والان تزوجت، انتهى الموضوع، خلوا الحياه تمشي.
3: سمعت برايك ابو خالد ولا لا الحد؟ والفتره ما بين الملكه والعرس خليتها شهرين 3 شهور.
2: جميل،
3: حلوه الفتره هذه.
2: الله يبارك.
3: فجوايب تقاليد العرس، واوقات الام طلباتها اكثر، كان العرس لها هي مو بلبنتها.
2: الحين الام امك وامها بعد ولا بس امها؟
3: امي خلها علي انا بقنعها. امها
2: الاشكاليه ابو راشد، الناس ايش راح يقولون عن عرس بنتنا؟ هذه الاشكاليه. هل يعقل ان احط فلوسي واقطها في حفله ساعتين والبيت اللي بعيش فيه العمر كله ما اقدر افتحه، واذا فتحته بديون؟ هل يعقل؟
3: صار للاسف في مجتمعاتنا بعض العوائل تبي تطلع في الطبقه، نبي احنا نبين ان احنا صرفنا هالكثر في العرس، فتعرفوا انتم مو بحسن منا، ترى احنا في نفس طبقتكم، جبتوا المغني الفلاني يبنى المغني الفلاني، جبتوا الكوشه بهالقيمه يبناها بهالقيمه، التصميم بهالقيمه، احنا سوينا بهالقيمه. واحنا نلاحظ مؤخرا صار اللي عنده اصلا، يعني اللي عنده سواء كتاجر كبير او كشيخ، والله تلقى انه يسوي عرسه في المجلس. وهذا انا شخصيا حضرت اكثر من عرس في المجلس، هو ما شاء الله شيخ او تاجر كبير، وللاسف اللي مو معاه فلوس صار يبي يوصل لهالمستوى. هو مفكر كذي، هو المشكله انه مغروس في مخه كذي، وهذا الشيء حتى يدخل في حاله التربيه اللي احنا تكلمنا عنها، ان هالشيء لازم بعد الوالد يتربى عليه،

0: الصرف. والسبب
1: اللي تفضلتي قبل،
0: تلقاه يرجع للعرس والعنار عالي.
1: نعم، الملايين اللي دفعها حق ليله واحده طول عمره الان، وبيته تدمر بسبب الصرف وعشان يسكت الناس. خذ كلام الناس الحين.
0: ابشر كل الله الحمد. رضوا بعرس معقول.
1: جميل.
0: وعرسنا ومر شهرين الحمد لله الامور طيبه، لكن بصراحه انا بديت احس بعض الاختلافات بيني وبينهم كعائله. يعني انا ما استنقص من حد، لا منا ولا منهم، لكن في فرق في السوالف، في الاطباع، في الاساليب.
1: ولو سالناها عنك يا ابو راشد بتقول نفس الكلام، وهذا امر طبيعي. وزينك تسالت. في دوله خليجيه سووا دراسه على زواج اول سنه، فوجدوا ان 40% من نسبه الطلاق في اول سنه بسبب انه متوقع ان هي نسخه منه، وهي متوقعة أنها نسخة طبيعية. هذا مو أخوك اللي عايش معاش في البيت، هذا مو أخوك اللي عايش معاش في البيت، وهذه مو أختك اللي عايشة معاك في البيت وماكلة شاربة نمط الحياة اللي عندك. هي من أسرة مختلفة تماما، أبو أم مختلفين تماما، بيئة مختلفة تماما، غير أنها أنثى تفكيرها كامل مختلف عنك، انطباعها كامل مختلف، انفعالاتها كامل مختلفة عنك. فأنت رجل بطريقة رجل، تفكير رجل، انفعال رجل، وهي امرأة بالطريقة الثانية المختلفة تماما. وانت الآن قاعد تعيش حياة جديدة أصلا، انت عمرك ما عشت مع بنت، انت دايما ربعك كانوا شباب رايحين جايين، انت الآن قاعد تعيش مع امرأة، قاعد تعيش مع أنثى لها انفعالاتها، لها اسلوبها في الحياة، لها تواصلها، كل شيء مختلف. فانت الآن لابد انك تصبر وتمشي الأمور وتعمل التقارب بينك وبينها، بينك وبينها، لا انت كامل ولا هي كاملة، لابد من التقارب ونتحمل. بس تمضي سنة ستجد المياه تجري في مجاريها الطبيعية.
0: ممكن نقول ان الاختلاف اساسه حلو اصلا، يعني حلو ان نكون مختلفين.
1: هو اثنين، ما في اثنين في الدنيا نسخة من بعض،
0: حتى التوام،
1: حتى التوام مختلفين. فهذا امر طبيعي، والاختلاف امر طبيعي، بس لابد من التقارب، لابد من تحمل الطرف الثاني، لابد من النصيحة بينك وبينها حتى الحياة تمشي. بعد شوي بتلاقي الاشياء اللي كنت تشوفها انه واو يعني شيء كبير، لا شفت تشوفها صغير، بعد شوي بتشوفها أبيض وأسود، بعد شوي بتشوف الصورة بعيدة، بعد شوي بتنسى والأمور تمشي. بس في نقطة يا أبو راشد، عندنا دين وعندنا
0: طين،
1: عندنا طين، في الطين خلنا نختلف مو مشكلة، عاداتنا وتقاليدنا الأمر طبيعي، احنا ما راح نختلف في الدين. فلا تحارب على ما تعودت،
0: يعني في الأمور اللي فيها دين خلاص مو ظن النص يكون واضح ونمشي فيه صح، وممكن أن نزعل عليه يعني، أو خلنا نقول يسوى أن نزعل عليه. لكن دام طين والله ليش القلاص هني، ولا احنا ترى تعودنا ان نقوم الساعه الفلانيه، ولا هذه كلها اشياء في الطين في المتغيرات.
1: جميل، وزينك ذكرتني ايضا، احنا في بدايه الحياه نحط المرجع، لو اختلفنا وين نروح، للدين ولا للطين؟
0: للدين.
1: اخوي براشد، من الاشياء الحلوه ان المراه تذكر زوجها بالصلاه، هي تنسى هو يذكرها بالصلاه، يعني بيت كله يذكر الثاني في الله عز وجل،
0: حتى موضوع الزكاه.
1: صحيح،
0: الزكاه وهي ركن من اركان الاسلام.
1: نعم، والجزئية البسيطة اللي الإسلام يأخذها يعوضك فيها خير وبركة وزيادة ونماء وطهارة للمال.
0: الحمد لله أبو خالد، أبشرك فهمنا بعض أكثر وخذنا على بعض أكثر، وأنا تعلمت أشياء حلوة من عاداته وتقاليدها، والعكس صحيح، وكل شيء تمام. لكن أمس صارت هوشة كبيرة، معناها على شيء سخيف، لكن صارت هوشة، وهي قطت علي كلام بعد ما أنا صرخت. بصراحة أنا صرخت، انفعلت، وقطت علي كلام جارح، وخذت ملابسها وراحت بتالها. شو الحل؟
1: الحل سهل، عندي لك رقم محامي زين، واقول لك محاميين، واحد لك واحد لها، وطريج المحاكم والنيابه ومركز العاصمه والقاضي،
0: لا اله الا الله،
1: واسرار البيت عند القاصي والداني، و
0: ابو خالد دين ولا طين هذه؟
1: لا طين طبعا،
0: لا ما في طين، حارب الدين.
1: الدين اول شيء يا ابو راشد، لا تدخل حد بينكم، لا امها ولا ابوها ولا امك ولا ابوك، انت وهي، صدقني في ليله واحده تنحل مشاكل كثيره بينكم، فلا تدخل حد.
0: اذا دخلت حد بتزيد المشاكل،
1: المشكله الصغيره بوجود اطراف تكبر، والمشكله الكبيره من غير تدخل الاطراف تصغر وتختفي بعد.
0: جبتها من بيت اهلها وحاولت اني اناقشها، وخذنا وعطينا في السوالف، ورجع ارتفع الصوت وزادت المشاكل، ورفعت السماعه واتصلت فيها وقالت لها القصه كلها. أمها ما كلمتني أنا بعد، راحت وكلمت أمي، يعني حكم طرف دخل، أمها طرف وأمي طرف، وأمي يمكن تسولف مع أبوي، وزادت الأطراف.
1: الدين الله يحفظك يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.

0: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. اليوم يا أبو راشد الإشكالية اللي صارت إن مكاتب المحاماة شغالة طوارئ في أسرار الناس ومشاكل الناس وأسرار البيت اللي يفترض تبقى في البيت وصلت للمحامي ومكتب المحامي الثاني واستعانة بصديق
1: الكل عرف القصة
0: النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيت بنته فاطمة رضي الله عنها، كان بينه وبين علي بن أبي طالب اختلاف، عندهم مشكلة، بيوت الصحابة ما تخلو طبيعي في مشاكل. وين ولد عمك؟ قالت ولد عمي بيني وبين سوء تفاهم وكذا وطلع. إذا عندك مشكلة خلها واطلع يا أبو راشد، لا تقعد تقول كلام وهي تقول كلام، اطلع تنتهي المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح تحقيق من اللي بدأ ومن اللي قال وش قلتي، أبدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المشكلة. إيش الخلاف اللي بين علي بن أبي طالب وفاطمة؟ ما حد يعرفه. وهكذا يجب أن تبقى البيوت. عندك مشكلة يا أبو راشد ما قدرت تحلها، يفترض من قبل، طيب إذا أنا وأنت اختلفنا من مرجعنا؟ من نصوبك، أبوك، عمك، اللي فيه حكمة، اللي قادر يحل مشاكل، مو بالمحاكم وافتح وأسرار البيت وما أدراك ما المحامي هذا والمحامي. لا يا جماعة، هذا دين، واللي قلت قبل شوي طين.
1: الحمد لله ولله الحمد، أبشرك.
0: نعم،
1: حكم من أهلي وحكم من أهلها، والأمور طيبة وتصافت وعدت لسنين، وجبنا ثلاث عيال أبشرك،
0: بالمباشوت
1: خلود وفطوق فطوم صغر،
0: الله يبارك،
1: شيطانة الحب هذا شفتها. وطبعا تدري مع العيال أبو خالد أوقات المشاكل تزيد، بس أنا عندي حركة عجيبة.
0: ليش
1: رأيك إن ولا واحد من عيالي يعرق عن مشاكلي أو مشاكل مرتي معي؟ أبدا، كل ما تصير مشكلة أروح معاها على جنب ونحاول نحن نحلها، والعيال ولا يدرون عن شيء. يعني لو تسأل عيالي شو الحياة بالبيت بيقولوا لك وردية، حياة وردية ما فيها ولا غلط.
0: يا سلام، وهذا شيء زين يعني؟
1: أظن زين يعني، عيالي ما يعرفون على المشاكل، ما ربيهم على المشاكل
0: شوف حظك. في مشاكل تنحل بينك وبين زوجتك، بس في مشاكل ثانية لازم عيالنا يعرفون عنها، لازم يشاركونا الحل حتى لو صغار، ناخذ آرائهم وجهات نظرهم. ليش نعيش عيالنا ان الحياة كلها عسل وان الحياة ما فيها مشاكل؟ والحياة بكر الولد بيكبر بينصدم في الحياة، الحياة لا تخلو من المشاكل. يعني خلي الام تقول والله انا مختلفة مع ابوكم في السفرة اللي بنسافرها، احنا مختلفين، والله انا مختلفة مع ابوكم في يوم الجمعة وين نطلع، انا مختلفة مع ابوكم في السيارة اللي بناخذها، انا
1: مختلفة في البيت،
0: في اثاث البيت. خل نتكلم عن خلافات، خل عيالنا يشاركون، خل يعرفون ان في خلاف، في وجهة نظر مختلفة، بعض المشاكل يجب ان تنحل بعيد عنهم، لكن مو بكل المشاكل. وتعيش عيالك في حياة وردية والحياة ليست كذلك، فمن الطبيعي ان احنا نوصل لهم بعض المشاكل ونسمع اقتراحاتهم في حل المشاكل. العكس هذا شيء ايجابي.
1: لحظة قاعد افكر فيها، صح، يعني حتى لما انا اجي اطرح المشكلة واحلها، حلو ان عيالي يشوفوني شلون انا حليت المشكلة،
0: تجربة،
1: اتعلم شيء.
0: جميل،
1: وشاف تجربة واقعية.
0: نعم، المخطئ يعتذر، انت اخطأت تعتذر حق زوجتك، زوجتك اخطأت تعتذر لك قدام العيال، الامر طبيعي. اهم نقطة يا ابو راشد، لا تعيش اليهال الحياة الوردية، ان انا عايش في سعادة وفي حياة ما فيها ولا خطأ ولا حتى اختلاف وجهة نظر، بالعكس هذا ما قاعد يضيف لشيء.
1: مرة للأسف يا ابو خالد جاني ولدي رشود يقول لي ماما تقول عنك انت بخيل. شو كذي بعد؟ وانا مو مقصر معهم في شيء، بس انا قمت استوعب ان هي خاطرها تسافر المكان الفلاني، فهي حابه تضغط علي يمكن عن طريق العيال، فرجاني يا ريت ان شاء الله برش تسمعني.
0: شوف الله يحفظك، اجمل صوره في عقل الطفل صوره الام، ثاني اجمل صوره هي صوره الاب. هذه اجمل صور في عقل الطفل، رجاء لا حد يشوشها، رجاء لا حد يلوثها، لتبقى هذه الصور جميلة. الأم عندها مشكلة مع الزوج، الزوج عندها مشكلة مع الزوج، تحلها، لكن تضغط على الولد أو تشغله وتخلي البيت في تحزبات، هذا الولد مع الأم وهذا الولد، هذا يدمر البيت بالكامل. أثناء الكلام الكلمة تحتاج مهارة في توصيلها، لما تختلف مع زوجتك بدل ما تقول له أمك أبوج، كأنك تبعد المسافة، عمي وعمتي، وهي نفس الشيء، أبوك قال أمك كأنها تبعدك وكأن فريقين، لا أبوك عمي وأمك عمتي، هذا أقرب للقلوب، أقرب للأنفس، أقرب نتواصل مع بعض، ما نبي نتبعد. دائما انسب الطرف الثاني لك يكون أقرب. ونقطة يا أبو راشد أيضا خلها قدامك، اختلفتوا مع بعض خلاف هذا أمس، أنتوا اليوم اثنين مختلفين عن أمس. هذا رجل حكيم جالس مع طلابه ويعلمهم، فدخل رجل سفيه حشاكه من برا وسب هذا الحكيم، فالطلاب يعني عصبوا فقالوا وطلع. قام واحد من الطلاب طلع وراه قال شلون تسبه، هذا رجل حكيم، هذا عالم، هذا يعلم الناس الحكمة، داش تسبه؟ قال يا أخوي سامحني أنا بكرة آجي واعتذر ضروري. قال له طيب. ثاني يوم على موعدجة دخل هذا الرجل من برا، وقف عند الحكيم قال أنا أعتذر. قال تعتذر من إيش؟ قال أنا أمس سبيتك وأنا جاي أعتذر. قال لا أمس مو بنت، واحد ثاني، أنت اليوم جاي تعتذر، أنت اليوم إنسان ثاني، أنت إنسان مختلف، مش أمس، أمس واحد ثاني، أنت اليوم واحد ثاني، أنت اليوم واحد مختلف. المشاكل اللي صارت بينك وبين زوجتك أمس اليوم ترمت يا أخي، نظف يا أخي، لا تشيل هموم أمس وأول أمس وأخطاء السنة الماضية وأخطاء قبل 10 سنوات تشيلها، ما راح تقدر تعيش، أنت ما راح ترتاح. أنتوا هي فرمتوا كل شيء، نظفوا كل شيء، الأوراق اللي فيها المذكرات هذه شققوها، احرقوها، قطعوها، عيشوا يومكم، شوفوا قدام، لا تطلعوا ورا تتعبون.
1: أحيانا يا أبو خالد أكون راجع البيت تعبان من الشغل، حزت تطول في الدوام ساعتين زيادة، يعني ما رجع البيت إلا 4-4:30، وأول ما أدخل تجيني هي بالمشاكل اللي موجودة في البيت. يا تعالي أبو راشد وأنا عيال تعبوني وشغالة، ترى لحد الحين ما دفعنا لها المدرسة، اتصلوا عشان ولدك رشود يبونك تروح له، وفي مشكلة مع الخدامة بعد لحد الحين هي ما وديناها المستوصف علشان تخلص أمورها، تجيني بالمشاكل كلها في نفس الوقت وأنا توني راجع وتعبان.
0: جميل. أول شيء بالمقابل تبي تسمع منك كلمة طيب، يعطيك العافية والله، والله أنت اللي سهل البيت. بالفعل بالفعل لو أنا مكانك ما تحملت.
1: أوكي
0: هلا. واحد اثنين، عندنا 10 ثواني، آخر 10 ثواني، أول 10 ثواني، آخر 10 ثواني ونطالع من البيت. هذه رسالتي لكل زوجة، كل أخت لي أقولها هلا هلا في زوجك في 10 ثواني، مهما دار بينكم وهو طالع حبيبي ربي يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك، استودعتك الله، مع السلامة. يطلع الرجل المرتاح، يعني في شغلة، في في في في عمله، في أي شيء تلاقيه وحش بطل.
1: وأول 10 ثواني
0: وهو راجع البيت بدال فلان رشود سوى، ما عليه، أدري رشود سوى وأدري مضغوطة وأدري كل شيء، بس 10 ثواني والزوج جاي من برا، قواك الله، يعطيك العافية، مأجور مأجور إن شاء الله، تعبك هذا مكتوب عند الله عز وجل، حياك تفضل. الرجل همومك كلها في 10 ثواني اختفت. هذه 10 ثواني.
1: عاد أنا خاف عيني يحسبونها بالثواني.
0: والله والله
1: تعال حياك.
0: أحد
1: بس رشود اليوم سوى الفيلم على طول، حسبت حط التايمر 10 عند 10 ثواني، خليني 10 دقائق.
0: أنا أتفق معك، يعني مش 10 ثواني، 10 ثواني يعني الرجل راجع من دوام وتعبان ومرهق، خليه يرتاح، خليه يتغدى، أي سالفة داخل البيت يعني اختاري سالفة حلوة، تذكري لقين الأمور هدت، حتى أنت ارتحتي أصلا. يعني الآن الانفعال اللي موجود الآن الساعة 2 ولا الساعة 1 مو غير الانفعال اللي في المساء، خلاص انتهت المشكلة. وكذلك الزوج، كذلك الزوج لما عندك مشكلة اختار الوقت، اختار الوقت المناسب أنك تنصح زوجتك، اختار الوقت المناسب أنك تعدل سلوك معين خاطئ في البيت. طبعا البنت الذكية تعرف زوجها متى يرجع من الدوام، في الوقت هذا لازم هي تكون مستعدة، متنظفة، متعطرة، يعني انت استقبال زوج، انت زوج تستقبلين زوجك، حتى لو يعني هو مضغوط في العمل، لما يشوفك بالمنظر هذا جزء من ضغطه جزء من تعبه يروح. ترتيب البيت انت المديرة، ترى انت عندك خدم ديريهم صح، ما عندك رتب البيت، علق المكان اللي اول ما الرجل يدخل من برا يشوف، يشوف المكان المرتب، يشوف المكان نظيف، حتى لو في بعض التقصير الرجل راح يغفر، راح يتجاوز، راح يسامح، والله ضبطي شو مسويه، امرتبه، مرت عطره، الهفوات الصغيره هذه بتجوزها. لكن اذا اهملت حتى النقاط الصغيره الرجل يكبرها. وانت داش البيت رشه العطر، مثل ما وانت رايح الدوام رشيه، وانت داش البيت عطها رشه.
1: بخارد مش معقوله، قبل 2 شهر راجعين من ماليزيا وهي سافره.
0: جميل.
1: ما مدانا على طول قعدت مع ما أدري من ربعها وجات تقارن على طول. المقارنات هذه اللي أساسا أنا مو مقصر فيها، تروح وتجيب لي مقارنات حق أقوى، يعني والله أنا هالدولة تبي هالدولة، ولا مثلا رجلها الشغلة الفلانية أنت ليش ما تشتري لي؟ ليش يعني هو يحبها أكثر مثلا أنت بعد تحبني، وندخل في جو المقارنات. فرجان جد أبي باب ينفتح له باب المقارنات الحين بنسولف عنه.
0: واحد من الشباب تزوج يقول حياتي مستقرة وأموري طيبة، شوي بدأت طلبات زوجتي تتغير مختلفة، طلبات السقف ارتفع فوق. يقول أنا شوي عندي خبرة، خلال اليومين ثلاثة يا ترى من اللي زارها؟ شخبار يا مرة شعلوم كذا، من جاكم أمس، من جاكم أول أمس كذا. وصلت قالت جدنا فلانة، أي حلو، وسوي تقريري المخابراتي عن فلانة هذه. فدريت أنها شبه منفصلة عن زوجها، هي في عالم وزوجها في عالم. وقعدت مع زوجته قالت لها زوجي سفرني وزوجي يعطيني والهدايا وا وا وا وا وا إلى آخره. هي بيتها مدمر، تبي تدمر بيت رفيجتها. للأسف الشديد مثل هذه القصص أحيانا تصير. المقارنات غلط في كل شيء، لا في الجمال ولا في الإمكانيات ولا في أماكن السفر ولا حتى في أماكن الأكل ولا في المطاعم. يا أخي لا تقارن، كل واحد وإمكانياته. زوجها سفرها وانت كذلك سفرتها. النساء يفترض يوقفون الكلام عن ازواجهم قدام بعض، لعل رجل ضعيف، لعل رجل فقير، لعل رجل ما يملك. فتجي زوجته تحتقر زوجها، شوف وين موديها، وانت شوف ايش معطيها، وانت. طيب هذا الكلام ونقله لي يعني هدم البيوت ولا لبناء البيوت؟ ناوره لهدم البيوت. فيا اختي الفاضله، اذا الله نعم عليك بشيء وزوجك اهداك ولا اعطاك، يعني استعينوا على قضاء حاجكم بالكتمان، يعني اخفي هذه النعم. لا تجي والله زوجي خد زوجي، وبعض الحريم ترى يبلغون تبي تقول ترى ها شوفوني ترى جاب ترى عطى ترى كذا، تبي تطلع نفسه باحلى صوره باحلى صوره. طيب مو بلازم نكذب، ترى ما حد طلب منك ولا انتم دشي مسابقه في البرضه، يعني ان الله نعم عليكم والستر زين.
1: بس بعد يا ابو خالد بصراحه مو دائما الخطا يكون على النساء في هذا الموضوع، حتى الرجال. يعني انا عندي واحد من الربع، طبعا انا كريم السالفه دي مو علي انا، واحد من الربع عنده فلوس وعنده خير يمكن اكثر مني، بخيل ومكسر معه في اشياء كثيره، وهو عنده في نقطه اساسيه. في ناس ممكن يقول لك والله انا ما اقدر اسافر سنه ولا سنتين ثلاث يمكن ما اسافر، فعلا ما عنده، وهذا شيء طبيعي وانت قلتها قبل شوي، قناعه وكل واحد يرضى باللي عنده. لكن لما الشخص يكون عنده ما يسوي، حتى لازم نقول انه غلطان.
0: شوف من الصفات اللي المرأة ما تحبها، واسأل الحريم، ما تحبها في الرجل البخيل. البخل تدري ليش؟ لأن البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار،
2: أعوذ بالله.
0: فيا أخوي إن الله أنعم عليك، أولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فخيرك هذا حق من؟ أموالك هذه حق من؟ أيضا لو أنفقت على زوجتك الأجر أفضل من أن تنفقه على يتيم وتنفقه على مجاهد وتنفقه على مسكين.
1: وأجرك
0: على أهلك أكثر. فهذا ليش يبخل؟ ويبخل حق من؟ يمكن أنا أبخل على البعيد، أبخل حق عيالي، لكن لما تبخل على عيالك تبخل حق من؟
1: بخارج نسبة الطلاق تخرع وزادت، وقاعدين نشوفها بين ناس قلنا مستحيل يتطلقون من كثر ما كنا نشوفهم يحبون بعض. وانا بصراحه ما ودي اوصل للمرحله مع عمرش، لاني انا احبها، ونعم صارت بيني وبينها اخطاء من قبل لكن حليناها وسمعنا بنصايحك ابو خالد، لكن انا ما ودي اطلق، لان بصراحه انا احبها واعزها.
0: الموضوع
1: وصل لهذه المرحله،
0: الموضوع سهل. تشوف برنامج جديد وطين حلقه رقم 3،
1: الحلقه هذه ما شوفها ان شاء الله ما راح تطول الامور. خلينا نقول اللي ما شاف الحلقه ايش يسوي.
0: طيب احنا قلنا قبل شوي ان الدين جاء لاسعاد الناس، واول من خالف ندفع الضريبه. صدقني هذا كلام ما يختلف عليه،
1: يعني كل مشاكلنا لو نرجع للدين بنلاقي لها حل،
0: بنلاقي لها حل. اي بيت يبتعد عن الله يدخلون معهم الشياطين، شياطين الانس والجن. اين الله من هذه الاسره؟ ستجد هذا هو المؤشر. ارجع لله عز وجل، هذا البيت يمتلئ ايمان، يمتلئ دين، امورهم جدا طيبه. اخوي ابو راشد احنا ليش نروح للطين ونبي الدين؟ الدين مفتوح والدين بابا واسع، تعال اي مشكلة عندك ارجع للدين بيحلها. اي مشكلة مهما كانت انت تشوفها كبيرة، بس ارجع للدين بتلاقي حلها سهل. من اللي خلقنا؟ اللي نزل الدين وخلقنا، حط كل الحلول لمشاكلنا في هذا الدين. كل الواجبات والحقوق موجودة في الدين، واجبات الزوج والحقوق اللي عليه، يعني اللي له واللي عليه في الدين، واللي لها واللي عليها في الدين. وين الاختلاف؟ لن تجد مشكلة إلا في الدين حل.
1: يعني أنا رأيك يا أبو خالد إن لا قدر الله لو صارت مشكلة بيني وبين زوجتي نرجع للدين، نشوف وين الغلط في الموضوع هذا ونشوف حل الدين له ونطاقه، وإن شاء الله بعدها إن ما رح نوصل لمرحلة الطلاق أبدا. ولكن يا أبو خالد كلنا ندري إن الطلاق وحلال في النهاية، وفي ناس وصلت للطلاق لكن للأسف في ناس تطلقوا اسمعوا قصصهم كل الناس اللي حولهم، وفي ناس تطلقوا يذكرون بعض بالخير في ظهور بعض.
0: الله أكبر. هذا رجل صارت بينه وبين زوجته مشاكل، جاء واحد أقربائه خير وش بينك وبين زوجتك؟ قال يا رجل زوجتي شو نتكلم عنها؟ زوجتي
1: إيه؟
0: قال سموها. وشوي الرجل ما وصل لحل مع زوجته طلقها. فجاء قال لها ايش بينك وبين زوجتك قبل؟ قال هذه امرأة أجنبية عني، كيف أتكلم عنها؟ وهي زوجتي، ما يصير أتكلم عنها زوجتي، والآن أصبحت أجنبية فأنا ما يصير أتكلم عنها. لما يصير طلاق، الطلاق نوعين، طلاق ناجح وطلاق فاشل.
1: حتى في الطلاق في
0: نعم
1: في فاشل.
0: نعم نعم، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فضل،
1: لا تنسون العشرة اللي
0: بينكم، لا تنسون العشرة اللي بينكم، وأحيانا بينكم عيال لا تدمرونهم، لا يكونون عيالنا بعد الطلاق في الأحداث، لا خلهم يعيشون. البيت اللي الأم فيه مطلقة بس في أب ولا ما في أب؟ في أب وفي أم وفي أبناء. الأب يروح المدرسة ويتابع عياله، والأم تروح المدرسة وتتابع عيالها، والأب يأخذهم، فالحياة مستقرة وموجودة. يعني الإسلام أوجد حلول في الحضانة وما بعد الطلاق، أوجد حلول لكل حياتنا بكل تفاصيلها. فأتمنى لما نوصل للطلاق مثل ما تفضلت أن يكون طلاق إيجابي، تبقى صورة الأم في عقل الطفل جميلة، تبقى صورة الأب في عقل الولد جميلة. عندي أب وعندي أم حتى لو مطلقين. إذا أنا طلقت زوجتي طيب عيالي؟ أنا ما طلقتهم. للأسف بعض الناس يطلق زوجته ويطلق عياله معاهم خلاص، ويبي يفتح حياة جديدة وكأنه يفتح صفحة جديدة. ديرن عيالك في النهاية.
1: وفي اللي طلاقهم ما يصير بين الاثنين وبس، بين عيلتين
0: للأسف الشديد بالفعل، عداوات ومشاكل بين عيلتين. وتعال شوف الشيطان، الشيطان وظيفته الأساسية ترى هني، وظيفة الشيطان الأساسية هني. لو رجعنا لقصة سيدنا يوسف عليه السلام، في بداية القصة أبوه قال لي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان. حدد أن عدوك الأول هو الشيطان، عدوك الأول مش الزوجة، ويا أختي عدوك مش الزوج، الشيطان. وتمر الأحداث الطويلة إلى أن يأتون إخوان يوسف عنده، إيش قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لا قال لهم رموني في البير ولا قال، ولا قال الشيطان. فالشيطان يشتغل هني بين عيلتين بين قبيلتين عشان يفرقهم. فيا جماعة يا جماعة نحكم شرع الله، نحدد بين الزوج وزوجته، لو اختلفنا كتاب الله، لو اختلفنا نرجع للدين، نبتعد عن الطين، وحياتنا بتكون سعيدة.
1: زين أبو خالد ولله الحمد مشيت بنصايحك الزينة وأموري طيبة، وبشرك إن ما وصلنا حتى للطلاق ولا اضطرينا إن إحنا نرجع في أمور كثيرة إلا وحلناها من بيننا.
0: لا.
1: ما رجعنا حتى للحكيم هذا اللي من عينتي وعيلته محتاجنا، الحمد لله أمورنا طيبة. الحين إن شاء الله أنا يعني شفت لي واحد أصوب الكوفي اللي أروح ذاك اليوم
0: الدلق
1: لا واعيد القصة أنا، لا هذيك أنا سولت عنها تزوجتها وخلاص، عندي منها ثلاث عيال، الحين أنا أتزوج واحدة ثانية إن شاء الله. فأنا رحت حق أبوها
0: ضيق. الله يسلمك، هذا الموضوع نخليه للموسم الجاي.
1: رحت حق أبوها ضيقت الباب الحين أنا أسكر خلاص
0: خلصنا.
1: هذه كانت حلقتنا الخاصة بالزواج، فإذا تبي تشوفون قصتي مع مرتي الثانية في الموسم الجاي إن شاء الله من دين وطين. بخارد احنا الحين بالحلقة الثالثة، وما شاء الله الحلقة الأولى لها أصداء والثانية لها أصداء والثالثة هذه إن شاء الله أنه بيكون لها أصداء
0: إن شاء الله.
1: وفي ناس لليوم ما اشتركوا، تخيل زي كلهم بخارد يسمعون منك ما يسمعون مني، أنا ما تشفيهم زي علي، قلهم اشتراك انشر الحلقة. الحين ذمتك بخارد والله أتكلم جد الحين مو كلام جرايد، إذا أنا نشرت الحلقة وفيها خير فيها ديو
0: والله فيها خير
1: أي وفيها خير
0: نعم
1: ما يجي لي أجر بذمتك.
0: صدقة جارية
1: صدق اوف اوف حياكم هذه بعد صدقه جاريه نشرك للحلقه هذه تخيل سواء هذه ولا الثانيه ولا الاولى،
0: لانه ما فيه الا خير،
1: ما فيه الا خير ان شاء الله. يعني تحت المعلومات يمكن نص نص بس هذه كلها خير.
0: اخوي براشد ترى بعض البيوت قد تنقذها معلومة.
1: أي والله
0: معلومة واحدة. يعني كم من واحد مثلا في بداية حياته جت زوجته قالت له طلقني طلقني ما بالحياة هذه طلقني طلقني، قال لها طالق.
1: لحظة لحظة يبا، طبيعة المرأة تقول طلقني طلقني، بس انت الرجل ما يصير تقول طالق.
0: اوه ترى هي تقول بس ما تقصد،
1: تدري انا ما كنت ادري،
0: ترى هي معلومة احيانا تنقذ بيت.
1: صحيح.
0: فالعكس انشر
1: وان شاء الله لك. اسأل الله ان شاء الله ان نكون سبب في ان احنا نحل وايد سلافات صايرة في البيوت
0: بإذن الله
1: ان شاء الله. ويعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير.
0: سلام.
3: ما عاد في بلادي شبر إلا وثار، الأرض ثورة وعاصفة من نار، إصرار يا شعب الفدا إصرار، بكير ند الفجر نواطير نواطير مشوار هالتحرير، والإيمان طوفان ما بتوقفوا صدمة غدر، إرجالنا إيد الغضب، إرجالنا بركان ولهب، إرجالنا نجمة كرامة وابتسامة، يا مليل الغدر من نار هرتعب.
4: الله يرحمهم الشهداء، الله يخلينا شباب فلسطين، الله يخلينا شباب فلسطين، الله يخلينا شباب فلسطين.

0: تكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم.